عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام. عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورث الجنان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: تستمعون إلى حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد

منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بين

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 82.
1: باب لا يحل القتال بمكة. الحديث 898. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. الحديث 899. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. الحديث 900. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب الاغتسال للمحرم. الحديث 901. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. الحديث 902. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. الحديث 903. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. باب حج الصبيان. الحديث 904. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. باب حج النساء. الحديث 905. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الحديث 906. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. الحديث 907. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره أن يركب. الحديث 908. عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خالدين فيها وعد الله.

0: من التلاوات القرآنية النادرة كنا مع صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضل الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها، لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء، فليقي أي لحم، مو غزال، قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من، لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية، حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، أذكركم أن كل إنسان بعد أن شعر بخيبة أمل فيما يتوهم يسأل ماذا أعمل، فكان الجواب كن مسلما. أنت إذا كنت مسلما وسعت دوائر الحق وضيقت دوائر الباطل. وحينما يتوهم المسلم أن الدعوة من اختصاص أناس متفرغين متبحرين متفوقين يقع في وهم كبير، لأن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر في حدود ما يعلم ومع من يعرف. وأنا أضيف، ويمكن أن تكون من أكبر الدعاة وأنت صامت، كما أن القرآن واعظ ناطق، الموت واعظ صامت. هناك واعظان، واعظ ناطق هو القرآن، وواعظ صامت هو الموت. وهناك داعيتان، داعية ناطق وداعية صامت. ولعلي أظن أن الداعية الصامت أبلغ أثراً في هذه الأيام بالذات، بعد أن كفر الناس بالكلمة بمطلق الكلمة، من الداعية الناطق. يعني استقامتك دعوة، أمانتك دعوة، صدقك دعوة، إتقان عملك دعوة، إنصافك دعوة. لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بخلق قويم، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم منصف، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم صادق، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم أمين. لذلك مهما نشرت من كتب، ومهما ألفت من محاضرات، ومهما ألقيت من موضوعات، ما لم يكن هناك مجتمع يعيش الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تتوسع دوائر الحق. يبقى الإسلام في الكتب وفي رفوف المكتبات، بينما الواقع بعيد عن الإسلام بعد الأرض عن السماء. وقد تحدثت عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر، ناطقا أو صامتا، وناطقا فيما يعلم فقط، فيما تعلم، ومع من يعرف، في الدائرة الضيقة التي تحيط به فقط. عليك بخاصة نفسك، خاصة النفس أقرباؤك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وخاصة نفسك أصدقاؤك، وخاصة نفسك زملاؤك في العمل، وخاصة نفسك من يلوذ بك. لست مكلفا أكثر من ذلك. أما أنت حينما تفعل هذا أديت الذي عليك، ولست مسؤولا عن الأهداف الكبرى التي تنتظرها كي تحقق للإسلام غاياته البعيدة. افعل ما تستطيعه، أقم الإسلام في بيتك وفي عملك، وهاتان المملكتان أنت ملك فيهما. فإن لم تقم الإسلام في بيتك ولا عملك أقيمت عليك الحجة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن الداعية بالمفهوم الواسع، عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية، كل مسلم ينبغي أن يكون صادقا، وكل مسلم ينبغي أن يكون أخلاقيا، وكل مسلم ينبغي أن يكون منصفا. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يدعون إلى الله ناطقين قد ينحرفون، قد ينجذبون إلى جهة في الدين ويهملون جهة أخرى. فمثلا هناك من الدعاة من يعنى بالنصوص التي تدفع الناس إلى اليأس الشديد، يعني أية خطيئة فيها نص يتمسك بهذا النص ويغفل نصوص الرحمة، يورد نصوص الحساب الدقيق والشدة، وهذا حق ولا بد من إرادها. أما أن يغفل نصوص الرحمة، نصوص العفو، هذا سلوك متطرف. يعني حينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، هذا حق قاطع رحم. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وهذا حق. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام كفر بالمرء تبرؤ من نسب وإن دق، هذا حق. لكن الحق أيضا أن تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحق أن تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
كيف دعا الأنبياء إلى الله عز وجل؟ رغبا ورهبا، خوفوا الناس ثم أعطوهم الأمل برحمة الله عز وجل. لا بد من التوازن، لا بد من أن تتوازن بين نصوص الرحمة ونصوص العذاب، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. أما أن تختص بالوعيد وأن تهمل الوعد، أما أن بالمقابل هناك من الدعاة من يطمع الناس برحمة الله إلى درجة فيها سذاجة، يعني قل لا إله إلا الله وانتهى كل شيء وافعل ما تشاء. ما قال هذا النبي؟ قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يعني إذا دعوت إلى الله نطقا ينبغي أن تعتدل وأن توازن بين نصوص الرجاء ونصوص الخوف، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، تذكر وعيدا ووعدا، رجاء وخوفا. أما أن تختص بجانب وتهمل الجانب الآخر وتنسى أن الله رؤوف رحيم، غفار الذنوب، ستار العيوب، هذا ليس من الحكمة في شيء. هذه واحدة أيها الإخوة، أن تأخذ نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أن تأخذ آيات الرحمة وآيات العذاب، أن تأخذ مشاهد أهل الجنة ومشاهد أهل النار. لا بد من التوازن بين الطرفين. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني هناك من الدعاة من يكثر من مديح الآخرين، مديح ولهم أخطاء كثيرة ولهم مخالفات كثيرة ولهم تجاوزات كثيرة وعندهم بدع لا تعد ولا تحصى وعندهم شرك خفي، كل هذه الأخطاء في العقيدة والسلوك يتجاوزها ويجعل من كلمته ثناء عصرا للحاضرين. هذا الإنسان المسلم المقصر إذا رأى من يمدحه وهو في قمة العلم يرتاح ولا يحتاج إلى أي توبة أو أي عمل. فمن الخطأ أن تجامل. يعني أقول لكم دائما أيها الإخوة، الدعاة الصادقون ينبغي أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع، وهناك دعاة يحبون أن تكون لهم سمعة واسعة جدا يهبطونهم إلى مستوى الواقع الذي لا يرضي الله عز وجل، عن طريق الفتوى وعن طريق التجاوزات وما إلى ذلك. لا بد من الإنصاف، لا بد من أن تطمع الإنسان برحمة الله، ولا بد من أن تخيفه من عقاب الله. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، هنا الشاهد، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أن قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعما بتعظيم الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الخط الأحمر تحت كلمة عظيم، الحروف العريضة تحت كلمة عظيم، هو آمن بالله كما آمن إبليس، قال له ربي خلقتني ربي فبعزتك، لكن ما آمن بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذا قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعما بتعظيم لله لا حدود له، وبخوف من الله عز وجل، خوف صحي، هناك خوف مرضي، هناك وسواس، ومحبة لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تكون متوازنا إن تكلمت عن الله عز وجل، لا ينبغي أن تأخذ جانبا مخيفا وأن تغفل الجانب المضيء، في جانب الرحمة في جانب العقاب. هناك من يحدثك عن بلاء الله فقط، طيب أين رحمته؟ ولا سيما في هذه الأيام تجلس في جلسة، هناك من يئس من روح الله،
يأس من نصر الله، يأس من أن يقوم للمسلمين قائمة. أنا أقول لهؤلاء في هذا المجلس: تحدثوا ما شئتم، وحللوا ما شئتم، وتشاءموا ما شئتم، لكن لا تنسوا أن الله موجود، وأن الله بثانية واحدة يقلب كل موازين القوى. أيها الإخوة الكرام، من العدل في النصوص أن تجمع بين الكليات والجزئيات. ترى إنساناً همه الجزئيات، قضايا كبرى، شرك كبير، يأس من رحمة الله، يعني أخطاء في العقيدة ماحقة ومهلكة، ويهتم بالأشياء الجزئية. أنا متأكد وموقن أنه ليس في الإسلام لب وخشور، حاشا لدين الله أن يكون فيه قشور، لكن في أولويات. هناك من يعنى بالجزئيات فقط، كأن ترى مركبة محركها محترق وتعتب على صاحبها أن هناك يعني شيء خللا في جزء ثانوي فيها. هذا الخلل خلل، لكن هناك خلل أخطر بكثير، أن محركها محترق، هي وقافة وليست سيارة. فما الذي يعنيك من مرآة لم تكن مناسبة فيها؟ أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن نقبل أن في الإسلام لباً وقشور أبداً. الإسلام هو دين الله، وكل شيء جاءنا عن الله أساسي جداً، ولكن في أولويات. هذه الأولويات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قلما ينتبه إليه المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتا التوحيد والرسالة، فإنهم أطاعوك لذلك، إن قبلوا هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى الله وأن هذا الإنسان هو رسول الله، قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى نهاية الحديث. معناه ليس من الحكمة إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، أنا أسمي كل مسلم داعي فرض عين، إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، دخلت إلى بيت ورأيت صورة معلقة على الجدار، هم لا يصلون، ليس من الحكمة أن تقيم النكير عليهم لهذه الصورة وهم لا يصلون، ليس من الحكمة أن ترى خاتم ذهب في يد رجل وهو مشرك بالله عز وجل. فلا بد من أن تبدأ بأصل العقيدة، لا بد من أن تبدأ بأصول الدين، وبعد إذن تأتي إلى فروعه. أما أن تبدأ في الفروع وأن تجعل كل دعوتك في الفروع وأن تقيم النكير على آلاف المخالفات وآلاف البدع التي لا يعبأ من يفعلها، لا على أنها بدعة ولا على أنها سنة، هو أصل المكلف هو الله، معرفته به مهزوزة جدا. فنحن لا نقول في الإسلام لب وقشور، مستحيل أن يكون هذا، ولكن نقول في الإسلام أولويات. يعني مثلا، وإن كان مثل صارخ، إنسان يساق للإعدام وعليه مخالفة سير، أمن الحكمة أن تذكره بهذه المخالفة؟ ما قيمة هذه المخالفة؟ وستنتهي حياته بعد حين. فلا بد من أن نبقى في الأولويات، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اطمأننت إلى عقيدة هذا الإنسان أدعوه إلى الفرائض 5، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى السنن، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى المستحبات، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، الذي أتمناه على كل من ينطق بالحق أن يجمع بين الترغيب والترهيب والكليات والجزئيات، وأن يجمع بين الأولويات والثانويات، علماً بأنه كما قلت مرتين ليس في الإسلام قشور نهملها،
ولكن في الإسلام أولويات نبدأ بها. يعني مثلا لو دخلنا في أحد الجزئيات، النبي عليه الصلاة والسلام فيما حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه وليصلي فيهما. كان المسجد أرضه من الحصى. شيء آخر، أحد أصحاب النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي وقد وضع نعله عن يساره، ما صلى فيهما. في حديث صحيح أنه صلى فيهما، وفي حديث صحيح آخر ما صلى فيهما، وضعهما عن يساره. وفي حديث يقول أبو مسلمة ابن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي حديث آخر أنه كان يصلي حافياً ومنتعلاً سواء بينهما. وفي حديث آخر: رأيته يضع نعليه بين رجليه إن كان عن يساره أحد. أيها الإخوة، وفي حديث خامس: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الأمر على التوسعة. يعني ملخص هذه الأحاديث: يقول بعضهم بالكراهة الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالاستحباب في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالجواز في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بشروط في الصلاة بالنعلين، أن يكون ليس فيه أذى. أنا ما أردت تفاصيل هذا الموضوع، ولا أردت أن أقحمكم في موضوعات جزئية تحتاج إلى درس فقه، لكن أردت أن أضع بين أيديكم أن الأمر على التوسعة أحياناً لا على التشديد. أما حينما تغدو هذه الخلافيات مصدر قلق ومشاحنة وبغضاء واتهام بالشرك واتهام بالتقصير، هذه هي مصيبة المسلمين. يعني بأسهم بينهم وعداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات، عداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات. لذلك نحن نريد أن نرتب الأولويات، وأن نتعاون فيما اتفقنا، وأن يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، أو أن ينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا ساداتنا جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. كان هناك سؤالان في الحلقة السابقة، تحدثنا عن أحدهما وهو لماذا قال الله تبارك وتعالى عند السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، وقال عند الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور. وبقي السؤال الثاني وهو لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور. والإجابة يا أخوة إن طرق الباطل كثيرة متعددة، أما طريق الخير فهو واحد، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الخير صراط واحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام الذي رواه سيدنا حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أقوام يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لي. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فبما تأمرني إن أدركتهم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزلهم، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. دعاة إلى أبواب جهنم، لم يقل داع إلى باب جهنم، قال دعاء إلى أبواب. ومعنى هذا أن الذين يدعون إلى جهنم كثر، وهم مختلفون في دعوتهم. ولذلك يا أخوة دائما القرآن الكريم حينما يذكر الظلمات يذكرها مجتمعة، وحينما يذكر النور يذكره مفردا، وجعل الظلمات والنور. ثم يقول الله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع أن الله تبارك وتعالى نعمه ظاهرة، قدرته عظيمة، خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور من أجلكم أيها الناس، ولكن مع ذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره، يعرضون عن الحق، ولذلك هم به يعدلون، يعني يسوون غير الله مع الله تبارك وتعالى، يسوون معبوداتهم، يسوون من أحبوا، يسوون الذين ينتفعون منهم، يسوونهم بالله تبارك وتعالى. وهذا لا يصدق على عباد الأصنام فحسب يا أخوة، وإنما يصدق على الذين يقفون مع الآخرين يصححون لهم الخطأ ويزينون لهم الباطل فيزيدونهم إضلالا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون بربهم غيره تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والله سبحانه هو القادر الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يبين الله تبارك وتعالى آثار قدرته. هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من طين، ثم تدرج هذا الخلق ومر بمراحل كثيرة. خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قضى أجلا وهو أجلكم حينما خلقتم وحينما جئتم هذه الحياة، لكل منكم أجل لا يتعداه أبدا وأجل مسمى عنده. وعلى الرغم من اختلاف المفسرين في هذا الأجل المسمى، إلا أن التحقيق بأنه أجل البعث يوم القيامة. إذن قضى أجلا عنده حينما خلقكم، جعل لكل منكم أجلا في هذه الحياة. ثم هناك أجل مسمى عنده لا يعلمه إلا هو، وهو قيام الساعة حينما يقوم الناس لرب العالمين. ومع هذا، مع هذه القدرة العظيمة، ثم أنتم تمترون ترتابون في قدرة الله تبارك وتعالى وتنكرون وحدانيته وتعظمون غيره، ثم أنتم تمترون من المرية وهي الشك والريب. ثم يقول سبحانه مبينا كذلك آثار قدرته: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله سبحانه هو الله الذي ظهرت قدرته في السماوات وما فيهن ومن فيهن، وفي الأرض وما فيها ومن فيها. وهو الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهذا مثل قوله سبحانه في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أي له ملك السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تتسارون به، يعلم ما في أنفسكم سبحانه، ويعلم جهركم، ثم يعلم ما تكسبون من أعمال. إذن هذه أمور ثلاث: السر وهو ما تحدث به نفسك أو تسار به غيرك، والجهر وهو ما تحدثون به أيها الناس في مجالسكم، ويعلم ما تكسبون من أعمال من خير أو شر، سيجازيكم على كل هذا. ومع ذلك، مع هذه القدرة العظيمة ومع هذا العلم الذي لا يشبه علم في هذه الحياة لأنه علم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تجد كثيرا من الخلق معرضين عن الحق. يقول الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والآيات كثيرة يا أخوة، آيات في السماوات وفي الأرض، آيات جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، آيات في هذا الخلق. وحينما تتدبر القرآن الكريم ستجد أن الله تبارك وتعالى ذكر كثيرا من هذه الآيات في هذا الكون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، آيات الله تبارك وتعالى كثيرة، ولكن كثير من الناس يعرضون عنها. وصدق الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أي ما تأتيهم آية من الآيات، فمن الأولى لتأكيد الاستغراق، وآيات الله كثيرة، أي آية تأتيهم من آيات ربهم، ومن الثاني للتبعيض، لأن آيات الله كثيرة، أي لا تأتيهم آية من هذه الآيات آيات ربهم. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى يا أخوة ربهم، إنها كلمة ترغبهم في الإيمان، يقول لهم أنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم وتعاهدتكم وأعطيتكم كل ما فيه خيركم في هذه الدنيا، وسأعطيكم إن آمنتم خيرا منه في الآخرة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بهذا الدين، كذبوك أيها النبي مع أنه الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، واضح ظاهر لكل ذي بصيرة. نعم إنه لا ريب فيه أبدا، ومع ذلك فقد أعرضوا عنه، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بهذا الحق حينما جئتهم به أيها النبي، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يأتيهم العذاب بسبب استهزائهم بك وبدينك وبالمؤمنين معك أيها النبي. يذكر الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره أن هناك جرائم ثلاث لهؤلاء. الأولى كونهم معرضين عن الحق، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والجريمة الثانية كونهم كذبوا، لأن الإنسان قد يعرض ولكنه لا يكون مكذبا، أما هؤلاء فكانوا معرضين ومكذبين. والجريمة الثالثة استهزاؤهم، فقد يعرض الإنسان ويكذب لكنه لا يستهزئ، ولكن أولئك القوم جمعوا هذه الجرائم الثلاثة كلها، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا المعنى سنجده في آيات كثيرة، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول الله تبارك وتعالى: ألا يتدبر هؤلاء؟ ألا يذكرون القرون التي مضت قبلهم؟ ألا يذكرون الأمم التي أهلكت؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ والقرن يا أخوة اختلفوا في قدره، فقيل 100 سنة وقيل أقل، وهو اختلاف لا يعنينا كثيرا. وسمي قرنا لأن الناس الذي يكون فيه يكونون مقترنين بعضهم مع بعض، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهل مكة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا من أجل الخيرات الماء الكثير، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كل هذه خيرات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعطي الناس ويرزق بغير حساب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وهذا مثل قول الله سبحانه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مكنا أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الخيرات، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي يصب عليهم الغيث صبا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وهذا دليل السعة في الرزق. فأهلكناهم بذنوبهم، فلم تغن عنهم هذه السعة، ولم تغن عنهم هذه الأنهار، ولم تغن عنهم تلكم الخصوبة، فأهلكناهم بذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جماعة أخرى، وأنتم كذلك إن أصررتم على العناد والكفر والإعراض والاستهزاء فسيصيبكم مثل ما أصابهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين،

0: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن إعراض هؤلاء الناس إعراض عجيب، لا يؤمنون لأنهم اختاروا الكفر ورضوا به. يقول الله سبحانه: لو نزلنا عليك كتابا أيها النبي مكتوبا في قرطاس، أي مكتوبا في كراس، وقرأوه ورأوه ولمسوه بأيديهم. انظروا يا أخوة إلى التعبير القرآني، يبين القرآن عنادهم وشدة إعراضهم. أي لو أنه نزل هناك كتاب من السماء فيه أوراق مكتوبة ولمسوا هذا الكتاب بأيديهم ما آمنوا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو صعدنا بهم إلى السماء لا يؤمنون، سيقولون نحن مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا ولمسوه بأيديهم وقلبوا أوراقه ورقة ورقة لا كفروا وداموا على كفرهم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ثم يرد القرآن الكريم شبهة من شبههم وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يريدون ملكا مع النبي لأنهم يستبعدون أن يكون البشر نبيا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو أنزلنا ملكا لجاءهم العذاب ولن نمهلهم البتة، لن نمهلهم أبدا. ثم شيء آخر: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي إن الملك لو نزل لن يكون بصورته الملكية، لأنه لو كان بصورته لخافوا منه وأملأ الرعب قلوبهم. إذن لو جعلناه ملكا يعني لو أنزلنا ملكا لكان هذا الملك في صورة الرجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي سيلبس الأمر عليهم ويقولون أنت لست ملكا أنت رجل. إذن نزول الملك من شأنه أن يأتيهم العذاب ثم لن يمهلوا أبدا. ثم إن نزول الملك لن يجديهم شيئا لأن الملك لن ينزل في صورته الحقيقية بل سينزل بصورة إنسان، ومع ذلك إذن لن يفيدهم نزوله شيئا. وللبسنا عليهم ما يلبسون، ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مسليا: لست أنت وحدك أيها النبي الذي استهزئ به، ولقد استهزئ برسل من قبلك. ولقد يا أخوة كما قلت لكم من قبل هذا قسم، أي وعزتي وجلالي، لقد استهزئ برسل من قبلك، فهذه اللام في جواب القسم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزأ بهم المعرضون فحاق بالذين سخروا منهم، أي أحاط العذاب بهؤلاء الذين سخروا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي سبب استهزائهم كان العذاب، وهؤلاء سيحيق بهم العذاب في الدنيا والآخرة. وقد تحقق الله ذلك وصدق الله وعده، فعذبوا في بدر وفي غيرها وفي الآخرة عذاب شديد. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، صدق الله العظيم. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم، مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عاما وفرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن وعزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر. وقادمة نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النجمة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

تاريخ سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي.

0: في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأمن العام ينفي ما يجري تداوله من إشاعات حول وفاة 5 أشخاص داخل مزرعة في إربد. استشهاد فلسطيني قبل ساعات من زفافه في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الأمريكي يقول إن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام يجري تداوله من إشاعات حول وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة داخل مزرعة في محافظة إربد، مهيبا بالجميع عدم المساهمة بنشر الإشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أكد مدير إدارة الترخيص أو ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان أنه لم يتم التغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية نهائيا. وقال القرعان إنه تم تحديد رسوم بكبات فانات النقل المشترك التي تعمل على الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك رسم مذكور سابقا يحدد رسوم ترخيصها. وأوضح أن المادة الثانية من النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، والتي عدلت الفقرة جيم من المادة الثالثة، حددت رسوم التسجيل ب250 دينارا ورسوم الترخيص ب100 دينار لمركبات النقل المشترك من بيكابات وفانات، ولم تمس رسوم سيارات الركوب الخاصة نهائيا. هذا وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بدأت مساء الخميس بتطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وبموجب النظام الجديد أصبح بإمكان مالك المركبات تجديد ترخيص مركباتهم المنتهي ترخيصها لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ التجديد، بدلا من احتساب الترخيص للمدة المتبقية من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وهي ميزة تطبق لأول مرة بهدف التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الترخيص. أتت الحرائق التي اندلعت الجمعة في منطقة الخلة في قضاء بيرين على نحو 800 دن من الأراضي المزروعة بحقول الحبوب وبساتين الزيتون. وقال مصدر في مديرية زراعة الزرقاء إن المنطقة المتضررة لا تضم أشجارا حرجية، موضحا أن النيران اشتعلت في مزارع زيتون غير محروثة قبل أن تمتد إلى حقول الحبوب المجاورة. ودعا المصدر المواطنين والمزارعين إلى ضرورة حراسة أراضيهم، مؤكدا أن الخطوة تساهم بفعالية في حماية الأراضي من الحرائق وتحد من انتشارها. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب مهند عثمان فرعون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمته وسط مدينة خان يونس. وأشارت المصادر إلى أن الشهيد فرعون كان من المقرر أن يقام حفل زفافه اليوم. تجتمع فصائل فلسطينية عد اليوم في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة على ما أفادت مصادر عدة. ويجتمع ممثلون عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جانب حركات أخرى على مدى يومين في القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة جملة من القضايا، من بينها وقف إطلاق النار الهش في القطاع المحاصر، ذلك وفق ما أفاد مصدر سياسي فلسطيني. ومن المقرر أن تستكمل هذه المحادثات الأحد باجتماع يضم ممثلين عن الدول الوسيطة في الهدنة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرضيع وأمه وأبوه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم في منطقة تل رميدة جنوب الخليل. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على قضاء النبطية جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم امرأة ومسعف، منددة باستهداف المسعفين خلال عملهم الإنقاذي. قال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحا أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. هذا وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية وتمكنت من اعتراضها عبر منظومات الدفاع الجوي. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران، وكان عون قد قال إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. وكتب عراقجي على موقع إكس: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل. وأضاف: سيد الرئيس، أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4328، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 67.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عندي كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكي بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم، مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ماله لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء، فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها بسيرة سيد هذه الأمة وسيد الناس أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام 13 للبعثة اللي هو آخر سنة سيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وفي يثرب 500 كيلومتر أو 400 كيلومتر تقريبا في الشمال شمال مكة هناك انتشار عظيم لهذا الدين وتقبل لهذا الدين حتى إنه الغالبية صاروا على هذا الدين وصار ما في بيت تقريبا إلا فيه امرؤ مسلم على الأقل والناس ما عندهم مشكلة يعني حتى المشركين اللي ظلوا على الشرك ما عندهم مشكلة في وجود المسلمين وهؤلاء أجمعين صاروا يريدون فعليا أن يأتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقذوه مما يعيشه هو وأصحابه الكرام فيه من صعوبة ومن شظف ومن شدة في مكة المكرمة وبالتالي راسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وين نلتقي فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أوسط أيام التشريق منتصف الليل يعني عشان يكون القمر مباشر في السماء وتكون الدنيا خلاص هادئة تماما وفعلا أقبل هؤلاء أجمعون كم عددهم؟ يعني بعضهم يقول إنهم 73 رجل ومرأتين وبعضهم يقولوا إنه 80 رجل ومرأتين بغض النظر المهم إنه فيهم امرأتان اثنتان هما نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضي الله عنها وأسماء بنت عمرو رضي الله عنها أيضا فجلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم موجود معهم مشركين وهؤلاء المشركون اللي موجودين في وفد يثرب إلى الحج لا يعرفون عن هذه البيعة شيئا هم يظنون أن هذولا والله خلاص على دين محمد وانتهى الأمر مش مستوعبين إيش اللي صاير فالمبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه عمه العباس العباس كان في ذلك الوقت ما زال على الشرك على أرجح الأقوال ولكنه أراد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أبو طالب كان يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فأول من تكلم كان العباس قال يا معشر الخزرج طبعا لأن الخزرج هم الغالبية العظمى إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا إحنا ما فيش عندنا مشكلة معه إحنا بنحميه فهو في عز من قومه ومنعة من بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموهم إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم أنتم أحرار وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده فقالوا له أحسنت شكرا لك تكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك يعني تفضل ماذا تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم شو معنى ذلك؟ أن تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدافعون عن أعز الأشياء وأعز الأقوام وأعز الأشخاص إليكم النساء والأبناء فالبراء بن معرور قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه فبايعنا يا رسول الله فإنا والله أبناء الحرب وأهل الحلقة يعني أهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر لا تخاف نحن جاهزون ف جاء رجل وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها إحنا بيننا وبين الناس يعني قطع حبال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني يعني أنا سأكون من أهل المدينة انتهى الأمر فلما جاءوا ليبايعوا أمسك أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليها فقال رويدا يا أهل يثرب انتظروا اهدوا انتظروا إنكم إن تبايعوه فإنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإما أنكم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا أزح يدك فقالوا يا رسول الله ما لنا إن وفينا قال الجنة نقطة بس الجنة عند ذلك ضرب أسعد بن زرارة رضي الله عنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من بايعه فلما قاموا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حوالي 80 تقريبا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، يعني 12 مندوب هم اللي مثل عدة بيعة العقبة الأولى، 12 واحد هم مندوبين عنكم. فتم اختيار هؤلاء المندوبين الـ 12. عشان هيك احنا عندنا مجموعة من الصحابة المعروفين من أهل المدينة بيقولوا لهم النقباء. مين هم النقباء؟ هذول المندوبين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية بالنيابة عن قومهم. من هم؟ أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، هؤلاء من الخزرج. وهناك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، هؤلاء من الأوس. فبالتالي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي. لما حدث هذا الحدث إذا بصوت ما بنعرف من وين طلع، هل هو يعني المشهور أنه شيطان فعليا سمع هذه الأحداث؟ فالمهم أنه سمعوا صوت بصرخ بيقول يا أهل المنازل هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أزب العقبة، هذا شيطان معروف في العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. فقالوا له يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن غدا على أهل الوادي بأسيافنا، بتحب أنه نبدأ الآن نقاتل وندافع ومش عارف إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال، إحنا مش جايين نقاتل، إحنا جايين نؤمن فعليا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. في اليوم التالي جاءت قريش، إحنا بلغنا كذا وكذا وكذا يا أهل يثرب، إيش الحدث؟ فالمشركين صاروا يحلفوا أيمان باللات والعزة ومنات وكل الدنيا إنه أبدا لم يحدث ذلك إطلاقا، فصدقوهم. والمسلمين طبعا إيش كان رد فعلهم؟ الصمت المطبق. وبالتالي تمت هذه البيعة واكتمل الأمر فعليا، ووصلت الحدث إلى الذروة بأن المسلمين أصبح لهم فعليا دار، أصبح لهم مكان يأوون إليه. فهكذا تمت هذه البيعة. اللي بدنا نتعلمه من هذه البيعة أشياء كثيرة جدا. هذه البيعة قال فيها الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، إيش إلنا؟ قال لهم الجنة نقطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عن الأنصار؟ الأنصار ليس لهم فعليا من ملك الدنيا، الأنصار جعل الله عز وجل وادخر لهم كل الملك والعظمة كلها في الآخرة. لذلك ما منشوف أي ملك ولا أي أمير خليفة أي شرائع جاي من الأنصار. ليه؟ لأنهم اختاروا الجنة فعليا، قالوا بايعنا يا رسول الله على الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فيهم، قال لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل. طبعا معروف أن الناس عادة بتكثر، يعني القبيلة بتبدأ في يعني عدد بسيط دائما بتكثر بتكثر بتكثر، إلا الأنصار، الأنصار إيه؟ تقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل حتى يكونوا كالملح في الطعام. طبعا الطعام بدون ملح بتكلش، لا يؤكل. وبالتالي الأنصار هكذا، يعني هم ملح هذه الأمة اللي بيحلوا هذه الأمة وبيجعلوها فعليا أمة تعيش وتحيا. هؤلاء قوم قدموا كل ما عندهم، مثل ما المهاجرين يعني هاجروا وطلعوا مرة على الحبشة وبعدين رجعوا وبعدين راحوا على الحبشة مرة ثانية وبعدين طلعوا والآن بدهم يهاجروا على المدينة المنورة اللي هي اسمها في ذلك الوقت يثرب، الأنصار أيضا كانوا قوما عظماء، كانوا قوما قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيعون، وأعطوا لهذا الدين كل ما بقدرتهم وكل ما في أيديهم. هكذا كانت هذه البيعة. لذلك تسمى هذه البيعة إيه؟ بيعة الحرب، بيعة العقبة الثانية. البيعة الأولى كان اسمها بيعة النساء، البيعة الثانية اسمها بيعة الحرب، بالرغم من أنه فيها نساء. ليه؟ لأنه فعليا كانت شروطها شروط القتال في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع
1: الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية على مستوى المنشآت والأفراد. ارتفاع قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. استشهاد فلسطيني قبل ساعات من زفافه بقصف للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد رضيع فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب مدينة الخليل. استشهاد عدد من العسكريين اللبنانيين بينهم ضابط اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذاراً عاجلاً دعا فيه سكان عدة بلدات جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. الخارجية البحرينية تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة مشيرة إلى اعتراض 7 صواريخ أطلقتها إيران تجاه البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير. معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأولاد. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية التي لن تنتهي، وهي الحوار والتكرار. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد كل ثلاثاء معكم وبكم، فأهلا وسهلا فيكم ومساء الورد. وأنتم بخير بعد انتهاء العيد والعودة من الإجازة. صراحة كانت إجازة مرتبة فصلنا فيها، وهات مين يوصلنا، هي هاي المشكلة. يعني فصلنا تماما وصار عنا يا ضي بدنا رد نرجع للشغل وإلى آخرها، ولكن هكذا هي الحياة، رح تمر الأيام ونرجع مرة ثانية إن شاء الله إلى أعياد تجمعنا على خير وسلامة. برنامج أولادنا بخير ينطلق من بيوتنا، من أبائنا وأزواجنا، من أولادنا، حتى نعمر هذه البيوت الطيبة. وعشان تشاركونا في البرنامج لازم نحكي لكم إيش موضوعنا اليوم، زائد رح نحكي كتير طحشات حلوة. بس قبل بدي أحكي لكم الملل الزوجي، بس خلص يا من يسمعنا على الطرقات، مال من زوجتك ومن الأولاد ومال من البيت، وهسه الساعة بالعلمسة مروح على هالدار حامل أغراض، أو بدك تمر لسه تشتري أغراض وبدك تروح، وبكرة ترد تداوم، ولسه حتلقى الزوجة بتشد شعرها من تدريس الأولاد والنكد قايم لأنه إحنا لفترة امتحانات، وبالتالي تكون النتيجة إنه أما أنت يا زوجة مروحة هلكانة تعبانة، وراك تدريس الأولاد وراك الطبيخ والتنظيف والغسيل، زائد زوج إذا أنت ما اهتميتي فيه عملتي له القهوة وجهزتي له أموره بزعل وما بيعجبه. بعدين مع هالشغلة، فيا ترى هل إحنا اليوم نعاني من الملل الزوجي؟ وما هو سبب هذا الملل؟ ومن يشعر بالملل أكثر، الرجل أم المرأة؟ كمان مرة، هل نحن نعاني من الملل الزوجي؟ يا ترى هذا الملل من أين أتى؟ ثم بعد ذلك من يعاني أكثر، الرجل أم المرأة؟ هذا الشيء اللي راح تشاركونا فيه إن شاء الله في هذه الحلقة. وعشان تشاركونا يلا نعطيكم أرقام التليفونات 06516-5020، 06516-4020، 06516-2060، و 06516-2020. أهلا وسهلا في حلقة مميزة عن الملل الزوجي. بيهمنا كتير مشاركاتكم، ورح نفتح لكم أكيد الخطوط، ولكن قبل ما نبدأ أنا بدي هيك أعطيكم كم من أشياء أنا نفسي أحكي لكم عنها. نبدأ بسم الله. امرأة مطحونة بشغلها وبامتحاناتها، راعوها خفوا عنها، عصبيتها واصلة بس مش بإيدها قد ما بتشوف. رجل كل همه من وين يجيب مصاري ويوفر على هالحياة اللي كلياتها متطلبات ومسؤوليات. هيك بدهياني أحكي؟ واحدة من النساء اللي قابلتني بتحكي لي يا روقانك، أنا بكون طالع بالسيارة من الشغل بفكر كيف بدي أطبخ وروح أتطوش مع الأولاد، وإنت بتحكي لنا أولادنا بخير. حكيت لها إيش أحكي لعاد؟ إعلامية بيسمعني آلاف الناس، أجيكي بالطريقة الأولى أحكي لك العصبية مزبوط معها حق عقد مسؤولياتها، الزلمة في كهفه الله يعينه، أنتم مستقلين؟ هاي اللغة اللي بدكم إياها؟ ليه؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. إحنا على منابر علم، إحنا على منابر تسمع فيها الكلمة. لا، خلينا نحكي كلمة خير، خليني أطلع وأنا رايقة وأذكرك بأحاديث الرسول والمواقف التربوية والأشياء الإيجابية والجمع ما بين الأم والأب عشان نحيي بيوتنا. جماعة، اليوم الهجمة الشرسة علينا، اليوم كلنا يدعو إلى ألا أخلاق، ألا علم، ألا هوية، بدهم عولمة. فإذا إحنا ما صبرنا وتحملنا مين يعمل؟ والشغلة الثانية، شو بتحكي لي؟ يعني بس بدي أفهم، والله أولادك الملائكة. وكانت تتحدث معي بهاي الطريقة، حكيت لها: فكرة أولادي مش ملائكة، عندي بنت حاطة عيوني ورا، وعندي شاب الله يشهد يديش أنا بداريم دارة، وكذلك بنت تانية توجيهي وما أدراك. أنا بعاني زيكم بس مع فارق. أنا مبدئي في الحياة عيش اللحظة، وكل يوم رح يكون إن شاء الله أحسن من الثاني. أنا عندي ثقة بالله عز وجل كتير عالية. طب وانطحنت وعشت زيك 24 ساعة في كورتيزول عالي، شو استفدت؟ أهلكت صحتي وكرهت عيلتي فيي وهجرني زوجي. بدك هيك؟ أنا مش هيك.

برنامجنا سمي بأولادنا بخير عشان بإذن الله تعالى نضل إحنا وأولادنا بخير. الرغم عدوا يا جماعة المشاكل والهموم والمصاريف والول لكن لابد من فسحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في عز ألمه في غزوة الخندق كان كلهم يربطوا حجر على بطنهم والرسول يربط حجرة من شدة الجوع، ومع ذلك يمسك الفأس ويقول الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت الروم. وإحنا جايين نتطلع على مشاكلنا هاي ونوقف عندها، إنما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأنا اليوم من هذا البرنامج بحكي لك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.

في جزئية تانية صارت معي بالعيد والمتصلين يستنون شوية ونعيد الأرقام 06-516-20-50 عشان نسمع هل يوجد ملل زوجي، من المسبب وما هو الحل وليش وصلنا لهاي المرحلة قبل. وأنا رح أفتح معكم الخطوط بإذن الله، ولكن بدي أحكي إشي كتير مهم. بالعيد رحنا نزور زوجي، نروح نزور خالد زوجي. قصة أنا نفسي أوصل للولد. الولد اسمه مالك في منطقة الكرسي، عشان تكونوا عارفين هو وين. رحنا نزور خالد زوجي بالعيد، كبر والدين حملنا حالنا، وإحنا طالعين بالأسانسير في ولد بصف رابع حامل كيس. بحكي له كل عام وانت بخير، أنا بنكش أي ولد، فبحكي له كل عام وانت بخير. بحكي له انت بخير، بقول له ليش حامل كيس؟ بحكي بدي أنزل ألاقي التوت من تحت. بحكي له بالله، طب شو رأيك تحسب حسابي؟ ولا بحكي لي طيب ماشي، حكاها على مضض. نزلنا من الأسانسير وهو نزل بعديها لتحت عشان يلاقي التوت. قعدنا ما يوازي كل عام وانت بخير كذا كذا، وسحبنا حالنا ونزلنا. والله لقيته بالشارع بيستناني حامل بكيس توت شوية، وأول ما وصلت قال لي تفضلي خالته خدي. اسمه مالك بصف رابع بمنطقة طبربور الكرسي، أنا مش كتير بميز بينهم. الله يحيي أصلك، يحيي اللي رباك، ويحيي اللي زرع فيك هذا الكرم والنخوة، وربي بارك فيك ويجعلك عدة من عدد الإسلام نفتخر بهم.

السؤال مهم وقاتل وكتير بخطر في بالي يا جماعة. هذا السؤال هو كالتالي: ليه الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لا يفرق مؤمن من مؤمنة، بمعنى لا يكره لا يترك لا يهجر، لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر؟ ليش كان الخطاب للرجال مش للنساء؟ فكتير بخطر في بالي، خصوصا اليوم مع استسهال حالات الطلاق. يعني اليوم كتير الطلاق سهل، المرأة بتروح بتطلق بتقولك أنا بشتغل أنا معي فلوسي أنا أهلي بظهري فبدي أطلق. يا ترى ليه الوصية كانت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هم الرجل ما عندهم أخلاق أو صفات ممكن ما تحبها الزوجة؟ ليه الرسول ركز على الرجل في هذا الموضوع؟ إنه إن ما عجبتك الزوجة في جانب لازم تضخم جانب تاني عندها. صراحة أنا بحثت كثير، أكثر الأشياء بتحكي لك لأن الطلاق بيد الرجل، هو اللي بإيده يطلق، هو اللي بإيده القرار. ورقم 2، لأنه المرأة إن أحبت الرجل سبحان الله بتحبه بعاطفتها، فما بتعود تشوف سيئاته، بتصير تحبه باكج كامل بخيره بشره، يعني واسألوا من كان به خبيرة، بتكوني مولع الدوري بينهم، بتقولي بس بحبه بس دكتورة أنا ما بنساله. يا الله المرأة، يا الله يا المرأة، قديش ممكن ترفع غضبها للسماء، لكن يا الله ما أسهل إنها تنزل هذا الغضب. وهاي من الأشياء المهمة لازم الرجال يقدروها، المرأة سريعة الانفعال سريعة الغضب، بس يا الله ربت على كتفها أو كلمة طيبة قديش بتهديها. فالمرأة تحب الرجل هيك بالباكج الكامل بكل صفاته، بينما الرجل هو لا يتحدث ولا يتكلم، ولكن بيكون في دواخله أشياء ممكن ما يعبر عنها إلا في المواقف. ممكن يكون إله عين برا، لأنه هو اللي بيطلع كتير برا، فبيشوف فلانة وعلانة وكذا، فبيصير عنده مقارنات، طب إيش معنى اللي عندي؟ هنا يأتي الرضا بما قسم الله عز وجل، الرضا بما أعطاك الله من صفات. وكونوا على ثقة تامة أن الزواج كلياتنا عندنا صفات حسن وصفات سيئة. أنا كويسة كزوجي دلال، لكن أنا عندي صفات برضو زوجي مليح منه، وكذلك زوجي، وهكذا هي الحياة. فيعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الزواج يقوم على الرضا، فإن أحببتها انبسطت، وإن كرهت منها شيء الأصل أن تتكيف معه وتتقبله، لأننا في دنيا ابتلاء وليس في دنيا مقام. وأسأل الله أن يعطينا ويعطيكم راحة البال في جنة عرضها السماوات والأرض، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

في صبية مشاركة معنا تحت الهواء فلازم نحكي لكم إياها لأنها هي فعليا جوابها منطقي بس ما بدها تطلع. بعتتها عن طريق رسالة بتحكي لي: دكتورة بتعرفي ليش الملل الزوجي عند الرجال؟ لأنه عينهم لبرا ولأنه السوشيال ميديا ضيعتنا. وكلامها صحيح 100%. كثرة النظر إلى السوشيال ميديا، عقل الرجل عبارة عن عقل تكميلي، بياخد من هاي وبحط هون وبياخد من هاي وبحط هون، فتصبح لديه صورة مثالية سقفها عالي، هادي عيونها وهادي كذا وهادي كذا، فلما يطلع على زوجته يصبح هناك عدم رضا لأنها مش بالصورة اللي رسمها نتيجة السوشيال ميديا أو عدم غض البصر، فتكون النتيجة إنه بصير يطلع عليها وهو مال منها مش حابها، لأنه عقله بعطيه إشارات في غيرها أحسن. وين هي يا رجال؟ هي في عالم الخيال غير موجودة، لأنه حقيقة هذه قص ولزق بازلز حاطينها مع بعض، واستغلوا عقل الرجل في هذا الموضوع. فاصحوا يا رجال، لا تملوا من زوجاتكم، إنما اشعروا بقيمتهم، لأن هذا الرضا سيولد في نفسك الراحة والسعادة.

0: يعني ده كلكم شغلي عن النساء، هم ما بدهم يطلعوا يحكوا شكلهم برضو نفس الشيء. المسج اللي وصلت طبعا أنا ما برضاها وبدي أحكيها كلمتين يعني هم، بس أنا حدافع، كونوا على ثقة. تحكي لي بتعرفي ليش في ملل زوجي دكتورة؟ الرجل ما بحس فبمل، رجل ما بحس فبمل، لا بيشارك في بكاء ولا في فرح، لا بيشاركني برومانسية ولا برقص ولا غيره. فتكون النتيجة هو هذا رح يمل. لا لا لا لا لا لا لا، الرجل بيحس وبيشعر وبيقدر، ولكن طريقة التعبير اللي رب العالمين زرعوا فيها مختلفة عنا. فعقل المرأة تفصيلي، بتحب المشاعر والعاطفة وواوا. رسول دخل على سيدتنا عائشة في العيد وجاريتان بدفوا الدف عنده وبيغنوا، فأبو بكر نهاها وأمر الرسول عليه السلام خليها، فهذا يوم عيد. طيب هل بالفعل بالرجال؟ لا. فكان من أشياء النساء تحب التعبير عن الفرح، بس إن الرجل ما بحس، لا والله، لا يا جماعة، يتألم وبحس ولكن طريقة التعبير مختلفة ودرجة التعبير مختلفة. وأقل سبب هو قوام في بيته، هو اللي بده يمشي الأمور. إذا كل مرة بده يعيط ويعصب ويعيط ويصرخ ويحكي ويتحسر، مصيبة، ضاع البيت. فقد تكون هذه الأسباب هي السبب الرئيسي، ولكن ما نحكي الرجل ما بحس، بحس لكن بطريقة تعبير مختلفة. محمود مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا أهلا يا محمود، كل عام بخير.
1: يعطيك العافية،
0: الله يجبر خاطرك.
1: الله يخليكي. والله يا دكتورة يعني أنت أثرتي موضوع أنا من فترة منيحة يعني صار معاي وحسيت فيه يعني بيني وبين زوجتي، يعني حسيت إنه صار في ملل. فصراحة يعني أنا من النوع اللي هاي الأمور يعني بحب أبحث فيها، تمام، عشان ما يعني أسكر هالفجوة اللي ممكن تؤدي مثلا لمشاكل شغلات كبيرة إحنا بغينا عنها.
0: كم عمرك؟
1: تمام.
0: كم عمرك؟
1: 35.
0: ممتاز، يعني الفئة اللي هلا يمكن تسمعنا على الطرقات وكذا أكيد رح تستفيد. يلا احكي لنا بعد بحثك لماذا هذا الملل.
1: فعليا احنا يعني بعد 7 سنين زواج، تمام، بتحسي انه شغف اول سنة راح.
0: صحيح.
1: او بداية التعارف وبداية الزواج راح. ليش؟ لانه يعني لما الواحد يرجع بالذاكرة ويرجع لهالايام اللي عاشها مع بنت الناس، تمام، بلاقي انه اول سبب اللي هو الروتين. يعني احنا اليوم الروتين المتكرر، نفس الكلام، نفس الطلعه، نفس نمط اليوم، نفس المسؤوليات، مع الوقت بتصبح كانها اداره البيت اكثر، اداره بيت اكثر من انها كون علاقه عاطفيه.
0: صحيح.
1: او علاقه تكامليه.
0: نعم.
1: فشغف الحسيس والمشاعر والتقرب وهاي الامور، تمام، بصير لها جانب صغير، تمام، وبتطغى عليها موضوع إدارة البيت خصوصا مع وجود الأولاد.
0: صحيح.
1: هو أول شغل.
0: يا سلام عليك.
1: تمام.
0: نعم نعم.
1: الشغلة الثانية اللي أنا شفتها كمان قلة الحوار. يعني أنا مثلا أوكي أول سنة أو سنتين ماشي ممكن مع الأكتيفيتيز اللي بنعملها أنا والمرة، طلعات روحات، حكينا عن فلان، حكينا عن علان.
0: صحيح. صحيح.
1: صار معنا موقف كذا، خلص الحكي.
0: يا سلام عليك.
1: صار في قلة حوار، عرفتي، فصرنا ليش ما نحكي عن البيت، عن المصاريف.
0: صحيح.
1: عن الاولاد، عن المشاكل، خلص.
0: صحيح.
1: ما بضلش حكي يعني، عرفتي.
0: صحيح. صحيح.
1: صار في قله حوار.
0: صحيح.
1: هاي كمان شغله. الشغله الثالثه والبرضه مهمه يعني اللي هي كمان ضغوط الحياه والمسؤوليات دكتور، يعني هاي ما انا مشوفتش حدا حكاها.
0: نعم. نعم نعم.
1: الشغل، الاولاد، المصاري، الاهل، التعب، كلها بتخلي زوجين مرهقين نفسيا، فبقل تحسي هيك الحماس والرغبه بالتقارب.
0: صحيح.
1: ضغوطات الحياه والمسؤوليات برضو هاي واحده من النقاط المهمه. تمام.
0: نعم.
1: في كمان شغله انا كنا صراحه انا بعترف فيها يعني،
0: الا وهي
1: اللي هي كثره الانتقاد. انا زلمه كنت كثير بنتقد امور في البيت، تمام، اللي هي بتخص الزوجه كمديره للبيت. انا بعتبر الزوجه مديره، هي ملكه البيت، انا رب الاسره وهي ملكه البيت، تمام.
0: نعم.
1: فطبعا صراحة أغلى مشاكلنا كان من كثرة الانتقاد. ليش حاطة هاي هون؟ أنا بحب أشون. بالآخر اكتشفت إنه أنا بخلق مشكلة من لا شيء وبتدخل في أمور أنا ما إلي فيها.
0: صحيح محمود.
1: بنفس الوقت كمان دكتورة مرات خلال بداية الزواج تمام بيكون في أهداف مختلفة بين ما بين الزوجة والزوج.
0: نعم
1: تمام. فضعف أنا شفت كمان يعني أنا بحكيك عن تجربة شخصية مرت معاي. فلما الواحد يراجع حاله اكتشفت إنه ما في أهداف مشتركة بينه وبين زوجتي.
0: صحيح.
1: يعني مثلا بدنا نخطط نسافر ماشي، بدنا نعمل لنا مثلا إشي منيح في البيت ماشي، بدنا نطور من الحياة.
0: طيب
1: عمري بحياتي ما فتحت مثلا مع زوجتي موضوع شو اسمه، موضوع اللي هو ليش انا بحس بملل معك مثلا، ليه ما اشاركها هذا الشيء؟ دائما انا لازم افكر مع نفسي.
0: اكيد.
1: فهاي واحدة يعني ما في اهداف مشتركه بين الزوجين.
0: صحيح صحيح.
1: سلامتك يعني انا هاي بحكي لك من تجربه شخصيه.
0: الله يجبر خاطرك، بس زعلانه منك يا محمود.
1: ليه؟
0: احكي لي لانه ما ضلش ايش احكي لانه هذا اللي مرتبه.
1: انا بحكي لك دكتوره والله
0: وبارك فيك عن جد شكرا.
1: هذا الشيء انا بحكي لك يعني كثير ضايق عرفتي؟
0: حسيت
1: انه راح يوديني لما كان انا بغينا عنه يعني.
0: صحيح محمود.
1: لا
0: شو طبيعي
1: لمرحلة كثير كبيرة يعني عرفتي كيف؟
0: الله يكرمك الله يكرمك على النضج اللي انت فيه. هذا اسمه نضج زوجي يا محمود. محمود هذا اسمه نضج زوجي. سؤال، انت ايش تشتغل؟
1: انا بالامن السيبراني.
0: ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك وييسر امرك وحي اصلك وبارك فيك ويطرح في كل كلمه حكيتها البركه، وانت ماجور على الكلمات اللي اعطيتنا اياها. الله يجبر خاطرك.
1: شكرا
0: شكرا استاذ، شكرا باشمهندس، باي باي. طيب رح نرجع للاتصالات ولكن بعد الفاصل. طيب بعد الفاصل راجعين لاتصالاتكم، خليكم معنا ما تبعدوا عن برنامج اولادنا بخير.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا فيكم. نورت مع برنامجنا أولادنا بخير على الطرقات ويعني على الشاشات التلفزيون وعلى الإذاعة الحبيبة. امبارح يا جماعة كنت قاعد لكم على هالبرندة ومجايب الراديو لأني أنا رفيق الراديو وحاطه وعمالي بسمع أذكار المساء والقرآن. طلعت لي بنتي بتحكي لي ماما ماما الصوت معبي الدنيا. بقول يا أمي شو مزعلك؟ طب ما هو قرآن يعني أنا بسمع عمالي عشان بده يأذن. فيا الله يا جماعة هيك الإذاعات جميلة. أنا دائما بحكي الاستماع أفضل من الرؤية لأنك بس تسمع ممكن تشتغل وتركز بإشي تاني. ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع. مساء الخير يا أبو معن، السلام عليكم.
1: يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، شكرا لك.
0: أكرمكم الله. أنا بخير والله، كل عام وأنتم بخير.
1: أنت بخير، أنت رائعة.
0: ليش ملينا؟
1: ما شاء الله.
0: ليه؟
1: والله أنت رائعة.
0: الله يكرمك.
1: الله يسعد قلبك. شوف علي.
0: ها.
1: بالنسبة لمشاكل الدنيا هاي كلها، في عندي 25

0: عندهم مشاكل مع زوجاتهم 25,000 احصائية رسمية كلهم على موضوع ال الاطفال وال
1: استنى انت قصدك حالات طلاق بالمحاكم مزبوط كلامك سنويا ما يعادل 25,000 حالة طلاق صحيح بس مشاكل لا هذا كل الاردن
0: ماشي ماشي اكثر المشاكل انا شايفها انا شخصيا عشان عندي اطول عليك هذا اخر برنامج اكثر المشاكل انا شايفها ان الزوجة تشتغل وهذا غلط انا بالنسبة لي زوجتي ما تشتغل تقعد بالدار ولا تصرف عليها انت مجبور تصرف عليها
1: يا بي يعني والله
0: نعم
1: صحيح الله عليك
0: احنا ما نحكي كل البنات المرأة اذا بتشتغل بتشتغل بتحط راسها بشغلها
1: صحيح
0: تستغل ماليا مع احترامي لك بتنسى الجوز بتقول له عادي طلقني الله يسهل عليك ولادي عندي
1: الله يكرمك أبو معن عن جد شكرا لمداخلتك والله ما كانت خاطرة في بالي الله يبارك فيك اللي هي فكرة أحد أسباب الملل الزوجي إنه الزوجة بتروح تعبانة هل كان هوي فيها بعد هيك حيل تدلل وتدلل فنعم مرات الشغل فعليا أحد الأسباب اللي بتعمل هذا الملل الله يجزيك الخير يا أبو معن والله جبتها دكتور خالد سلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: يا أهلا بالناس الطيبة الله يبارك فيك
2: أولا شكرا لكم أن أتحتم لي الفرصة أن أتكلم عبر هذه الإذاعة المباركة إلى حياة فهم أختي الكريمة يعني لو أردنا أن نتكلم بمنطق ديني أولا الملل الزوجي في الحياة الزوجية نستطيع أن نزيل هذا الملل من خلال نقطتين أساسيتين في حياتنا أولا أن نقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الحياة الزوجية عندما الزوج يعني يقدم هدية لزوجته ولو كانت قليلة الثمن لكن هي بليغة الرمزية الآن الإنسان شو المانع وأنت في عملك تتصل بزوجتك تقول والله اليوم يعني حاب أفاجئك بهدية
1: جيت على الوجع
2: نعم
1: بحكي جيت على الوجع والله هذا ما تتمنى النساء والله مطالب صغيرة
2: وأنت مروح على إحدى الإشارات الآن ببيع الورود مثلا
1: ناولت
2: لك وردة بدينارين ثلاث دنانير ودخلت بيها على البيت بالابتسامة بدل ما تكون بلغتنا العامية مكشر وشو طبخت وشو عملت فهذه الزوجة حقيقة أنا أقول حديث النبي النساء شقائق الرجال ما أجمل أن تصنع منها إنسانة لها كينونة ولها احترام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يليت نضع خطاب النبي في عرفة آخر ما وقف النبي على عرفة قال استوصوا بالنساء خيرا
1: يا سلام عليك
2: كل إنسان فينا لو صنع في قلبه هذا النداء النبوي لما وجدنا المشاكل الأخت الكريمة دكتورتنا الفاضلة
1: الله يكرمك
2: كل مشاكلنا على طبخة زدت ملحة الطبخة هاي مدري شو كل خلافنا على أكل وشرب ما اتفقنا على أساسيات الحياة الزوجية
1: صحيح
2: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يليت أنه نحن نفهم أن الزوجة هذه تطبخ وتعمل وتشتغل وأيضا الأخوات اللي يشتغلوا الصبح هذول في مؤسسات أو في أماكن تعود منهكة يليت أنه الإنسان يبتسم في وجه زوجته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته النبوية تخيلي لو اليوم صارت معنا والله يا دكتورة إلا تقوم الدنيا وتقعد تخيلي ستنا صفية تبعث للنبي في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحن من الطعام الخادم عند النبي يقول يا رسول الله هذا صحن من صفية تخيلي ستنا عائشة مسكت الصحن وضربته في الأرض من الغيرة الغيرة طبيعية عند صحيح. المرأة ماذا فعل النبي هل أنت طالق حاشا والله هل سب النبي حاشا ماذا قال جمع الصحن بيده وقال غارت أمكم عائشة
1: لا إله إلا الله
2: شوفي الجمال النبوي في التعامل أنا أقول ينقصنا اليوم أنا الزوج أتكلم معك دكتور والحمد لله يعني خبير ولي مكانة الواحد مع ذلك نفقد فنية التعامل مع الزوجة في بعض المواقف
1: لذلك
2: يروح بين يديك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في معنى النساء قال قوارير بمعنى أنها تكسر بأي كلمة تغتش بأي كلمة ما أجمل اليوم الملل الزوجي أنت تخلي مثلا طول الأسبوع عندك عمل والله يا زوجتي يوم الجمعة اختاري مكان أنت بدنا نزوره وبدنا نقضي هذا اليوم أنت صابرة علي أنت متحمل الضغط أنت وأنت
1: يعني
2: والله يا دكتورة المرأة بكلمة تغير بوصلتها كاملة
1: دكتور خالد
2: كلمة
1: دكتور
2: كلمة.
1: خالد أنا امرأة يمكن الرجال مرات ما يسمعوا مني ولكن الله يجزيك الخير أن الله أنطق لسانك وإنك رنيت علينا عشان يسمع الرجال من الرجال والله إن سهلات والله الحصول

0: على المرأة سهل، ولكن انت لازم شوية ما تطلع على عصبيتها او كذا، ولكنها والله انها من جوا رقيقة، وانها بحاجتك، وانه المرأة اذا احبتك يعني زوجتك ما الها غيرك. فيا الله يا دكتور عن جد انا اشكرك كثير كثير الشكر على مشاركتك، الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا اهلا يا اهلا،
1: معك أم زهير، كيفك دكتورة؟ يعطيك
0: يا ألف حي عافية. الله بالناس الطيب، وكل عام أنت بخير
1: حبيبتي، وأنت بألف خير وصحة وبركة يا رب، تقبل الله طاعاتكم
0: وإياكم. الملل الزوجي ليه وصلنا له؟
1: هو الملل الزوجي لو وصلنا له هي فكرة واحدة بس،
0: ألا
1: عدم تقبل الأول للثاني والثاني للأول.
0: أها أها،
1: فقط عدم التقبل وعدم إعطاء الفرص.
0: يا سلام.
1: يعني إذا أنت ما رح تعطي فرصة لهي الزوجة وترضخ، وأنت يا زوجة ما رح تعرفي تعطي فرصة وترضخي، الكبر مش في الحياة الزوجية.
0: صح،
1: طالما
0: الله عليك.
1: روس طالما التنين روس لا يمكن تمشي الحياة الزوجية.
0: كبر بمعنى قصدك اللي هي المكابرة، وإنه أنا ما بتنازل.
1: طبعا
0: يا سلام
1: أنا
0: عليك.
1: كبر أنا ما بتنازل، أنا هيك أنا ما بتنازل.
0: سلام
1: وهي
0: عليك.
1: هيك ما بتتنازل. إنتي أنا بحكي لك عن خبرة 35 سنة زواج،
0: ما شاء الله
1: تمام؟
0: ما شاء الله،
1: وأولاد متزوجين وأحفاد.
0: حد صوتك مش مبين.
1: وأحفاد.
0: تبارك الرحمن، تبارك
1: الرحمن. إذا ما تنازلنا كل إنسان للآخر، إذا ما خفنا ربنا، أنت بتحكي ليش الملل؟ تمام. الملل موجود في كل الحياة.
0: نعم نعم نعم،
1: الأم
0: صحيح.
1: الأم بتمل من ابنها والابن بمل من أهله، الملل موجود، لكن الاستمرارية
0: صح،
1: الخوف من ربنا
0: نعم.
1: هو بيخليك تستمر،
0: والرضا
1: والرضا صحيح. بقضاء الله وقدر ويخليك تستمر وتنازلوا شوية يا جماعة، تنازلوا.
0: يا سلام عليك
1: حبيبتي.
0: الله يسعدك وبارك فيك ويسعد هالصوت.
1: الله يسعدك حبيبتي.
0: الله يكرمك
1: تميل يا دكتورة، كلك ذوق.
0: الله يكرمك. السلام عليكم.
1: الله يسعدك. السلام. السلام. الله معك.
0: يعني والله يا جماعة أنا كتير بكون سعيدة بمشاركاتكم، يعني أنتم بتثرونا والناس بتسمع منكم يمكن أكتر ما بتسمع منا، فربي يجبر خاطر كل من بيرن وبيشارك وبذكر كلمة طيبة وما بتعرف وين هاي الكلمة ممكن تسقط فتعمر بيت وأنت لا تدري. بتعرفوا شو يعني إصلاح ذات البين؟ يعني امتداد للزوج وزوجي وأولاد وأحفاد وأقارب من طرفين، أنت عمرتهم، أنت عمرت مش فرد وفرد ناني، لا انت انشأت اسرة بكاملها ممتدة، زرعت فيهم الخير، عشان هيك اجري اصلاح ذات البين من اعلى الاجور. ربي يرضى عنكم، بارك فيكم، يبعد عنكم الملل ويكرمكم باولادكم ويحميهم من الهجم اللي جاي علينا، لاننا بحاجة كآباء ان نصمد امام مغريات اولادنا.

0: في مقدمة الحلقة الجاي رح نحكي لكم ملخص لماذا الملل الزوجي، وإن كنا عدينا على أشياء وراح أحكي لكم ماذا وصل إلي من أشياء من الشباب، أسئلة لناس تحت الهواء، زائد أشياء وصلتنا على التليفون. لا للملل الزوجي من بعد الآن، إنما نحتاج إلى التذكير بالرضا، فمن رضي عن الله أرضاه الله عز وجل. شكرا لمتابعتكم، يبقى أولادنا بخير بإذن الله تعالى، نراكم الثلاثاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، حفظ الله أولادكم وكل عام وإنتم بخير.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: يا

0: الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. مديرية صحة محافظة الزرقاء تؤكد أن المراكز الصحية الشاملة الخمسة التي شملها الدوام المسائي في الزرقاء سجلت منذ بدء تطبيق الخطة معدلا يوميا بلغ نحو 700 مراجعا خلال الفترة المسائية. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية على مستوى المنشآت والأفراد. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961 شهيدا. مستعمرون يخربون اليوم حصيلة زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. استشهاد عدد من العسكريين اللبنانيين بينهم ضابط اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا دعا فيه سكان عدة بلدات جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. الخارجية البحرينية تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة مشيرة إلى اعتراض 7 صواريخ أطلقتها إيران تجاه البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، أذكركم أن كل إنسان بعد أن شعر بخيبة أمل فيما يتوهم يسأل ماذا أعمل، فكان الجواب كن مسلما. أنت إذا كنت مسلما وسعت دوائر الحق وضيقت دوائر الباطل. وحينما يتوهم المسلم أن الدعوة من اختصاص أناس متفرغين متبحرين متفوقين يقع في وهم كبير، لأن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر في حدود ما يعلم ومع من يعرف. وأنا أضيف، ويمكن أن تكون من أكبر الدعاة وأنت صامت، كما أن القرآن واعظ ناطق، الموت واعظ صامت. هناك واعظان، واعظ ناطق هو القرآن، وواعظ صامت هو الموت. وهناك داعيتان، داعية ناطق وداعية صامت. ولعلي أظن أن الداعية الصامت أبلغ أثراً في هذه الأيام بالذات بعد أن كفر الناس بالكلمة بمطلق الكلمة من الداعية الناطق. يعني استقامتك دعوة، أمانتك دعوة، صدقك دعوة، إتقان عملك دعوة، إنصافك دعوة. لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بخلق قويم، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم منصف، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم صادق، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم أمين. لذلك مهما نشرت من كتب، ومهما ألفت من محاضرات، ومهما ألقيت من موضوعات، ما لم يكن هناك مجتمع يعيش الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتوسع دوائر الحق. يبقى الإسلام في الكتب وفي رفوف المكتبات، بينما الواقع بعيد عن الإسلام بعد الأرض عن السماء. وقد تحدثت عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر، ناطقا أو صامتا، وناطقا فيما يعلم فقط، فيما تعلم، ومع من يعرف، في الدائرة الضيقة التي تحيط به فقط. عليك بخاصة نفسك، خاصة النفس أقرباؤك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وخاصة نفسك أصدقاؤك، وخاصة نفسك زملاؤك في العمل، وخاصة نفسك من يلوذ بك. لست مكلفا أكثر من ذلك. أما أنت حينما تفعل هذا أديت الذي عليك، ولست مسؤولا عن الأهداف الكبرى التي تنتظرها كي تحقق للإسلام غاياته البعيدة. افعل ما تستطيعه، أقم الإسلام في بيتك وفي عملك، وهاتان المملكتان أنت ملك فيهما. فإن لم تقم الإسلام في بيتك ولا عملك أقيمت عليك الحجة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن الداعية بالمفهوم الواسع، عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية، كل مسلم ينبغي أن يكون صادقا، وكل مسلم ينبغي أن يكون أخلاقيا، وكل مسلم ينبغي أن يكون منصفا. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يدعون إلى الله ناطقين قد ينحرفون، قد ينجذبون إلى جهة في الدين ويهملون جهة أخرى. فمثلا هناك من الدعاة من يعنى بالنصوص التي تدفع الناس إلى اليأس الشديد، يعني أية خطيئة فيها نص يتمسك بهذا النص ويغفل نصوص الرحمة، يورد نصوص الحساب الدقيق والشدة، وهذا حق ولا بد من إرادها. أما أن يغفل نصوص الرحمة، نصوص العفو، هذا سلوك متطرف. يعني حينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، هذا حق، قاطع رحم. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وهذا حق. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام كفر بالمرء تبرؤ من نسب وإن دق، هذا حق. لكن الحق أيضا أن تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحق أن تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
كيف دعا الأنبياء إلى الله عز وجل؟ رغبا ورهبا، خوفوا الناس ثم أعطوهم الأمل برحمة الله عز وجل. لا بد من التوازن، لا بد من أن تتوازن بين نصوص الرحمة ونصوص العذاب، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. أما أن تختص بالوعيد وأن تهمل الوعد، أما أن بالمقابل هناك من الدعاة من يطمع الناس برحمة الله إلى درجة فيها سذاجة، يعني قل لا إله إلا الله وانتهى كل شيء وافعل ما تشاء. ما قال هذا النبي؟ قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يعني إذا دعوت إلى الله نطقا ينبغي أن تعتدل وأن توازن بين نصوص الرجاء ونصوص الخوف، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، تذكر وعيدا ووعدا، رجاء وخوفا. أما أن تختص بجانب وتهمل الجانب الآخر وتنسى أن الله رؤوف رحيم، غفار الذنوب، ستار العيوب، هذا ليس من الحكمة في شيء. هذه واحدة أيها الإخوة، أن تأخذ نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أن تأخذ آيات الرحمة وآيات العذاب، أن تأخذ مشاهد أهل الجنة ومشاهد أهل النار. لا بد من التوازن بين الطرفين. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني هناك من الدعاة من يكثر من مديح الآخرين، مديح ولهم أخطاء كثيرة ولهم مخالفات كثيرة ولهم تجاوزات كثيرة وعندهم بدع لا تعد ولا تحصى وعندهم شرك خفي، كل هذه الأخطاء في العقيدة والسلوك يتجاوزها ويجعل من كلمته ثناء عصرا للحاضرين. هذا الإنسان المسلم المقصر إذا رأى من يمدحه وهو في قمة العلم يرتاح ولا يحتاج إلى أي توبة أو أي عمل. فمن الخطأ أن تجامل. يعني أقول لكم دائما أيها الإخوة، الدعاة الصادقون ينبغي أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع، وهناك دعاة يحبون أن تكون لهم سمعة واسعة جدا يهبطونهم إلى مستوى الواقع الذي لا يرضي الله عز وجل، عن طريق الفتوى وعن طريق التجاوزات وما إلى ذلك. لا بد من الإنصاف، لا بد من أن تطمع الإنسان برحمة الله، ولا بد من أن تخيفه من عقاب الله. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، هنا الشاهد، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أن قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعما بتعظيم الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الخط الأحمر تحت كلمة عظيم، الحروف العريضة تحت كلمة عظيم، هو آمن بالله كما آمن إبليس، قال له ربي خلقتني ربي فبعزتك، لكن ما آمن بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعماً بتعظيم لله لا حدود له، وبخوف من الله عز وجل، خوف صحي، هناك خوف مرضي، هناك وسواس، ومحبة لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تكون متوازناً إن تكلمت عن الله عز وجل، لا ينبغي أن تأخذ جانباً مخيفاً وأن تغفل الجانب المضيء. في جانب الرحمة، في جانب العقاب، هناك من يحدثك عن بلاء الله فقط، طيب أين رحمته؟ ولا سيما في هذه الأيام تجلس في جلسة هناك من يئس من روح الله،
يأس من نصر الله، يأس من أن يقوم للمسلمين قائمة. أنا أقول لهؤلاء في هذا المجلس: تحدثوا ما شئتم، وحللوا ما شئتم، وتشاءموا ما شئتم، لكن لا تنسوا أن الله موجود، وأن الله بثانية واحدة يقلب كل موازين القوى. أيها الإخوة الكرام، من العدل في النصوص أن تجمع بين الكليات والجزئيات. ترى إنساناً همه الجزئيات، قضايا كبرى، شرك كبير، يأس من رحمة الله، يعني أخطاء في العقيدة ماحقة ومهلكة، ويهتم بالأشياء الجزئية. أنا متأكد وموقن أنه ليس في الإسلام لب وخشور، حاشا لدين الله أن يكون فيه قشور، لكن في أولويات. هناك من يعنى بالجزئيات فقط، كأن ترى مركبة محركها محترق وتعتب على صاحبها أن هناك يعني شيء خللا في جزء ثانوي فيها. هذا الخلل خلل، لكن هناك خلل أخطر بكثير، أن محركها محترق، هي وقافة وليست سيارة. فما الذي يعنيك من مرآة لم تكن مناسبة فيها؟ أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن نقبل أن في الإسلام لباً وقشور أبداً. الإسلام هو دين الله، وكل شيء جاءنا عن الله أساسي جداً، ولكن في أولويات. هذه الأولويات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قلما ينتبه إليه المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتا التوحيد والرسالة، فإنهم أطاعوك لذلك، إن قبلوا هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى الله وأن هذا الإنسان هو رسول الله، قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى نهاية الحديث. معناه ليس من الحكمة إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، أنا أسمي كل مسلم داعي فرض عين، إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، دخلت إلى بيت ورأيت صورة معلقة على الجدار، هم لا يصلون، ليس من الحكمة أن تقيم النكير عليهم لهذه الصورة وهم لا يصلون، ليس من الحكمة أن ترى خاتم ذهب في يد رجل وهو مشرك بالله عز وجل. فلا بد من أن تبدأ بأصل العقيدة، لا بد من أن تبدأ بأصول الدين، وبعد إذن تأتي إلى فروعه. أما أن تبدأ في الفروع وأن تجعل كل دعوتك في الفروع وأن تقيم النكير على آلاف المخالفات وآلاف البدع التي لا يعبأ من يفعلها، لا على أنها بدعة ولا على أنها سنة، هو أصل المكلف وهو الله، معرفته به مهزوزة جدا. فنحن لا نقول في الإسلام لب وقشور، مستحيل أن يكون هذا، ولكن نقول في الإسلام أولويات. يعني مثلا، وإن كان مثل صارخ، إنسان يساق للإعدام وعليه مخالفة سير، أمن الحكمة أن تذكره بهذه المخالفة؟ ما قيمة هذه المخالفة؟ وستنتهي حياته بعد حين. فلا بد من أن نبقى في الأولويات، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اطمأننت إلى عقيدة هذا الإنسان أدعوه إلى الفرائض 5، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى السنن، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى المستحبات، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، الذي أتمناه على كل من ينطق بالحق أن يجمع بين الترغيب والترهيب والكليات والجزئيات، وأن يجمع بين الأولويات والثانويات، علماً بأنه كما قلت مرتين ليس في الإسلام قشور نهملها،
ولكن في الإسلام أولويات نبدأ بها. يعني مثلا لو دخلنا في أحد الجزئيات، النبي عليه الصلاة والسلام فيما حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحه وليصلي فيهما. كان المسجد أرضه من الحصى، من الحصى. شيء آخر، أحد أصحاب النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي وقد وضع نعله عن يساره، ما صلى فيهما. في حديث صحيح أنه صلى فيهما، وفي حديث صحيح آخر ما صلى فيهما، وضعهما عن يساره. وفي حديث يقول أبو مسلمة ابن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي حديث آخر أنه كان يصلي حافياً ومنتعلاً، سواء بينهما. وفي حديث آخر: رأيته يضع نعليه بين رجليه إن كان عن يساره أحد. أيها الإخوة، وفي حديث خامس: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الأمر على التوسعة. يعني ملخص هذه الأحاديث: يقول بعضهم بالكراهة الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالاستحباب في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالجواز في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بشروط في الصلاة بالنعلين، أن يكون ليس فيه أذى. أنا ما أردت تفاصيل هذا الموضوع، ولا أردت أن أقحمكم في موضوعات جزئية تحتاج إلى درس فقه، لكن أردت أن أضع بين أيديكم أن الأمر على التوسعة أحياناً لا على التشديد. أما حينما تغدو هذه الخلافيات مصدر قلق ومشاحنة وبغضاء واتهام، واتهام بالشرك، واتهام بالتقصير، هذه هي مصيبة المسلمين. يعني بأسهم بينهم وعداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات، عداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات. لذلك نحن نريد أن نرتب الأولويات، وأن نتعاون فيما اتفقنا، وأن يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، أو أن ينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن وعزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إمكانيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: خرمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 82.
1: باب لا يحل القتال بمكة. الحديث 898. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. الحديث 899. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. الحديث 900. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب الارتسال للمحرم. الحديث 901. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. الحديث 902. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. الحديث 903. عن ابن عباس رضي الله عنه

0: عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. باب حج الصبيان. الحديث 904. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. باب حج النساء. الحديث 905. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الحديث 906. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، ألا تسافر امرأة مسيرة 2 يوم ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم 2 الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد 2، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. الحديث 907. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. الحديث 908. عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أحلى حياة في طاعة الله. صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات يعلن عن إطلاق فريق العمل الأردني الإيرلندي للابتكار بهدف تعزيز التعاون بين الأردن وإيرلندا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار وتطوير المهارات. ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى 31 من أيار الماضي بنسبة 3% عن ذات الفترة من العام الماضي. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961 شهيدا منذ بدء العدوان. مستعمرون يخربون اليوم حاصلة زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة ويستولي على 3 مركبات خلال اقتحامها سلوات المزرعة الشرقية شرق رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا دعا فيه سكان عدة بلدات جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 252. نحن معكم في الجزء 13 من كتاب الله تعالى في سورة الرعد. سأتلو بعون الله الصفحة الكريمة رقم 252، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الهاتف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 252. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

الانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. هذه تلاوة الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. أخي القارئ محمد تفضل يا سيدي. أخي محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: أقرأ شيخنا السوسي.
0: يلا تفضل.
1: 253 ل 54.
0: لا 253.
1: 253 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
0: لا لا لا لا، كمان مرة، كمان مرة سيدي.
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. عليه توكلت وإليه

0: بما صنه قارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين
1: لا لا لا, لا هنا شوف يا بل زين
0: إدغام شيخي
1: طيب يلا
0: بل زين لل
1: الإدغام ليس هنا الإدغام
0: الذي بل زين
1: أيوة
0: نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا
1: لا لا لا وصدوا

0: الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: حسن الله عليك أخي محمد. تلاوة حسنة برواية السوسي فيها بعض الفوارق. شكرا لك. الأخت فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله. حياك الله. تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك
1: شددي الغنى فيها شوي
2: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: أحسنت وبارك الله فيك. تلاوة ممتاز. شكرا لك. أبو عوني تفضل يا سيدي. أبو عوني
3: مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر
1: طيب شعبة نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: الله يكرمك يا أبا عوني. تلاوة ممتازة برواية شعبة. شكرا. أبا حسام تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلين يا أبا حسام. تفضل سيدي.
4: اللهم
1: آمين آمين. تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
6: السلام عليكم.
1: السلام حيك الله يا حسام، أهلا وسهلا، تفضلي.
6: الله يرضى عنك يا رب.
1: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون

0: أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
1: أحسنتما وبارك الله فيكم وشكرا لكما. أخت فاطمة تفضلي سيدتي. طيب فاطمة معنا؟ طيب إذا فاطمة مش معنا أخي براء تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. لن يا براء تفضل.
2: صفحة 258 صح؟
1: لا 257 اللي قرأت معنا. هلا بدنا ننتقل من 256 ل 257. قالت لهم رسلهم
2: بإذن الله.
1: تفضل سيد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه.
1: لا الغني كملها من ورائه
2: جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: أحسن الله عليك ما شاء الله ممتاز شكرا أخي براء. أخت آية تفضلي.
3: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وسلم.
3: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

0: استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء.
1: قالوا
0: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: ما شاء الله تلا ممتاز. شكرا آية. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله. تفضلي ستي.
2: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت.
1: اجتثت ابدأ فيها لحالها بالضم. اجتثت لا, لا لا لا لا ابدأ فيها. وقفنا على كشجرة خبيثة حتى نعلم السادة المستمعين ضم همزة الوصل. أجتثت يلا ضم ضم ضم ضم أو أيوان أجتثت. نعم صح
2: أجتثت.

ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم

0: دانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم
1: لا لا لا من قبل أن يأتي
0: يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
1: الله يكرمك، ما شاء الله، ممتازة التلاوة يا فرح، لا يرضى عليك. إذن تلاوة طيبة ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: كيف نقرأ القرآن؟

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله
2: أكبر. أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فنقرأ القرآن.
1: عدنا عليكم سميع FM إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن الكريم مع قراء وقارئات، مع الأخت رند. تفضل يا رند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم.
1: لا هلا، أنت وين بدك تقرأي؟ أنت بدك تقرأي تكملي معنا؟ طيب احنا مش من هون، نقرأ اللي قبلها. الله يرضى عليك. انت كم عمرك يا رند؟
2: 10 سنوات.
1: ممتاز. طيب ممكن نقرأ؟ يلا. وآتاكم من كل ما سألتموه. أشوفك شاطرة، أكيد تعرفي. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

0: ذلك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما تخفي
1: لا وما لا لا لا لا لا زبطي على حالك. ربنا
0: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى.

0: وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: الله يكرمك، والله ما شاء الله تلاوتك ممتازة، شكرا لك. طيب من معنا؟ الأخت هيا ولا محمد؟ محمد ولا هيا؟ تفضلوا.
2: محمد.
1: تفضل يا محمد، حياكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى

0: الزوال وسكنتم في مساكن
1: في إخفاء وسكنتم
0: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا وعده.
1: لا لا لا لا لا فيش تنوين عيد لحالك فلا تحسبن
0: الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين
1: لا لا لا, لا, مقرنين لا أيوة لحالك يلا
0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد تراميلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا
1: اكسر اللام وليعلموا
0: أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: الله يرضى عليك ممتاز يا محمد شكرا لك. أخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: غيبا
1: ما شاء الله عليك تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها النبي الذي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في
1: لا لا لا الفعل مضموم نسلكه
2: مش ساكنة
1: لا لا ليس
2: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: ما شاء الله لا ممتاز عن ظهر قلب شكرا يا أخت هيا شكرا. أبو السعيد تفضل. أبو السعيد
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الإكرام تفضل يا سيدي.
3: كيف شيخنا؟
1: الله يعزك ويرضى عليك.
3: نقرأ القصيدة الدوري شيخ إن شاء الله.
1: يلا الدوري تفضل.
3: أعوذ بالله من

0: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
1: لا من نار السموم كما مر
0: اسمه من نار السموم
1: نعم
0: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم

0: الله يكرمك يا أبو السعيد، شكرا لك تلاوة حسنة لرواية الدوري عن الكسائي، شكرا لك. أختي محمد تفضلي. طيب تفضلي يا محمد، حياك الله، تفضلي.
1: السلام عليكم. يعطيك
0: الله. وعليكم السلام. الله يعافيك، تفضلي ستي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين.

0: hennes son, det är hennes son, gärna ska bo med hon, min herr. Med ej bädi en.
1: كما مر مش عبادي عبادي
0: نعم عبادي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
1: الله يكرمك ويرضى عليك يا محمد. طيب خاتم التلاوة مع أخت سناء تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام حياك الله.
2: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من
1: لا
2: رحمة
1: لا لا لا لا حرك الفعل كويس قال ومن
2: قال ومن يقنط من
1: لا
2: رحمة
1: النون مفتوحة قال ومن
2: يقنط
1: أيوة يلا
2: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

0: وهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين.
1: أحسنتي أحسنتي تلاوة ممتازة والله ما شاء الله عليك كل تلاوات ممتازة وفي إفادات أرجو الانتباه للحركات إن هؤلاء ضيف فلا تفضحوني في الوصل هاي نون الوقاية كذلك في نفس الصفحة فبما تبشرون قالوا نون مفتوحة في فوارق كثير بينهما أرجو الانتباه لكلمة صل صل صل صل من رقق اللام ضروري مر بنا غنى مفخمة ورققة في سياق واحد ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة حسب الحرف اللي بعده قلت لإحدى الأخوات والفضليات ابدأ بالفعل أجتثت بالضم لا تستشكل هكذا صحيح مثل أدخلوها مثل أسلك وهكذا همزة وصل نضمها في البداية أرجو الانتباه الكرام إلى كلمة الله في بداية سورة إبراهيم فإنها مجرورة إلى صراط العزيز الحميد الله إن بدأنا إن وصلناها بكون نفس مجرورة ولكن مرققة اللام انتبهوا فإنها مهمة على كل حال استفيدوا بالاستماع لكثير من الملاحظات شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. تستمعون إلى حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

اسم له تاريخ. لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد الأشخاص 3 من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ثمنت وزارة السياحة والآثار قرار المملكة المتحدة تحديث إرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتوجهين إلى الأردن، بما يؤكد سلامة السفر إلى المملكة وإعادة تصنيف معظم مناطقها ضمن المناطق الآمنة. وقالت الوزارة إن التحديث البريطاني يعكس مستوى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة وجذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية. أكد مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح أن خطط وزارة الصحة الخاصة بتفعيل الدوام المسائي في المراكز الصحية الشاملة والتي أطلقها وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور حققت نتائج إيجابية ملموسة في محافظة الزرقاء منذ بدء تطبيقها مطلع أيار الماضي. وأضاف أن المراكز الصحية الشاملة 5 التي شملها الدوام المسائي في الزرقاء سجلت منذ بدء تطبيق الخطة معدلا يوميا بلغ نحو 700 مراجع خلال الفترة المسائية الممتدة من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء، مما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة وإقبالهم المتزايد على الاستفادة منها. ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى 31 من أيار الماضي بنسبة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات، فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 3071 شركة مقارنة ب 2982 شركة خلال العام الماضي. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,961 شهيدا و 173,092 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر من العام 2023. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة واستولت على 3 مركبات ظهر اليوم خلال اقتحامها بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله. ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد بعدة آليات عسكرية واستولت على 2 مركبة قبل أن تنسحب من المكان. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردل النبطية، وأدى لاستشهاد ضابطين وعسكري انضموا إلى قافلة من سبقهم من الشهداء والعسكريين والمدنيين والأطفال والنساء ورجال الأسعاف والإنقاذ والإعلاميين.
وقال عون في بيان إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. أدانت دولة الكويت اليوم الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها ووصفتها بأنها اعتداءات آثمة ومتكررة، مشيرة إلى أن آخرها وقع فجر اليوم فيما اعتبرته عدوانا سافرا يتجاهل المطالبات الدولية بوقف مثل هذه الممارسات. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضاف أن فقدان الوكالة القدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، واتهم الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق غموض حول برنامج طهران النووي. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة، نبدأها بسيرة سيد هذه الأمة وسيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام 13 للبعثة، اللي هو آخر سنة سيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وفي يثرب 500 كيلومتر أو 400 كيلومتر تقريبا في الشمال، في شمال مكة، هناك انتشار عظيم لهذا الدين وتقبل لهذا الدين، حتى إنه الغالبية صار على هذا الدين، وصار ما في بيت تقريبا إلا فيه امرؤ مسلم على الأقل. والناس ما عندهم مشكلة، يعني حتى المشركين اللي ظلوا على الشرك ما عندهم مشكلة في وجود المسلمين. وهؤلاء أجمعين صاروا يريدون فعليا أن يأتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقذوه مما يعيشه هو وأصحابه الكرام فيه من صعوبة ومن شظف ومن شدة في مكة المكرمة. وبالتالي رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وين نلتقي؟ فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أوسط أيام التشريق منتصف الليل، يعني عشان يكون القمر مباشر في السماء وتكون الدنيا خلاص هادئة تماما. وفعلا أقبل هؤلاء أجمعون. كم عددهم؟ يعني بعضهم يقول إنهم 73 رجل ومرأتين، وبعضهم يقولوا إنه 80 رجل ومرأتين، بغض النظر المهم إنه فيهم امرأتان، اثنتان هما نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضي الله عنها، وأسماء بنت عمرو رضي الله عنها أيضا. فجلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم موجود معهم مشركين، وهؤلاء المشركون اللي موجودين في وفد يثرب إلى الحج لا يعرفون عن هذه البيعة شيئا، هم يظنون أن هذولا والله خلاص على دين محمد وانتهى الأمر، مش مستوعبين إيش اللي صاير. فالمبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه عمه العباس. العباس كان في ذلك الوقت ما زال على الشرك على أرجح الأقوال، ولكنه أراد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أبو طالب كان يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من تكلم كان العباس، قال: يا معشر الخزرج، طبعا لأن الخزرج هم الغالبية العظمى، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا، إحنا ما فيش عندنا مشكلة معه، إحنا بنحميه، فهو في عز من قومه ومنعة من بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموهم إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم، أنتم أحرار، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا له: أحسنت، شكرا لك، تكلم يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك، يعني تفضل ماذا تريد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. شو معنى ذلك؟ أن تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدافعون عن أعز الأشياء وأعز الأقوام وأعز الأشخاص إليكم، النساء والأبناء. فالبراء بن معرور قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فإنا والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، يعني أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، لا تخاف نحن جاهزون. فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، إحنا بيننا وبين الناس يعني قطع حبال، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، يعني أنا سأكون من أهل المدينة، انتهى الأمر. فلما جاءوا ليبايعوا أمسك أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليها، فقال: رويدا يا أهل يثرب، انتظروا، اهدوا، انتظروا، إنكم إن تبايعوه فإنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإما أنكم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أزح يدك. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا إن وفينا؟ قال: الجنة، نقطة، بس الجنة. عند ذلك ضرب أسعد بن زرارة رضي الله عنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من بايعه. فلما قاموا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حوالي 80 تقريبا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، يعني 12 مندوب، هم اللي مثل عدة بيعة العقبة الأولى، 12 واحد هم مندوبين عنكم. فتم اختيار هؤلاء المندوبين الـ12. عشان هيك احنا عندنا مجموعة من الصحابة المعروفين من أهل المدينة بيقولوا لهم النقباء. مين هم النقباء؟ هذول المندوبين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية بالنيابة عن قومهم. من هم؟ أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، هؤلاء من الخزرج. وهناك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، هؤلاء من الأوس. فبالتالي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. لما حدث هذا الحدث إذا بصوت ما بنعرف من وين طلع، هل هو يعني المشهور أنه شيطان فعليا سمع هذه الأحداث؟ فالمهم أنه سمعوا صوت بصرخ بيقول: يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أزب العقبة، هذا شيطان معروف في العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. فقالوا له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن غدا على أهل الوادي بأسيافنا. بتحب أنه نبدأ الآن نقاتل وندافع ومش عارف إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال، احنا مش جايين نقاتل، احنا جايين نؤمن فعليا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. في اليوم التالي جاءت قريش: احنا بلغنا كذا وكذا وكذا يا أهل يثرب، إيش الحدث؟ فالمشركين صاروا يحلفوا أيمان باللات والعزة ومنات وكل الدنيا إنه أبدا لم يحدث ذلك إطلاقا، فصدقوهم. والمسلمين طبعا إيش كان رد فعلهم؟ الصمت المطبق. وبالتالي تمت هذه البيعة واكتمل الأمر فعليا، ووصلت الحدث إلى الذروة بأن المسلمين أصبح لهم فعليا دار، أصبح لهم مكان يأون إليه. فهكذا تمت هذه البيعة. اللي بدنا نتعلمه من هذه البيعة أشياء كثيرة جدا. هذه البيعة قال فيها الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، إيش إلنا؟ قال لهم الجنة نقطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عن الأنصار؟ الأنصار ليس لهم فعليا من ملك الدنيا، الأنصار جعل الله عز وجل وادخر لهم كل الملك والعظمة كلها في الآخرة. لذلك ما منشوف أي ملك ولا أي أمير خليفة أي شراج من الأنصار. ليه؟ لأنهم اختاروا الجنة فعليا، قالوا: بايعنا يا رسول الله على الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فيهم، قال: لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل. طبعا معروف أن الناس عادة بتكثر، يعني القبيلة بتبدأ في يعني عدد بسيط دائما بتكثر بتكثر بتكثر، إلا الأنصار، الأنصار إيه؟ تقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل حتى يكونوا كالملح في الطعام. طبعا الطعام بدون ملح بتكلش، لا يؤكل. وبالتالي الأنصار هكذا، يعني هم ملح هذه الأمة اللي بيحلوا هذه الأمة وبيجعلوها فعليا أمة تعيش وتحيا. هؤلاء قوم قدموا كل ما عندهم، مثل ما المهاجرين يعني هاجروا وطلعوا مرة على الحبشة وبعدين رجعوا وبعدين راحوا على الحبشة مرة ثانية وبعدين طلعوا والآن بدهم يهاجروا على المدينة المنورة اللي هي اسمها في ذلك الوقت يثرب. الأنصار أيضا كانوا قوما عظماء، كانوا قوما قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيعون، وأعطوا لهذا الدين كل ما بقدرتهم وكل ما في أيديهم. هكذا كانت هذه البيعة. لذلك تسمى هذه البيعة إيه؟ بيعة الحرب، بيعة العقبة الثانية. البيعة الأولى كان اسمها بيعة النساء، البيعة الثانية اسمها بيعة الحرب، بالرغم من أنه فيها نساء. ليه؟ لأنه فعليا كانت شروطها شروط القتال في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع
1: الدكتور عبد الله معروف.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: رويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

تأمين تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر، قادمة

0: أحلى من أندية ومنتخبات.
1: النجمة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس الشويكي عبر أثير حياة FM.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على إذاعة حياة فم وعلى تلفزيون حياة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلنحيا بالقرآن. هذه الحلقة تأتيكم الآن على الهواء مباشرة من الساعة الثالثة حتى الرابعة في عصر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم دائما على أن نحيا بالقرآن ومع القرآن ولأجل القرآن، فتلك نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من ذاقها وذاق معها حلاوة الإيمان وحلاوة فهم القرآن وحلاوة أن نحيا دائما في حياتنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في قيمنا مع القرآن الكريم. أرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا ومتابعينا، ونحب دائما أن نمضي هذه الساعة على الهواء معكم لتكون صحبة مع القرآن الكريم، ونؤكد دائما في كل حلقة كما نقول هذه الساعة مساحة لكم، أنتم من يعبئها إن شاء الله تعالى بتدبر القرآن الكريم وأن نعكس قيم القرآن ومعاني القرآن في حياتنا وفي واقعنا. ونقول دائما لا نريد من هذه اللقاءات التي نعيشها ونحياها مع القرآن الكريم أن تكون لقاءات ثقيلة وصعبة على نفوسنا. دائما النفس لا تحب التكاليف، النفس تتفلت من المسؤوليات، نحن لا نريد أن نزيد على أنفسنا تكاليف ومسؤوليات فوق ما هي فيه، لا يعني ذلك أننا نريد أن نتفلت، حاشا، لكن أنا أوجه لنفسي رسالة ولكم دائما يا إخوة يا أخوات، إذا أردت أن تتفاعل مع القرآن الكريم وأن تحب الحياة مع القرآن الكريم، ومنطلقك ليس فحسب أنك تؤمن بالله وتحب الله وتحب القرآن الكريم، ولكن أيضا منطلقك أنك تبحث عن السعادة، أنك تبحث عن الطمأنينة، أنك تبحث عن الراحة مع القرآن الكريم. ليكن دائما شعارنا ونحن نتفاعل مع القرآن الكريم ومع قيمه ومعانيه أننا نبحث عن هذه السعادة، نبحث عن هذه الطمأنينة، نبحث عن هذا الاستقرار، نبحث عن هذا الأمن والأمان الذي نعيشه في نفوسنا، في داخل نفوسنا، ثم نعكسه في سلوكنا وفي واقع أعمالنا. أقول هذا الكلام لأنني يعني أسمع من بعض الإخوة الذين يتابعون فيقولون يا دكتور نحن أحيانا لما نستمع إلى الحلقات ونحس ما فيها من معاني وقيم بنحس أنه إحنا علينا واجبات كبيرة ومسؤوليات عظيمة. نعم هو كذلك، الإنسان الذي خلق ما خلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان خلق لغاية عظيمة ولهدف كبير جدا ينبغي أن يتفكر فيه دائما ليعرف أنه خلق لهدف ولغاية ولم يخلق عبثا، وأنه سيؤول أمره إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه ربنا على ما قدم من أعمال. لكن لا يعني ذلك أن يأخذ الإنسان الأمور بدرجة عالية أحيانا، وأنا ألمس هذا الشيء في بعض شبابنا وشاباتنا الذين يتوجهون نحو الالتزام فيحملون أنفسهم في بداية الطريق أحمالا وأعباء كثيرة فينقطعون في أول الطريق. قليل دائم خير من كثير منقطع. إذا عود الإنسان نفسه على حب الله وحب القرآن وسار بخطوات متزنة وأولويات ثابتة فإنه يستطيع أن يرسخ قدمه ويثبت استقامته على منهج الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأننا نريد في لقاءاتنا هذه أن تكون دردشة خفيفة وأن تكون لمسات بسيطة إن شاء الله تعالى، ومعانيه رقيقة نلمسها في علاقتنا مع القرآن الكريم. هدفنا أن يزيد حبنا للقرآن، هدفنا أن يزيد تفاعلنا مع القرآن، هدفنا أن نكون قريبين أكثر من القرآن وأن يكون القرآن قريبا منا. هدفنا في النتيجة هو أن نصبغ أنفسنا وسلوكنا وأعمالنا بصبغة القرآن الكريم. ما قيمة الحياة بالله يا إخوة يا أخوات بعيدة عن القرآن الكريم؟ ما قيمة الحياة بالله عليكم يا إخوة يا أخوات إذا لم تكن من خلال القرآن ومع القرآن تفكرا وتدبرا وأنسا وسعادة. يا لوحشة أولئك الذين يعيشون بعيدا عن القرآن الكريم، يا لوحشة أولئك الذين يهجرون القرآن الكريم. وينطبق عليهم قول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعين ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة، معكم في هذه الحلقة في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى، ووقفتنا اليوم مع سورة إبراهيم. السورة هذه لها معاني كثيرة ودلالات عميقة جدا ممكن نعيشها في حياتنا. أنا سأبدأ هيك بتساؤلات كثيرة، إيش يعني الديانة الإبراهيمية اليوم؟ إيش علاقة الموضوع؟ إيش الديانة الإبراهيمية؟ نحن نتكلم عن سورة إبراهيم، خطر ببالي شو يعني الإبراهيمية اليوم؟ قرقعوا راسنا فيها، بتعرفوا قرقعوا راسنا فيها هذه؟ يعني طبلوا روسنا فيها الديانة الإبراهيمية والإبراهيم، وبالعكس يعني صار في اتفاقيات سياسية لا يريد من يرى نفسه زعيما للعالم أن يمضي في أو يمضي فيما هو فيه إلا إذا وقعت دول على معاهدة واتفاقية الديانة الإبراهيمية. شو القصة يعني؟ شو الموضوع؟ على كل حال مش موضوعي أنا الديانة الإبراهيمية، موضوعي سورة إبراهيم، هذه السورة العجيبة العظيمة العميقة التي نريد أن نحيا معها. يا ترى لماذا جاءت بعد سورة الرعد؟ تتذكروا شو اللي قلناه في سورة الرعد اللي حضروا معنا واللي ما حضروا بنذكرهم اليوم، ليه جاءت سورة إبراهيم بعد سورة الرعد؟ شو العلاقة اللي فيما بينهم؟ طيب إيش أكثر شيء بلفت انتباهنا سلوكيا وقيميا ونحن بنعيش مع سورة إبراهيم عليه السلام؟ لما بنقرأ فيها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، كيف بنقدر نعكس هذه القيمة في حياتنا؟ طب لما نسمع فيها دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، لما يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إيه يعني فكرة دعاء إبراهيم عليه السلام لبلده وأمته وأولاده وبيته؟ طب إيش فكرة ورود في هذه السورة وضرب الله مثلا، في المثل الذي ضربه ربنا سبحانه وتعالى قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وبالمقابل قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طب أنتم بتعرفوا أنه في سورة إبراهيم تكلم العلماء عن آية عجيبة جدا سموها خطبة إبليس، خطبة الشيطان يوم القيامة. يجي الشيطان في هذاك الموقف العجيب العصيب فيقول ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول لنا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني مش أنا، لا أنا قادر أنقذكم ولا أنتم قادرين تنقذوني. يا ترى هذه الخطبة اللي حيلقيها إبليس يوم القيامة ليه حيلقيها؟ وكيف ممكن نحن نفهمها ونعيش معانيها في واقع حياتنا اليوم؟ هذه المعاني وغيرها الكثير حاب أنا وياكم اليوم إخواننا وأخواتنا يعني نفكر فيها ونتدبر في معاني هذه الآيات ونعيش في ظلال هذه اللطائف التي يمكن أن نعكسها في واقع حياتنا. مثل ما عودناكم نحن نريد أن نصل إلى رسالة كيف نحيا بالقرآن، وأنت تقرأ هذه الآيات وأنت تقرأ هذه السورة وأنت تتأمل فيها وتتدبر في آياتها، ما هي المعاني التي تعكسها في سلوكك في أعمالك في حياتك؟ ودائما نسعد بمشاركاتكم على أرقام هواتفنا 516-2020 516-5020 516-4020 516-2060. بيسعدنا جدا نتلقى اتصالاتكم حول سورة إبراهيم عليه السلام، ماذا تعكسه في حياتنا وفي واقع سلوكياتنا وأخلاقنا وقيمنا. كثير مهم جدا إنه هذه الرسالة تكون معنا في كل سورة بنقرأها من القرآن الكريم. ودائما أنا بحب أركز وأعيد نفس الفكرة، أقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا القرآن الكريم في 114 سورة، إذن كل سورة إلها رسالة خاصة لازم نعيش معها ونوقف معها ونحيا معها إن شاء الله تعالى. سورة إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، يعني كان قبله أنبياء وبعده أنبياء، لكن هو أبو الأنبياء لاعتبارين اثنين: الاعتبار الأول وضوح خط الدعوة إلى الله عز وجل في الوقت الذي جاء فيه وقد مالت البشرية إلى الانحراف وعبادة الأصنام والتعالي على أمر الله سبحانه وتعالى، فجمع الله له أساس ولب الدعوات التي كانت قبله من أنبياء الله السابقين، فكان بهذه المثابة في دعوته أبا للأنبياء. والبعد الآخر أن من نسله أنبياء كثر، نحن نتكلم عن إسماعيل، نتكلم عن إسحاق، نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن يعقوب، عن يوسف، عن موسى عليه السلام. كل هؤلاء بعد إبراهيم عليه السلام هو أبوهم، أبوهم في الدعوة وفي الإيمان وفي الرسالة، وأيضا من حيث النسب فالصلة بينه وبين مجموع هؤلاء الأنبياء كما هو معلوم تاريخيا. فلما يأتي القرآن ويعطيني سورة هي سورة إبراهيم عليه السلام، لا عجب بالمناسبة أن يجمع في بيت أبي الأنبياء اللي هو بيت النبوة الحديث عن هؤلاء الأنبياء عموما، واللي بيقرأ السورة بيلمس وكأن هذه السورة هي بيت إبراهيم عليه السلام الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه الأنبياء هؤلاء، فيتكلم ويفصل في أحوالهم ودعوتهم ومواقفهم ورسالتهم التي جاءوا بها ومجموع خصائص وصفات كانت عندهم، كل ذلك ليقول هنا الديانة الحقيقية، هنا الرسالة الحقيقية. اليوم طبعا مثل ما قلنا شيبونا وهم بتكلمونا عن الديانة الإبراهيمية، أنا مش موضوعي ترى أتكلم عنها، لكن الشيء بالشيء يذكر، لأن الدعوات التي تريد أن تهدم الإسلام، وأرجو أن نكون واضحين وننتبه لهذه العبارة ومش حطيل فيها، كل الدعاوى اليوم التي تريد أن تهدم الإسلام هي تريد أن توجد علاقات بديلة، لكن لأنهم لا ينجحون في أن يوجدوا علاقات بديلة صارخة في معاداتها للقيم والإسلام، بيذهبوا إنهم يميعوا مفهوم الدين بأنهم يوجدوا علاقات ممكن تكون جاذبة للناس، فبيستبدلوها بعلاقات إنسانية وعلاقات أخوية وعلاقات أخلاقية وقيمية. ولذلك هم بيقولوا نريد أن نذيب جميع الفوارق بين الناس، الفوارق الطبقية والعرقية. إيه رائع جدا، طيب ممتاز، نحن نريد هذه الدعوات التي تذيب جميع الفوارق بين الناس الطبقية والعرقية والدينية. لا وقف وقف وقف، شو الدينية؟ إيش والدينية؟ شفتوا اللعبة وين جاءت؟ هو إحنا ديننا بيقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لأعجمين إلا بالتقوى. لما يقول لي بدنا نجيب اليوم إذابة الفوارق الطبقية والعرقية والدينية، لا ما بزبطش، ذيب الفوارق الدينية. طيب شو يعني؟ يعني المؤمن مؤمن والكافر كافر؟ ما فيش في كافر أصلا، كلنا مؤمنين، كلنا كيوت، كنا ما شاء الله إيماننا لذيذ وجوات قلوبنا وقلوبنا كلها بيضة وما شاء الله عنا من أحسن منكم. مش كنا بنؤمن بالله؟ بنؤمن بالله، إن الذين آمنوا خلاص آمن يا أخي. طب ما هو الله تاعي غير الله تاعك، مش مشكلة، مشيها عديها، المهم إحنا مؤمنين مش هيك؟ وخلاص مدام كنا مؤمنين فبنروح كلنا على الجنة، ما تدقرش ما تدقش كثير يعني، ما هو هذا اللي بيحصل. هذه دعاوى خطيرة يا جماعة، يعني نحن بدنا اليوم الرسالة مش يمكن إلي وإلك، اللي يمكن بيستمعونا الآن وثقافتنا مكونة وواضحة، اليوم أجيال بتتربى على مقاطع على السوشيال ميديا وعلى الريلزات وعلى غيره، وتمرر لهم هذه الأفكار بطريقة ناعمة وما بننتبه إلا وشبابنا قد كبروا وأبنائنا قد عقدت لهم مفاهيم ومررت عليهم مثل هذه الدعاوى المزيفة الباطلة التي أدت إلى تمييع الدين وتمييع المفاهيم. وخلاص معليش يعني، ما احنا كلنا مؤمنين يا أخي وكلنا علاقتنا مع رب العالمين كويسة، والمهم انه الإنسان أقول لك في النهاية خلاص المهم انك تكون أخلاقي. ويا ما في مسلمين بيصلوا بصوموا وأخلاقهم سيئة، واو، ويا ما في ناس مش مؤمنين زي ما أنتم بتقولوا وعايشين في الغرب والله أخلاقهم من أروع ما يمكن، مواعيد والتزام وأمانة. كيف بيحاولوا يدخلوا هذه المعلومات لعقولنا؟ هذا طبيعي جدا. المجتمعات، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، المجتمع الأمثل الأكمل، ومع ذلك وجدنا عند بعض الصحابة من أخطأ، من أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتاب، من من من من، هذا طبيعي جدا. لا يعني أنه إذا في أخطاء معناته المنهج غلط، لا، المنهج واضح بغض النظر عن التطبيق. فأنا أقول هذا الكلام وأرفع الصوت بهذه الدعوة حتى ننقذ شبابنا في وعيهم وإدراكي مسؤوليتنا كآباء وأمهات. ولذلك شوفوا إبراهيم عليه السلام أبو هذه الدعوة، يأتي القرآن ليرسم لنا صورة في خطابه ودعائه لربه سبحانه وتعالى، فيقول رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذن هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان آمنا، يكون بلدا آمنا، ثم يدعو الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ أبناءه وأن يجنبه عبادة الأصنام. مهمة جدا. كأن الرسالة التي تصل إلينا اليوم، نريد أن تكون أوطاننا آمنة، نريد أن تكون بلداننا آمنة، نريد أن تكون مجتمعاتنا آمنة، وأن تكون أسرنا آمنة. نعم، نبدأ من تصويب الفهم والفكر والوعي، بث الوعي. يا ليتنا نستطيع بث الوعي في بعض الجماجم لنريح البشر المخدوع أحيانا من شر هؤلاء الذين يعني يزيفون الحقائق ويريدون أن ننساق وراءهم كالبهائم. هذه مسألة بحاجة إلى وعي. وأنت ليش زعلان ومنفعل يا دكتور؟ معليش تحملوني يعني هو أنا مندفع وبتكلم في هذا الأمر والله من باب حرصي على نفسي وعلى مجتمعي وعلى وطني وعلى شبابي وعلى أبناء. نحن متعامل في الجامعات مع شباب وشابات يعني في مقتبل الأعمار، عندهم إشكاليات مفاهيمية ومواقفية كثيرة، بدنا نتكاتف يا جماعة، المثقف، الكاتب، الإعلامي، الصحفي، كلنا، الآباء، الأمهات، خطيب المسجد، الأستاذ في المدرسة، بدنا نحافظ على هويتنا وعلى إيماننا. ولذلك يعني فرصة أن نحن نتكلم عن هذه السورة الكريمة، سورة إبراهيم، التي جاءت لتعزز قيمة مهمة جدا جدا جدا في حديثها عن التغيير، وبخاصة أنها جاءت بعد سورة الرعد. حتى نفهم يعني إيه يعني سورة الرعد اللي تكلمنا عنها في المرة الماضية وإيش سورة إبراهيم، خلينا نذكر بهواتف البرنامج على 516-2020 و516-5020 و516-4020 و516-2060 ونفتح باب الاتصالات إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يشاركنا. وأنا أرجو أنه تكون مشاركاتنا مش عامة مش فكرية. أنا سامحوني يعني في بداية الحلقة كان كلامي فكري عام، أنا بدي نعيش مع الآيات، كيف نحن نتدبر آيات معينة، معاني معينة ترسخ في نفوسنا وتثبت إن شاء الله تعالى. وأول اتصال مع أخونا عمر. السلام عليكم يا عمر.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. هلا دكتورنا،
1: حياكم الله أخي عمر، يا مرحب بيك.
0: الله يحييك دكتورنا، والله يعني ما شاء الله عمك يعني صدق أنا كل مرة بحكيها، إحنا بنحب نسمع ما بنحبش نحكي معك، لكن تجبرنا نحكي إحنا.
1: الله يسعدك، بالعكس أنا اللي بحب أسمعك والله يا شيخ عمر.
0: والله ما شاء الله عنك، ربنا يفتح عليك وتروح العارفين إن شاء الله
1: جميعا يا رب.
0: يعني أنا بدي أولا أتقرر إذا سمحت يعني أطرق للديانة الإبراهيمية اللي تطرقت لها بداية، مع أنه مش حديثنا لكن هو حديثنا يعني بالمناسبة يعني.
1: نعم.
0: لأنه من أنا سمعت هاي الديانة الإبراهيمية من حوالي 10-15 سنة بجوز تقريبا، بلشوا يدندنوا لهذا الموضوع، والآن يعني بيزداد الأمر.
1: صحيح. يعني احنا بنقول اليوم رسموه قانونيا وواقعيا سياسيا على مستوى العالم للاسف. صحيح والله يا شيخ عمر.
0: هم والله يا دكتور يعني انا بقول الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، خاصه انت تفضلت وحكيت كلمه جوهريه يسلم ثمك، يعني حكيت انه احنا اللي زيه زيك احنا القديمين خلينا نقول ختياريه، يعني خلينا نسمي حالنا ختياريه او الكبار.
1: انت ختيار يا شيخ عمر، انا مش ختيار.
0: انت شيخ الشباب، زين الشباب.
1: الله يسعدك.
0: الله يحييك. يعني بجوز ما تنطلع عليها الامور، لكن الجيل صحيح. القادم هذا والله الامر خطير بالنسبه لهم. يعني انا مفهومي انا البسيط انا اللي فهمته منهم الديانه الابراهيميه بدهم ايانا، يعني بقول لك سيدنا ابراهيم عليه السلام خلف يعقوب اسماعيل واسحاق، هذول واحد المسلمين واحد النصارى واحد اليهود، يعني احنا بنطلع بالاخير بنتيجة اولاد عم. فكيف انت يا مسلم بتقاتل يهودي ابن عمك؟ يعني بالمفهوم اللي انا بفهمه مفهومي العامي الخاص انا بالنسبه لي فهمت منهم انه احنا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاشا يكون غلطان، لكن انت كان غلطان وانت بتحارب اولاد عمك. فهذا الجيل يعني راح يتربى مع انه ما راح يمشي ان شاء الله، ما راح يمشي عليهم هذا القانون، لكن بدي اقول لهم هي الديانه الابراهيميه هي ديانه الاسلام، لانه ربنا قال في القران الكريم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال هو الذي سماكم بالمسلمين من قبل.
1: بالضبط.
0: إذا إذا إذا سيدنا إبراهيم هو دين الإسلام، دين حنفية.
1: تمام.
0: إحنا أبناء إبراهيم أبناء الإسلام.
1: طبعًا، لكن هم اليوم لما يقول إبراهيمي ما بيقصدوا هذا المعنى اللي تفضلت فيه اللي إحنا فهمانين وواعين عليه، صحيح؟
0: هم سيسوا مش حديثنا، لكن والله.
1: تمام. الله يزيك الخير يا شيخ عمر، بوركت.
0: لكن أنا أتمنى من العلماء الأفاضل أمثالك إنهم ينبهوا الجيل هذا القادم من هذه الأمور. لأنه
1: الله يكرمك. يا رب يعيننا جميعًا.
0: صوت إبراهيم سيدي، أنا بالنسبة لصوت إبراهيم عليه أنا. يعني فعلا فلنحيا بالقرآن ونحيا، لأنه لا حياة لنا إلا بالقرآن.
1: نعم.
0: أنا يعني بدي أخذ منها آية في السورة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أنا بس يعني هاي بجزء نزلة في عذاب القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، لكن أنا بأخذ درس عام إلي، بأخذ درس عام بكل شيء إلي، إنه الله إذا أنا طول ما أنا مع الله عز وجل، أنا مؤمن بالله عز وجل، مهما تغيرت علي الظروف والحياة والسياسة وكلها، الله عز وجل سيثبت قلبي.
1: جميل جدا، وهذه يعني القيمة
0: بس أنا إذا سمحت، يعني هذه القيمة اللي أنا بدي أخذها من سورة إبراهيم، إنه يا مسلم يا مؤمن بالله عز وجل، مهما كانت الأمور أمامك والمغريات قدامك،
1: بدك تثبت،
0: بما أنك مؤمن بالله بدك تثبت.
1: تمام.
0: مش تثبت، الله راح يثبتك على أمر من الله عز وجل، مش بإيدك، يعني أنت راح رب الله عز وجل راح يثبت.
1: طبعا إذا طلبت الثبات ربنا ييسره لك. صحيح، بوركت أخي عمر، جزاك الله خيرا. فعلا هذه القيمة والآية محورية في السورة، لا شك لازم نوقف معها وحنرجع لها إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن لماذا جاء في هذه السورة الحديث عن الثبات بعد المثل الذي ضرب في هذه السورة. لا شك هذه ومعاني غيرها إن شاء الله تعالى حنتحاور نحن وإياكم فيها، وأرجو أنكم تضلكم معنا على تواصل قريبين، ونرجع بعد الفاصل نستمع إلى تواصلكم واتصالاتكم معنا. فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعين على إذاعة حياة اف ام ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. حياكم الله مرة أخرى، عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم التي تأتيكم على الهواء مباشرة من الساعة الثالثة حتى الرابعة وتعاد الساعة التاسعة ليلا. يعني إذا كنت تسمعونا في المساء فهذه إعادة، ولا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله تعالى. هواتف برنامجنا 516-20-20 516-20-50-20 و516-40-20 و516-20-60. ونتمنى تواصلكم معنا في حديثنا عن سورة إبراهيم عليه السلام. ما هي الآيات التي والمعاني التي تستنبطونها من الآيات يمكن أن تعكسوها في واقع حياتكم وسلوككم؟ لا نريد تكلفا، لا نريد تنظيرا، احنا مش هدفنا يعني نعطي تفسير دقيق في المعاني. آية معينة لفتت انتباهك، مررت بها، كيف أثرت فيك، كيف تؤثر فيك، كيف يمكن أن تعيشها؟ قبل الفاصل كان معنا أخونا عمر ركز على قيمة مهمة جدا لابد أني أنا يعني أبحث فيها، وهي قيمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مسألة مهمة، لماذا جاءت في هذه السورة؟ لكن خلينا نأخذ اتصال من أخونا أبو أسامة ونسمع إيش تعليقه. أبو أسامة السلام عليكم. أبو أسامة معنا؟ طيب حاول الاتصال مرة أخرى، معليش تأخرنا عليك شوي أبو أسامة، وترجع لنا إن شاء الله تعالى ونتواصل نحن وياك. طيب احنا قلنا قبل الفاصل لماذا جاءت سورة إبراهيم بعد سورة الرعد. اللي بتذكر في لقائنا السابق تكلمنا عن سورة الرعد وكيف نعكس المعاني في واقع حياتنا. خليني اليوم أقول باختصار ما قلناه هناك ببساطة وبوضوح. سورة الرعد تقول لنا لا بد أن تحدث التغيير في حياتك. التغيير قادم، إما باختيارك أو قسرا عنك كما يقولون، فلا بد أن يكون هناك تغيير في الحياة، فبادر أنت إلى هذا التغيير. السورة اللي معنا سورة إبراهيم عليه السلام مباشرة يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون شكل التغيير. شفتم كيف مهم جدا؟ إذن أنا تعلمت أنه لا بد أني أنا حيكون في تغيير، وهيك هيك حيصير في تغيير، والأفرض أنه أنا أبدأ بهذا التغيير وأحرص على أني أنا أغير ويكون تغييري إيجابي ما يكونش تغيير سلبي، ويحتاج إيش التغيير لقوة ومثابرة ووعي ومراجعة للنفس. ممتاز. طيب سورة إبراهيم بتقول لي بكل وضوح كيف سيكون شكل هذا التغيير، حتعطيني هي نموذج مهم جدا وبنته إلي على دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة الإسلام، دعوة أبي الأنبياء، دعوة التي سار عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة خاتم الأنبياء إلى يوم الدين. شوف السورة عجيب تفتتح بافتتاحية بدي هيك بس أنبه إلها سريعا، وهي قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنا بس بدي تتفكروا في هذه المقدمة قديش مهمة وخطيرة يا جماعة، وقديش بتمس كل واحد فينا. ربنا يقول كتاب، هذا المنهج اللي احنا بنسير عليه. شوف الإنسان بده يحدد شكل التغيير، أول شيء المنهج اللي بتسير عليه كتاب، ثانيا أنزلناه. هذا الكتاب وهذا المنهج أنت بتستمده منين؟ من رب العالمين. أنزلناه، الذي أنزله الله إليك هو للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن لازم نعرف أنه كل واحد منا مخاطب بهذه الآية. كتاب أنزلناه إليك، أنت يا من تستمع لهذه الآية أنت مخاطب ومعني أن تقوم بهذا الدور. ما هو الدور؟ لتخرج الناس. وظيفتك هي إحداث التغيير، نقطة التحول في حياة كل واحد. ينبغي أن تكون في حياتك أولا حتى تحدثها في حياة الآخرين. طب نقطة التحول ما هي هذه؟ لتخرج الناس، طبعا هم المستهدفين، من الظلمات إلى النور. نقطة التحول من الظلمات إلى النور، طبعا كل ذلك بإذن ربهم، وهي في النتيجة وصول إلى الصراط المستقيم كما أخبرتنا هذه الآية. شاهدي هنا لابد أن يكون في منهج، هذا المنهج مرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت معني أن تحدث هذا التحول والتغيير في حياتك. هذا التحول والتغيير الذي يتعلق بالناس أيضا فيه تحول من الظلمات إلى النور بكل ما تعنيه كلمة الظلمات والنور، من الكفر إلى الإيمان نعم، من السوء إلى الحسن نعم، من الشر إلى الخير نعم، سنفصل فيه. لكن نرجع لأبو أسامة. أبو أسامة السلام عليكم.
1: وعليكم سلامات دكتورنا الغالي.
0: يا مرحب، تتأخر علينا كثير، تتأخر علينا كثير يا أبو أسامة صاير، ليش؟
1: والله بغيب في الفواصل شوي. الله يسعدك والله يا دكتور.
0: الله يرضى عنك.
1: بنحب معنى كلامك طيب وما بنحب نقاطعك زي ما حكى أخوي عمر.
0: الله يسعدك.
1: لأنه كلامك جذاب وعذب ومنحب نسمعه والله.
0: الله يرضى عنك يا أبو أسامة، تسلم يا حبيبنا. برضو إحنا بنحب نسمع يعني مواقف اللي إحنا بنعيشها وبنتأملها مع القرآن، والله مؤثرة كثير يا أبو أسامة، تفضل
1: الله
0: حبيبي.
1: الله يا دكتورنا للأسف حصة الشيطان منا كبيرة جدا، ولا للأسف قاعدين نتخبط في كل المجتمع، قاعد بتخبط. والفرع الثاني من الشيطان التواصل الاجتماعي يا دكتور. الشيطان هو وسوس لك لنفسك، بس التواصل هو وسوس لكل المجتمع، وما في حدا حاطهم عند حده. يعني بيقولك
0: ما هي اليوم يا ابو اسامه، يا ابو اسامه هي اليوم اصبحت للاسف يعني ما دامها في ايدي ناس دون مسؤوليه قد تستعمل لاغراض واهداف الشيطان تماما. لذلك نحن بدنا نشتغل عليها بالمقابل، نملاها بالخير. صحيح.
1: ما هو يا دكتور المشكله انهم اكثر منا، اكثر منا عده واكثر منا طوله لسان. فيش حدا يعني ما ماجي واحد بيجي مثلا يحاججك في الشغل، ما حدا بيجي يرد عليه بالمثل. وتفتح التعليقات بتلاقي كله بنشتم الدكتور
0: والسايق
1: والطبيب. هذا المأساة.
0: بتعرف يا ابو اسامه، والله كلامك رائع. بتعرف انه هذا ترى قدر الخير والشر على مدار التاريخ، ترى مش بس اليوم. يعني وسائل التواصل زي ما تفضلت رسخت هذا وبينته، لكن دائما الخير بتلاقي او الشر، لسان صاحب الشر طويل وبتكلم وما بيسأل وبيحكي وبيساوي اللي بده اياه. وزي واحد برمي الحجره في البير وبدك 100 حتى يطلعوها، وهو اليوم نفس الشيء مع وسائل التواصل صارت المهمه صعبه فعلا. والله
1: بتعرف يا دكتور شو الفرق بين زمان وهسه؟ زمان بقيت تعمل محاضرة في الشارع يسمعك 5-6، هسه المحاضرة تدخل بيتك قبل ما تروح.
0: صحيح.
1: يعني عندك صعوبة توصل رسالة لأهل بيتك، عندك أطفال، عندك جهال، عندك كذا، فصار العبء عليك وأكثر.
0: ما هاي بدي أقوله، مش هذا بيحملنا مسؤولية أكبر يا أبو أسامة؟ كلنا نحن اللي بنحس بالحس المجتمعي والحس الإيماني إنه ما نوفر كلمة، ما نوفر موقف، ما نوفر مناسبة. والله شيء بشيء يذكر، معليش أبو أسامة أنت فتحت شؤوني. الله يسعدك. إنه أنا كنت في جهة وبحرص، أنا مثلا في الجهات بدعونا بعض الأحبة والإخوة جهات الأعراس وغيرها، والله بستثمرها للحديث في مثل هذه الموضوعات والقضايا الاجتماعية، لأنه فرص إنك أنت توعي الناس وترشدهم لا يمكن مقابل السوء الذي يحصل أن نبقى ساكتين صامتين. حقيقة صحيح الكلام.
1: أحسنت والله يا دكتور، بس في نقطة في التواصل الاجتماعي، يعني الضعيف بيشتم، اللي ضعيف ما عنده فن الحوار، ما عنده حجة الإقناع بيشتم، تطلع عليه اللي هو متعلم أو كذا، أو بجوز العلام ملوش في التربة أو الإقناع.
0: صحيح.
1: يعني كيف يتحاور مع الناس، فهي المشكلة منعاني منها لأنه بتفسخ المجتمع.
0: اللهم
1: يعني
0: استعان.
1: المجتمع قاعد بتفسخ، كل يوم جريمة، كل يوم سرقة، كل يوم كذا، ما حدا راضي يقول وقفوا لهان وخلينا نبدأ صفحة جديدة.
0: يا سيدي الله يجزيك الخير يا ابو اسامه. هذا تسلم. شكرا. تسلم، كل الشكر لك. يعني هذه الهموم والاعباء الكبيره اللي احنا بنعيشها مو سهل طبعا، لن تنتهي. انا بقول شيء دائما، خلينا ما دام احنا بنتكلم عن شكل التغيير اللي بده يكون في حياتنا، ما تتوقعوا يا جماعه انه الحياه حتكون دائما يعني بصوره متفائله وايجابيه مطلقا. لا لا لا، لازم يكون في سوداويه، لازم يكون في اخطاء، لازم يكون في اشياء كويسه، لازم يكون في ابتلاءات. هو الفكره انك انت تحس كانسان انك معني ان تقوم بواجب التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. انت تدفع بقيمة الحق في مقابل قيمة الباطل، لأن أهل الباطل يدفعون بباطلهم في مقابل قيمة الحق. وقلنا في لقاء سابق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه سنة الله عز وجل، لابد من التدافع ولابد من التغيير. طيب نروح لأخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
2: الله دكتورنا الحبيب، نفعنا الله بعلمك.
0: الله يرضى
2: عنك فيك وبجهودك دكتور. يعني أنا الآية اللي دائما بتستوقفني ودائما بحكي فيها في أي جلسة مع أي شاب مع

0: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني لنا أن نرجع إلى كتاب الله؟ ألم يأني لنا أن نتوب عن المعاصي؟ ألم يأني لنا أن نستغفر الله عز وجل؟ ألم يأني لنا؟
1: يا الله، والله والله آن زي ما قال يعني مالك بن دينار، أنا الأمر
0: أسلم واستغفر الله عليها الكلمة. سمع الآية كان عاقر للخمر وكان
1: صحيح.
0: بس سمع الآية هم كذا كأنها بتخاطبه. طب يا جماعة الآية بتخاطبنا كلنا، بتخاطب الأمة كلها. ألم يأني لنا أن نتوب؟ ألم يأني لنا أن نستغفر؟ كلنا خطائين، كلنا نغلط، بس ألم يأني لنا؟ بلحظة الواحد بكون في الدنيا، بلحظة بكون بصير بجورة. ألم يأني لنا؟
1: صحيح.
0: وجزاك الله خير دكتور،
1: بارك الله فيك. مشكور أخي طاهر، مشكور، جزاك الله
0: كثير. مبسوط لما بحكي معك.
1: الله يسعدك، ربنا يبارك فيك، وأنا سعيد والله باتصالك. وبنذكر مرة أخرى يعني في مساحة عندنا لأربع دقائق خمسة للاتصالات مشان نقدر نكمل موضوع حلقاتنا على 516-2020 50-20 و40-20 و20-60. هذه كلها يعني أرقام الهواتف. وبنرجع بس مشان أثبت القيمة يا جماعة، إنه اليوم في سورة إبراهيم بتقول لك احرص إنك تعرف شكل التغيير القادم، ولا تنتظر أن يحدث هذا تلقائيا وقسرا عنك، بل قم أنت وبادر لتكون شكل التغيير في حياتك. هذا التغيير يجب أن يكون تغييرا إيجابيا، يجب أن يكون تحركا إيجابيا، يجب أن يكون انتقالا من الظلمات إلى النور. وفي ذهن كل واحد منا ظلمات مطلقة ونور مطلق، وفي ذهن كل واحد منا ظلمة خاصة ونور خاص. تعالوا خلينا نشوف ما هي هذه الظلمات، كل واحد يفتش في نفسه، وكل إنسان أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد منا عارف شو الظلمة اللي في نفسه ولازم ينتقل فيها إلى النور، وأين هو النور كلنا نعرف. ولاحظوا حتى الآية جاءت ظلمات كثيرة لكن نور مفرد، ليبين لك أن طريق الحق واضح مستقيم بين، لكن طرق الباطل، طرق الشيطان، طرق الأهواء كثيرة ومتعددة. آن لنا كما قال أخونا طاهر، آن لنا اليوم أن نحدث هذا التغيير وأن ننتقل هذا الانتقال، حتى ندرك تماما أن مشكلتنا ليست في نقص المعلومات عندنا، ولكن مشكلتنا الحقيقية في غياب هذا النور الذي يهدينا. المشكلة الحقيقية في غياب القرار الصحيح الصادق في إحداث هذا التحول في حياتنا، وإحداث شكل هذا التغيير وفق الطريق الصحيح. ولذلك لاحظوا يعني الآية التي ذكرنا بها أخونا عمر لما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت وأنت تغير وتختار شكل التغيير في انتقالك من الظلمات إلى النور، الشيطان ما حيتركك. تترك حزبه؟ مستحيل. أنت تترك حزب الشيطان، أصحاب السوء ما حيتركوك، نفسك ما حتتركك، كل ما هو حولك حيبلش عندك وساوس وقلاقل واضطرابات وتغيرات وأشياء كثيرة. ليه؟ لأنك أنت تريد أن تهجر الباطل إلى الخير. لكن من الذي يثبتك؟ من الذي يؤيدك؟ من الذي ينصرك؟ من الذي يقف معك ويمدك بالطاقة الإيجابية لإحداث هذا التغيير؟ الله سبحانه وتعالى. فاحرص إذن في طريق التغيير أن يكون الله معك عز وجل في كل شأن من شؤونك. في قيمة مهمة جدا علمتنا إياها سورة إبراهيم ونحن نختار شكل التغيير، حذرتنا ونبهتنا من نقطة مهمة جدا، وهي خطورة التقليد الأعمى يا جماعة. مثل ما قال رب العالمين في الحديث عن في الآخرة، قالوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، إحنا كنا تابعين لكم. طب وليه؟ القرآن ترى برسم إلنا صورة عجيبة جدا، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف كيف في هناك مسارات عجيبة جدا. أنت بتتبع في الدنيا وبتأجر عقلك ليه؟ ليش شعارنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم؟ ليه؟ لماذا لا تشعر بأن رب العالمين أعطاك عقل وأرشدك إلى أن تعمل عقلك في فهم دينك وواقعك؟ أنا الذي أتكلم معكم اليوم، والله أنا أقول لكم هذا الكلام وأقول وأردد لطلبتي في الجامعة، أقول لهم إياكم أن تشعروا أننا نمارس كهنوت علمي في خطابنا لكم، فلا تنظروا لكلامنا على أنه مسلمات ومطلقات علمية. ناقش وعمل عقلك وخذ بالدليل وافهم الأمر، حتى إذا وصلت إلى إحداث تغيير في حياتك تثبت عليه بشكل إيماني.

بشكل صحيح ليثبتك الله عز وجل في ذلك. ولهذا السورة تخاطبنا في خطورة السير وتأجير العقل والتقليد. وبتعرفوا أخطر من نؤجر عقولنا له في الدنيا؟ والله يا إخوة يا أخوات، إن أخطر من نؤجر له عقولنا في الدنيا الشيطان. وإن جاءنا بأثواب كثيرة، وإن جاءنا على شكل عالم أو طبيب أو ترند، أو جاءنا على شكل مؤثر أو سوشيال جية بسموهم هيك، أو تيوبرز، مهما كان، ما هو بيأتيك بالقيمة، ويوم القيامة بتخلى عنك بكل بساطة، بيقول لك: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، شو المشكلة يعني؟ وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كان شيء ألزمكم به فعلا، والشيطان ليس له علينا سلطان. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فقط أنا دعاية وإعلان، أنا ريلز في 3 ثواني شفت فيه منظر معين، ولا دعاية لمنتج معين، ولا صورة امرأة، ولا صورة مغرية، ولا حاجة، ولا يعني كنا عارفين إحنا شو اللي بيحصل. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، دعاية وإعلان، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا ما تلومونيش أنا، لوموا أنفسكم، لا أنا بنقذكم ولا أنتم تنقذوني. طب ليه يقف إبليس ويقول هذه الخطة في يوم القيامة وننتظر لا قدر الله أن نكون ممن وقع في حبائلي في يوم القيامة؟ ما في الدنيا رب العالمين بصرنا وبين لنا هذه الحقيقة. تعال من اليوم اعرف كيف تتبع منهج الله وتبتعد عن منهج الشيطان. ولذلك المؤثرون، الموضات الفكرية اليوم، مع أن حتى موضة فكرية بعض شبابنا اليوم تحت هذا التقليد وللأسف والتأجير العقول، يقول لك: لا بتعرف الثقافة والفكر، فبيبدأ بالحداثة وما بعد الحداثة وأزمة العقل العربي، وبيبدأ يتكلم لك في اللسانيات، وصار عندنا تقليد وتقليعات فكرية، مثل ما في تقليعات في الموضة وفي اللباس وغيره، اليوم صارت مثل هيك. يا جماعة الفيب صار تقليد، السيجارة الإلكترونية، التدخين صار تقليد، السهرات تقليد، التفحيط في السيارات تقليد. ما تفكروش انه لما اقول تقليد فقط انا في جانب الايمان والكفر، لا يا جماعه، والله ممارساتنا ما هذه بتعدي. هناك عدوى اجتماعيه بسميها العلماء، علماء الاجتماع، هناك ما يسمى بالعدوى الاجتماعيه. هذه العدوى الاجتماعيه عباره عن فيروس بينتشر بين الشباب اليوم، والسبب إنه أحيانا بيكون عند الإنسان فراغ من الداخل وضعف شخصية من الداخل، هو الذي يدفعه باتجاه أن يقلد غيره. ودائما المهزوم بيقلد المنتصر، والضعيف بيقلد القوي، للأسف هيك طبيعة الناس. ولذلك لاحظوا الشعوب الضعيفة بتقلد الشعوب القوية، والأشخاص الضعاف بيقلدوا الأشخاص الأقوياء. لهيك نحن ضروري جدا لما نربي أنفسنا ونربي أولادنا على الاعتداد بالنفس والاعتزاز بدينهم وإيمانهم، مش بالتعالي والتكبر على الآخرين، حاشا، ولكن يكون له شخصيته، يكون له ذاته واعتداده، حتى لا يكون أداة مائعة في يد الآخرين، يروح يمين يروح يسار. ولا ليش كثير من الشباب اللي بتوجهوا للمخدرات، ولا اللي بتوجهوا للممارسات الخاطئة، ولا لشرب الخمر والعياذ بالله، ولا للسهرات والطشات اللي بسبب مشاكل والجرائم اللي احنا نسمعها اليوم؟ ليه؟ لأنه ما في وازع إيماني، ما في وازع ديني، ما عمانا بنربي شبابنا على هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا أردنا فعلا أن نحدث التغيير وأن نجري شكل التغيير، يجب أن ندرك أن العالم يحكمه خطان اثنان، خط الظلمات وخط النور. لازم نطلع من خط الظلمات إلى خط النور، لازم نستحدث نقطة التحول هذه في حياتنا، وأن نكتشف الآن أحسن من أن نكتشف متأخرين في واقع حياتنا أو يوم القيامة أننا خدعنا بأشياء كثيرة، وخدعتنا نفوسنا، وخدعنا شيطاننا. ولا تظنوا أن الشيطان سيفتر يا جماعة، ترى الشيطان أداته كلمة، الشيطان أداته كلمة. ولذلك السورة لا عجب أنها تأتي لتقول لنا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هذه قالوا عنها العلماء كلمة التوحيد، وتشمل أي كلمة طيبة، في مقابل ومثل كلمة خبيثة كلمة الكفر، وتشمل أي كلمة تؤدي إلى الظلمات. في النهاية هي كلمة، الحياة كلمة، أنت تدخل الإيمان بكلمة وتخرج من الدين بكلمة والعياذ بالله، أنت تدخل السعادة بكلمة وتخرج منها بكلمة، الموقف في الوجود كله بالنسبة لك كلمة. ولهذا الشيطان إيش اللي بيعمله؟ النفس إيش اللي بتعمله؟ ولهذا عندما تذكر لنا هذه سورة، سورة إبراهيم، هذا المثل، فتقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا الله قديش الكلمة الطيبة اللي من ربي أنفسنا وأولادنا عليها بيكون لها أثر طيب في حياتنا. لكن بالمقابل الكلمات السيئة قديش بتزرع سوء وفساد بين الناس. وهذا ليس ببعيد، تعال أنت في الشارع صار موقف واحد فورا قال لك آسف حقك علي، فورا بتهدأ وبتروق. كلمة طيبة يا جماعة. لو إنسان آخر قال له يا أخي البعيد أنت أعمى مش شايف، حتثور فيما بينهم، كلمة خبيثة. لما واحد قال له أنت مش عارف أنا مين، كلمة خبيثة، كلمة شيطانية. هو أنت مش عارف مع مين بتحكي، كلمة خبيثة. إيش مع مين بحكي يعني، بشر زي زيك؟ لا، ما هو هذا الشيطان نفث فيها مشان أنت ترد عليه بالمقابل تقول ليه وأنت مش عارف أنا مين، أنت مين أنا مين، أب علقة الطوشي والهوشي وطول سلاحه. وهذا اللي بيحصل. لذلك من المهم جدا ننتبه إلى الكلمات التي تخرج من أفواهنا وإلى المواقف التي تقع منا. وبعدها جاء إبراهيم عليه السلام ليقول رب اجعل هذا البلد آمنا، جاء ليقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جاء ليقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ليبين لنا أن التحول الحقيقي وشكل التحول الذي نريد أن نجريه إنما يتحقق بإقبالنا على الله. اليوم أنا وياك وأمامنا فرص كبيرة إن نتحول. التحول المطلوب اليوم ليس فقط في دراستي وفي اختياري لتخصصي ولا في عملي، ولا وأنا بسوق الآن والله أفكر إيش هو التحول. طب ما خلص أنا اختطيت الخط، صار عندي وظيفة معينة ومهمة معينة وسرت عليها. لا لا، أنت قادر على أن تحدث التغيير في كل مرحلة من مراحل حياتك، لكن احرص أن يكون تغييرا إيجابيا، أن يكون تغييرا دائما للأحسن. وهذا التغيير ما تقود في نفسك فقط، قود في الآخرين، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش لتخرج نفسك فقط. ما تكونش أناني. إذا أنت حسيت بالخير والنعمة اللي بتعيشها في حياتك وصلها للآخرين. وهذا بالمناسبة بحملنا مسؤولية اليوم تجاه أبنائنا، تجاه مجتمعاتنا، تجاه ناسنا. نحتسب لله سبحانه وتعالى. فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليست سلطة نتسلط بها على رقاب الناس، لا أبدا. فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي فكرة جميلة جدا في إحساسك أن الخير الذي تلمسه تريد أن تهديه إلى الآخرين. ولذلك يحتاج إلى أسلوب لين هادي طيع، ليست مسألة سلطة على رقاب الناس أو على رقاب الأبناء نمارسها أو نتكلم فيها. وآخر شيء يمكن أتكلم فيه في هذه السورة حتى نفهم معنى التغيير وشكل التغيير، إن السورة ركزت على قيمة قلناها في البداية، قول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يا الله ما أجمل قيمة الشكر يا جماعة. الشكر مش مجرد كلمة بنقولها، الشكر قيمة بنعيشها ونحياها. الشكر هذا لا يبدأ من شكرك لله كما تعتقد بس، لا، يمكن يبدأ منك تعتاد تشكر الناس اللي حولك، تشكر أبوك وأمك، وتشكر أخوك وأختك، وتشكر زوجتك وتشكري زوجك. إذا تعودنا هذا سندرك قيمة الشكر لله عز وجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كأن الله بيّن أنه أنت بدك تشكر رب العالمين على نعمائه وعطائه، طب تعلم أنك تشكر الناس الذين جعلهم الله سببا لهذا الخير ولهذا العمل الذي جاءك وهذا العطاء. ولذلك السورة تركز على هذا التغيير. أختم سورة بأقول نعم، سورة إبراهيم تعلمنا كيف يكون شكل التغيير في حياتنا. ينبغي أن يكون تغييرا إيجابيا ننتقل فيه من الظلمات بما تدل عليه هذه الكلمة من سوء إلى النور بما يدل عليه هذا من إشراق وخير، من كفر إلى إيمان، من شر إلى خير، من سوء إلى فضل. كل هذا التغيير نحدثه في حياتنا، لكن نمتن فيه بما أعطانا الله ومنحنا الله، فنتوجه إلى الله بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدك ربنا من الخير والتغيير. ولكن ندرك أن هذا التغيير أحيانا يكون بكلمة، وندرك أن أخطر أعدائنا في التغيير هو الشيطان الذي يترصدنا على هذا الطريق. ولندرك تماما أن هذا التغيير ينبغي أن يكون إيجابيا باتجاه أن يكون أبناؤنا مقيمين للصلاة، مؤدين لحقوق الله، مقدمين للخير، محققين، ساعين في تحقيق الأمن لأوطانهم ولبلادهم ولأمتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بكرامة الإيمان وكرامة
القرآن، وأن يعيننا وإياكم دائما على الخير والفضل وعلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة من برنامجكم فلنحيا مع القرآن أو بالقرآن. أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، نسعد دائما فيه بصحبة الداعية نضال بزور. فحياكم الله مهندس نضال، وحمد لله على سلامتك، ربي يتقبل الطاعات، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور إن شاء الله. قبل أن نبدأ معك، وما زلنا مع سور القرآن الكريم، قد توقفنا لعدة حلقات، 5 حلقات تقريبا، لنتحدث عن الحج وفضل الحج وتفاصيل الحج. أحببت أن أبدأ معك اللقاء بأن الأعوام تمضي وتمر، يمر موسم رمضان، يمر موسم شوال، يمر موسم الحج، لكن هناك عظة وهناك عبرة على المؤمن أن يأخذها حتى يخرج من الظلمات إلى النور. أحببت أن أبدأ معك فيها، ما الدرس العظيم اللي عاد فيه الشيخ نضال من الحج؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحج هي رحلة إيمانية، بل هي الأعظم، مش فقط إيمانية، إيمانية ودنيوية، هي الأعظم على الإطلاق. هذا ما سمعناه من كل الحجيج، ليس من واحد منهم. أحد الإخوة قال: والله سافرت إلى أكثر من 100 دولة في العالم،
1: ما شاء الله،
2: أعظم رحلة في حياتي هذه. قلت له: مع أنه تغلبنا يعني،
1: رحلة إلى الله،
2: لكنها رحلة روحانية، أنت تذهب بروحك لا بجسدك، تذهب لتقيم معاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم أفرادهم، تقوم جماعاتهم، تقوم هذه الأمة. هذه الرحلة حقيقة أعظم ما خرج الإنسان بها، أنه يعود إنسان آخر. أنا أقول لكل حاج: إن لم تعد إنسان آخر، يعني بدك تدور على نقاط الضعف في حجك. لابد أن تخرج بعد الحج ليس كما كنت قبل الحج. ما الذي قام في بعد الحج؟ هل قام اعوجاجي في هذا الباب أم في ذلك الباب أم في هذا الباب؟ لكن رحلة الحج بالمجمل هي رحلة فيها إجهاد للبدن،
1: سبحان الله،
2: على حساب الروح. كيف؟ إجهاد بالبدن، أنت بتتعب بدنك كله، امشي امشي، اتعب، ارمي، ارجم، على حساب الروح. يعني أنت بتغذي روحك، لكن من عملية إجهاد البدن، وهي فلسفة إسلامية. الإسلام يغذي الروح من خلال إجهاد البدن، لا من خلال راحة البدن. إجهاد البدن فلسفة في الإسلام. كيف؟ بيجي الإسلام بيقول لك: كل، لكن لا تأكل كثير، بحسب ابن آدم لقيمات، لا حتى لقيمات يقمن صلبه. 3 لقمات كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينفض عن طعامه.
1: يا الله.
2: قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. لا، اتعب جسدك، بحسب ابن آدم لقيمات. طيب تيجي للنوم، النوم في راحة، بيجي بيقول لك: لا، قم الليل إلا قليلا، قم طول الليل، طب بلاش، شوي نام فيها، بعدين بدأ، بعدين أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه من بدايات تعليمات الدين. بيجي بيقول لك الإسلام يعني بدك يا أيها الإنسان تصوم، بدك تروح تحج، بدك تزكي. الزكاة أداة، وزكاة فيها إجهاد للبدن، فيها بحث عن الفقير، فيها أداء وفعل للزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. فيأتي الإسلام ليجهد البدن على حساب الروح، ترتقي الروح بهذا الإجهاد، يرتفع منسوب الإنسان الروحاني من خلال إجهاد البدن.
1: ملائكية، سبحان الله.
2: تجد بعض الناس أحيانا في منى الوضع صعب، مش زي ما هنايم. بعض الناس إذا فك المخدة اللي بنام عليها عن السرير وبعرفينها. قال شاعرنا: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون.
1: الله أكبر.
2: يقول بعض الناس في منها مش عارف ينام. طب ليش؟ بقول لك: والله المخدة اللي أنا متعود عليها لازم. فقلت لهم: هذا البيت كأنه أول مرة.
1: أول ليلة في القبر، سبحان الله، نسأل الله السلامة.
2: فلا، اجهد بدنك، اتعب، امشي. أحيانا أنت من مدى بتروح للحرم مشي، ما في أداة مواصلات، بتوقف مرات بعض التكاسي بيقول لك 5000 ريال يا ابن الحلال، فبتكملها مشي. فلذلك اجهد بدنك، روح طوف، طوف، اسعى، ارمي الجمار، كل مشي مشي، اجهاد للبدن. عرفات اسمها الوقوف بعرفة، انت وقفت مع حالك شوي، ما عندك اي عمل تبذله في عرفة الا انك تعرفت على الله، وأختم يعني خلاصة الحج، الحج عرفة. أنت في عرفة ماذا تفعل يا أيها الحاج؟ تتعرف ابتداء على الله، وتتعرف على نفسك، وتتعرف على وظيفتك. ما هي وظيفتك يا أيها الإنسان؟ لك وظيفة نزلت في يوم عرفة. الآية التي يقول عمر إني لا أعلم أين نزلت وكيف اليوم نزلت، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. كان لزاما عليك يا أيها الإنسان وأنت تذهب هناك لتتعرف على وظيفتك أن تكون جزءا من توسيع دوائر الحق لتضييق دوائر الباطل. فالدائرة الكلية 100، إذا كانت دائرة الحق 70 تكون دائرة الباطل 30 وهكذا. فأنت مطلوب منك يا أيها الإنسان أن تكون كأولئك النفر الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في حقهم اليوم يئس الذين كفروا. هل أصبح الباطل صفر؟ فاعلية الباطل تساوي صفر أمام الحق. لابد أن تكون يا أيها الإنسان المؤمن فاعلي. لذلك يأتي الحج ليخرج أقصى طاقاتك يا أيها الإنسان. جميل. تتعرف على وظيفتك، تتعرف على نفسك، من أنت؟
1: جميل.
2: تتعرف على الله عز وجل.
1: هذا على صعيد الحج. طب على صعيد من لم يحج، كيف كان الموسم بعشر أيام من الطاعات أعظم أيام الله، موسم ليوم يكفر فيه سنة سابقة وسنة لاحقة، هذا الموسم كيف كان لغير الحاج؟
2: هو أيضا كذلك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم عرفة أعظم الأيام مطلقا. قال بعدين حتى الدعاء، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء الوحدانية، دعاء التعرف على الله والتعرف على نفسك والتعرف على وظيفتك.
1: لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو جمع هذه الثلاثية، ثلاثية المعرفة بالله وبنفسك وبوظيفتك. أيضا على غير الحاج أن يكون جزء من هذه المنظومة. الحج هو عبادة جمعية مثلها مثل الجهاد، هنا يقام الدين بالقوة وهنا يقام الدين بالاجتماع وبالفكر وبالقوة أيضا.
1: يا سلام.
2: فتجد أن الحج أصلا فكرته في القرآن الكريم هي فكرة ارتباطية بالجهاد. يعني لما نزل أول آية في القرآن الكريم يسألونك عن الأول كلمة حج، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الآية التي بعدها
1: وقاتل الذين
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فتجد أن الحج مرتبط. أيضا تجد في سورة الحج ذكر لك فكرة الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفكرة حاضرة لديهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
1: مباشرة، كان الجواب ولا الجهاد.
2: هذا الشرط الارتباطي موجود عندهم. تجد أن فكرة إقامة الدين في النفس من خلال الشعيرة الإبراهيمية، من خلال الشعائر الإبراهيمية، بتروح ترمي حجر، لا أنت لا ترمي حجر، أنت تعلن جنديتك لله. أنت تلتقط الحصى من هناك من مزدلفة، أنت تعلن تقول يا رب أنا عندما ألتقط الحصى من هناك أنا يا ربي الآن أنوب عن الطير الأبابيل في الدفاع عن دينك.
1: جميل.
2: وأنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك، ينتهي هذا النداء حينما تفعل وتكون فاعل. عندما تفعل هذا العهد بينك وبين الله، عهد ربنا في عرفة في ليلة مزدلفة، بكرة بدك أنت
1: جولة العقبة،
2: بكرة بترمي
1: العقبة تبدأ بالتكبير.
2: ليش؟ لأنك الآن أصبحت جندي لله عز وجل. كبر وعظم ما أنت عليه أيها الحاج.
1: جميل أن نعيش هذه المعاني، وجميل أن فعلا نوظفها واقعا في حياتنا. هي ليست مجرد مشاعر ننقلها للمستمعين والمتابعين، بل هي دروس حقيقية عملية حتى نخرج من الظلمات إلى النور. أنا قبل ما أبدأ، إحنا في سورة القصص إذا أذنت لنا، لكن قبل ما أبدأ اليوم نرى لمحات وصور ومشاهد من عنف، قتل، اعتداء، من شذوذ، من مظاهر ليست إيجابية في مجتمعنا. امبارح بجوز حكيت عن موضوع الإيجابية في المجتمع، أنا فحب أخذ منك المشهد، كيف كان النبي حاله صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا ما انتشرت رذيلة أو إذا ما انتشر مشهد سلبي، كيف كان يتفاعل النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم محمد ورضوان الله عليهم مع هذه المشاهد؟
2: بداية
1: كيف حال المسلم اليوم مع هذه المشاهد اللي نشوفها؟
2: بعض الناس يعتقد أن الظرف الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي أفضل حالا مما نحن عليه اليوم، وهذه من أغاليط القياس.
1: نعم.
2: الزمن الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العهد المكي أسوأ من الذي نعيش. أضرب لك مثال، الوضع المادي أسوأ حالا، تخيل أن قريش تجمع حل أموالها لا تستطيع أن تبني غرفة بالمال الحلال.
1: نعم.
2: فبنت الكعبة ناقصة من جزئين، من جزء حجر إسماعيل ومن جزء الشذروان.
1: نعم.
2: ناقصة الشذروان اللي هي حدود الكعبة.
1: نعم.
2: هذا الوضع المادي. طيب الوضع العسكري إما تبع للفرس أو تبع للروم. طيب الوضع الأخلاقي، تخيل
1: الرايات الحمر وغيرها من التفاصيل.
2: شيء عجيب. نعم. طيب الوضع الاجتماعي، كانت المرأة تقول في حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها أنا غير ذلك، قالت كان الزواج على عهدنا على أربعة أضرب، فزواج نكاح كنكاحنا، ينكح الرجل المرأة تنكح رجل واحد. قالت وتنكح المرأة العشرة وتنكح الرهط وتستبضع المرأة. شوف يعني بيوديها زوجها بيقول لها والله خلاص
1: بدنا مصاري.
2: لا لا لا مش بدنا مصاري، بدنا انا انسان ضعيف، روحي احملي من انسان قوي زي ابو جهل وينسب الولد لابي جهل. تخيل هذا الوضع الاجتماعي، هذا الوضع الاقتصادي، هذا الوضع السياسي، هذا الوضع الاخلاقي. فنحن احسن حالا من ذلك المجتمع.
1: طيب هاي الجزئيه في ناس بتعترض علينا فيها، بقول لك لا، على الاقل كان في شرف، كان في عزه، كان في عدم خيانه. رح نحكي إذا أذنت لي بعد الفاصل حتى يعني نفصل بهذه الجزئية، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم أن أبقى بالقرب من حياتي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. وكنا نتحدث ان اذا ما قارنا حالنا بحال المشركين ايام الجاهلية، هناك من يرى ان هناك بعض الصفات اليوم للأسف غابت عن البعض، الخيانة، يعني نقض العهود، كثير من الامور المرتبطة بهذا السياق. يعني انت قلت لا، حال اولئك في الجاهلية الاولى اخطر واسوأ حال من حالنا في هذه الايام، بس من باب التوضيح.
1: نعم، لا تقاس الأمور بجزئية معينة، ولكن يؤخذ المشهد بشكل كامل. يعني ما أستطيع أني أقيس والله بس أنه راحت موضوع الأمانة فبدي أقيس المجتمع الآن أفضل. طب لا،
0: في ظل هذا المشهد كيف حال المؤمن يجب أن يكون؟
1: الإسلام أتى ليعالج المشهد بطريقة بديعة جدا.
0: نعم،
1: بداية لابد من أن يعي الإنسان التصورات في الحياة. أول سورة فيها نص تصورات القرآن الكريم، أرأيت ثلاث مرات من أصل ستة في القرآن الكريم. لابد أن يكون تصورك أيها الإنسان سليما،
0: اللي هي سورة اقرأ،
1: سورة العلق.
0: نعم، العلق.
1: فلابد أن يكون تصور الإنسان عن الواقع الذي يعيش وعن حركته تصور سليم. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتصرفون بناء على المنهج. نحن إذا فقدنا المنهج، هي مشكلتنا، إذا فقدنا المنهج فقدنا البوصلة، أصبحنا أنا آسف كالإبل، يعني كإبل المئة
0: لا تكاد تجد لك عليها راحلة.
1: فالآن المنهج هو الضابط، هو الذي يضبط الإنسان. قد يرقى أعلى من الملائكة وقد ينزل دون الشياطين ودون البهائم.
0: نعم، نعم.
1: متى يرتقي أعلى من الملائكة؟ إذا اتبع المنهج.
0: يا سلام.
1: ومتى ينزل؟
0: إذا انسلخ عن المنهج.
1: إذا انسلخ عن المنهج. فكرتنا هي فكرة المنهج. عداء الآخر اليوم مع المؤمن هو سلخه عن المنهج. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ففكرة أن أكون أتبع قال الله، قال الرسول، أتبع طريق ربي لا أضل.
0: جميل.
1: أين المشهد يكمن؟ يكمن في إني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
0: الله أكبر.
1: فأنا إذا ما عندي منهج بدي أتبع هواي، بدي أتبع الطاغوت، بدي أتبع العشيرة، بدي أتبع الانتقام، بدي أتبع كل شيء.
0: نعم.
1: لكن بالمنهج يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا رأى أحدكم الخبث في أهله فليستشهد عليها أربعة قبل ما تنزل الآية.
0: نعم، هي ملاعنة.
1: نعم،
0: قبل الملاعنة.
1: قبل الملاعنة
0: كان الأصل يجيب أربع شهود على زوجته أو على أهل بيته.
1: نعم، فبيجي سيدنا سعد رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه.
1: يقول له يا رسول الله أرى الخبث في أهلي وأستشهد عليهم أربعة. قال نعم. قال له والله يا رسول الله لا أفعل.
0: يا الله.
1: فهل هو يعترض على رسول الله؟ هو بيتكلم، هو لا يعترض.
0: حميته.
1: لا، هو يقول واقع يعيشه، هو لا يعترض، بيقول أنا ما بقدر، أنا أشوف الخبث يا رسول الله في أهلي وأنا ما بقدر. فتعليق سيد النبي مباشرة قالهم أتعجبون من غيرة سعد؟ لو الله أغير.
0: يا الله.
1: وأنا أغير من سعد. ففكرة أنه يجي منهج يضبطني بعدين تنزل آيات تؤيد فطرة سعد.
0: نعم.
1: هو المنهج إذا أجا خلص هو يوافق الفطرة. المشكلة أنه عندنا ما في ضابط يوجه الحياة. من المشاهد كنا في منطقة في السعودية، والله يا دكتور محمد ما أرويه، يعني أول مرة أنا أرويه. الوالد كان يصلي في مسجد في منطقة اسمها حلبة.
0: حلبة.
1: حلبة في جنوب المملكة العربية السعودية. رجل في صلاة الفجر حمل كلاشن قتل إنسان، واللي مسك القاتل اللي قتل أبوه داخل صلاة الفجر، اللي والدي يشهد على هذا المشهد من داخل المسجد يعني، واللي مسك القاتل ابن المقتول يرى أباه
0: يقتل،
1: الدماغه على الحيط، أبوه مقتول، مسك الكلاشن، كان بإمكانه أن يقتل قاتل أبيه.
0: نعم.
1: طيب ما الذي منعه؟ قال لا إله إلا الله، ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. ما بقتله.
0: يا الله.
1: الله يقضي في أمره. أبوه إن شاء الله أجره على الله. المنهج يغير حياة الإنسان.
0: بضبطك سبحان الله.
1: هذا يعني هذا طبعا كل إنسان عنده عشرات المشاهد في الحياة كيف أن المنهج يضبط تصرفات الإنسان.
0: جميل. إذن هذه الوصية يا جماعة لكل من يتابعنا الآن، وصيتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها أو بعض المشاكل. امبارح بنشوف اثنين في عائلة في المغرب بيشربوا الخمر وبدعوا الطفل الصغير وبيجبروه يشرب الخمر. هنا وهناك نرى حالات الله أعلم فيها حفلة حمراء وحفلة زرقاء وحفلة خضراء. الله يتولانا. المنهج هو الضابط لنا جميعا.
1: كل الحفلات مسموحة إلا الخضراء.
0: طيب القصص، ولنا في سورة القصص يعني درس وعبرة كما باقي السور، لكن عند القصص وعند حتى نراجع طاسين ميم تلك السور التي ابتدأت بي أو افتتحت بطاسين ميم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تجد أن فواتح السور في القرآن الكريم بديعة، تجد أنها متسلسلة دائما في نظائرها.
0: نعم.
1: متسلسلة دائما في نظائرها. مثلا عندك سور ألف لام را، بداية يونس نهاية الحجر، سبع سور ماشي في بينهم الرعد ألف لام ميم را، ولكنها تضم إليهم.
0: نعم.
1: تجد سور مثلا الطواسين، تجد الشعراء النمل القصص، تجدها مجموعة واحدة. تجد سور مثلا الحواميم بدايتها غافر نهايتها الأحقاف. هكذا تجد العوائل إذا صحت التسمية.
0: جميل.
1: في القرآن الكريم عندنا سورة القصص هي واحدة من عائلة الطواسين. هذه العائلة عائلة حدثتنا عن فكرة الفرعونية رقم واحد اللي تحدثنا عنها في سورة الشعراء والنمل. رقم اثنين سورة القصص.
0: كم سورة طاسين؟ ثلاث.
1: عندنا الشعراء والنمل والقصص
0: ثلاث
1: ورا بعض.
0: في طاسين وفي طاسين ميم.
1: نعم.
0: نعم.
1: تجد أن سورة القصص هي ختام الطواسين.
0: نعم.
1: سورة القصص لها ارتباط بموسى عليه السلام أكيد.
0: نعم.
1: كما سنرى، ولكنها انتقلت بنا نقلة نوعية للعائلة التي تليها سور ألف لام ميم. طب ألف لام ميم عندنا ما جمعوش مع بعض ألف لام ميم
0: في البقرة. ألف
1: عندنا البقرة والعمران.
0: نعم.
1: وعندنا هون العنكبوت
0: طويل.
1: والروم لقمان السجدة، هم ست سور ألف لام ميم.
0: نعم.
1: لا، هو ألف لام ميم المدنيات أجي هناك، وألف لام ميم المكيات أجي هناك.
0: يا سلام يا سلام.
1: فهي هذيك عائلة.
0: إحنا نرى في كل السور المتقطعة مكية باستثناء البقرة وآل عمران.
1: جميل. فحط لك يوم لحال.
0: سبحان الله.
1: فحط لك ألف لام ميم هناك لحال، وحط لك أنساخ القرآن عجيب.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: هي توقيفية لا شك.
1: توقيف.
0: نعم. نعم.
1: تجد يعني لو الإنسان بيتحدث عن أنساخ القرآن، لكن خذها هيك على هامشيك تحت السطر برا الموضوع كله.
0: الله يبارك لك.
1: تجد مثلا عندك سورتين في القرآن الكريم مفتتحة بيا أيها الناس.
0: نعم.
1: يا أيها الناس النساء
0: اتقوا ربكم، وفي يا أيها الناس اتقوا ربكم
1: الحج.
0: نعم.
1: طيب السورة هذه سورة النساء هي السورة رقم 4 من بداية المصحف.
0: النساء صحيح.
1: طيب
0: سورة الفاتحة بقرة آل عمران ثم النساء.
1: يعني الفاتحة.
0: نعم.
1: الحمد
0: الأولى. نعم.
1: بعدين البقرة آل عمران النساء.
0: نعم.
1: طيب اطلع على سورة
0: الحج.
1: يا أيها الناس الحج هي السورة الرابعة من منتصف القرآن.
0: الكهف
1: مريم.
0: طه الحج
1: الأنبياء
0: عفوا الحج. السورة الخامسة هون سارة.
1: لا
0: ليش
1: عندك الفاتحة البقرة آل عمران
0: النساء رقم 4.
1: طيب
0: هناك الكهف مريم طه الأنبياء هي الأربعة والحج الخامس.
1: هي جاية الرابعة. هي جاية الرابعة هي جاي رقم 4 جاي يعني
0: قصدك الكهف انت حسبت نص.
1: نعم. بعد النص.
0: صحيح.
1: بعد النص.
0: صحيح.
1: هي السورة رقم 4 بعد نص.
0: نعم.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: الكهف
0: منتصف
1: بالضبط. هذه من التناسقات عديدة هي التناسقات في القرآن الكريم.
0: جميل.
1: فسورة القصص
0: لكن دون تكلف.
1: لا ما في.
0: يعني انا قصدي ما يعني لا. حتى الناس يعني ما ياخذوا علينا ماخذ احنا هي عباره عن هيك
1: نسميها
0: شزرات ولا
1: لطيفة.
0: نعم. نعم. طيب الله يبارك لك.
1: سورة القصص جمعت بين الطواسين في حديثها عن موسى، وجمعت بين تمهيد لألف لام ميم اللي هي بتيجي بعدها العنكبوت والروم.
0: نعم.
1: ولقمان والسجدة.
0: نعم.
1: عن ايش بتحكي سورة السور ألف لام ميم؟ تتكلم آخر سورة السجدة ده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
0: يا سلام.
1: فهي هاي السور سور الإمامية. تيجي سورة القصص بتمهد لسور الإمامية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم
0: خلفاء
1: أئمة. فهي سورة مقدمة لسور الإمامية. وسورة فهي جمعت سورة القصص سورة محورية، جمعت بين سورة الطواسين، وجمعت سورة مقدمة
0: لألف
1: لام ميم مثلا، وهذا ديدن القرآن الكريم. تجد مثلا سورة الزمر هي مقدمة للحواميم، تبدأ بتنزيل، لأن كل سورة الحواميم تنزيل. هذا ديدن في القرآن. نعم. يعني هذا ملحوظ دائما في القرآن الكريم.
0: جميل جدا. في سورة القصص نرى استكمال النظرية الفرعونية، ونرى أن هامان موجود في المشهد. تفضل يا سيدي.
1: سورة القصص، تدان اسمح لي نحكي فكرة عن سورة القصص، يعني ما حكينا أي شيء عن سورة القصص إلا إذا بدك نروح.
0: لا لا أنا موجودين، ليش نروح؟
1: إن نروح من العنوان هذا.
0: لا لا أبدا أبدا.
1: حتى أتعاطى مع السورة لابد أن أعرف جو نزول السورة، يعني أنا بدي أفهم هاي السورة. عندي ثلاث مراحل، بدي أشوف هاي السورة وين نزلت وكيف نزلت، هذا رقم واحد. رقم اثنين بدي يكون عندي معلومات، اللي هو احنا بنسميه علم الآلة.
0: نعم.
1: عن السورة. رقم ثلاث بدي احاول استنزل السورة على واقعي.
0: جميل.
1: اذا جمعت الثلاثية هاي انا بستطيع اني اقول انا عايشت القرآن. انا عشت مع القرآن.
0: جميل.
1: طب نشوف وين نزلت سورة القصص، ومتى نزلت، وكيف نزلت. سورة القصص نزلت قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر، هي وسورة العنكبوت طبعا متزامنات مع بعض في النزول، وبرضو متلازمات في التنزيل في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: فأنا قبيل الهجرة تيجي السورة، أنا بدي أهاجر، بدي أترك وطني. العربي أصعب شيء عليه يترك وطنه، بس بتيجي السورة بتقول لي أنت حتطلع يا رسول الله من مكة كما خرج أخوك موسى طريدا خائفا
0: ليترقب في الأرض،
1: بس أنت بعد هيك سيمكن لك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ستهاجر يا رسول الله، سينصرك حزب النساء، أسماء ذات النطاقين.
0: أين هذا؟
1: أسماء ذات النطاقين. أيوة في الهجرة. أيوة. فبصرت به أخته.
0: يا سلام.
1: عن جنوب.
0: الله.
1: فيها إشارات، يعني لو بدنا نحسب أحصينا بعض الإخوة 37-38 إشارة هيك على السريع، إذا بدك تحصي بعض الإشارات في الترابط ما بين القصص وما بين الهجرة. المهم أن السورة جو النزول تبعها هو مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تضع الناس على الهجرة. أنا بدي أهاجر، أنا حكون ضعيف صحيح، لكن تيجي السورة تخالف أهوائي، تقولي لازم تكون قوي. وين شفنا هذا الكلام؟ شفنا هذا الكلام عند موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين. ولما ورد ماء مدين لحاله، طيب، وجد عليه أمة من الناس يسقون. انت هتروح تهاجر لإقامة الحق. ما تعريف الهجرة؟ هي حركة لإقامة الدين بعد أن استكمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل 84 سورة أو 85 سورة مكية على واقعهم.
0: يا الله.
1: عيد.
0: والله لازم نعيد. طبعا، لأن في مناوشات كانت مع فرعون أو مع قوم فرعون قبل ما يروح على مدين سيدنا موسى، فهل لهي مناوشات أي ارتباط؟
1: ما احنا معنا مناوشات في مكة. احنا طلعنا على الطائف. احنا طلعنا خائفا، نبي عاد من الطائف، قال عليه الصلاة والسلام
0: أصعب موقف المسائي وعنه. نعم.
1: تقول له
0: أصعب يوم. يا الله،
1: هل وجدت أعظم من يوم أحد؟
0: يا الله.
1: يوم أحد كسرت رباعيته من أسنان، فقد 70 من أصحابه بمثابة إخوانه على رأسهم حمزة.
0: يا الله.
1: تأذى، فاتنا النصر في أحد، هل وجدت يا رسول الله أعظم من أحد؟ قال نعم، ما وجدته من قومك يوم الطائف. أرسلوا إليه غلما، قال فسرت هائما على وجهي حتى بلغت مر الظهران.
0: كم؟
1: 50 كيلو.
0: 50 كيلو.
1: 50 كيلو.
0: ماشي مش داري وين رايح صلى الله عليه وسلم.
1: ما بعرف وين رايح.
0: اللهم صل.
1: تخيل واحد ماشي على رجليه 50 كيلو مش عارف وين رايح. فأنا قال فما أفقت، ترى حديث صعب.
0: يا الله.
1: فما أفقت إلا في مر الظهران.
0: يا الله.
1: لما وجد عداس، قصة طويلة. نعم. جدا. فالمشهد متشابه جدا، المشهد هنا متشابه جدا. تجد أن هي السورة ربطت بين النظرية الفرعونية وبين مقدمة التمكين الذي سنمر عليه إن شاء الله في سورة الأفلام.
0: جميل جميل. هل هناك أي ربط ما بين فجأة إحداهما وقصة يعني البنات؟
1: لكن من علق لك
0: يلا حاضرين، لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا نواصل بحول الله. وتذكروا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذاق هذه المعاناة حتى يصلنا الدين صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل نواصل بحول الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحك ياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال هذا المشوار من الظلمات إلى النور. ولما توجه تلقاء مدين سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المشهد يشابه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الطائف، وكنا أو كنت يعني طلبت منك أنه هل في هيك روابط ما بين ما حصل مع سيدنا موسى والمرأتين اللي كانوا يذودان طبعا عن موضوع السقاية وحال النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
1: بداية البنتين يتبعان لرجل واحد،
0: نعم،
1: قبيلتي الأوس والخزرج يتبعان لنفس الأصل، الأوس والأنصار،
0: نعم،
1: أوس وخزرج،
0: نعم.
1: كأنها إشارة قد تكون، إحنا منحكي قد تكون
0: إشارات.
1: إشارات، فهي إشارة. نمشي عن الإشارة نيجي للحقيقة. الحقيقة أنك ستذهب إلى مهاجرك ضعيفا، ولكن مطلوب منك أن تقيم الحق قبل بدر. إن أربع سرايا وأربع غزوات قبل بدر. أول ما وصلنا المدينة اطلع يا حمزة في سرية سيف البحر. ففكرة أنه أنا أجلس، أنا عشاني ضعيف،
0: أنا خلاص أنا عشت بأمن، أموري تمام،
1: ما بزبط،
0: جاي أكل واشرب.
1: أنا طالع موسى عليه السلام كأني بالقرآن هكذا أقرأ، يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: رجل واحد ذهب، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. كم عددهم الأمة؟ مية وطالع. في عندك التمام عشرة، قال تلك عشرة كاملة،
0: نعم،
1: أقل
0: من تسعة.
1: الأمة بتكون فوق المئة،
0: نعم.
1: فتخيل وجد عليه أمة من الناس، هو غريب أول شيء، وهم مجتمعين حزمة واحدة، حزب واحد، إما في السكن وإما في المنبت وإما يجمعهم شيء واحد، لكنه هو بعيد عنهم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان. في ظلم اجتماعي، أنت يا رسول الله ستذهب إلى المدينة ستجد ظلم اجتماعي،
0: نعم،
1: هناك يهود قد استحوذوا
0: على الاقتصاد، على الإدارة،
1: على ماء مدين،
0: نعم،
1: على المنابع، على الموارد، فكان لزاما عليك أن تنجي هذان،
0: يا سلام،
1: الأوس والخزرج، جميل، كما هاتان الفتتان.
0: جميل،
1: هذه إشارة، مش شرط تكون،
0: جميل جميل،
1: لكنها إشارة. ففكرة إقامة الحق وأنا ضعيف هي فكرة، شوف بدي أحكي سطر والله إنه ثمين، هي فكرة لم يغفل عنها الدين لا في مراحل قوة ولا في مراحل ضعف.
0: يا سلام، إقامة الحق،
1: فكرة
0: الوقوف مع الحق.
1: من وقف موقفا يظلم فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، متى قيل هذا الحديث؟ قالوا: يا رسول الله، شهدنا مقتل خبيب ابن عدي. خبيب ابن عدي ذلك الصحابي الذي ذهب إلى مكة، أسره القوم، صلبوه، بدأوا يقطعونه إربا إربا، حتى قيل له: أترضى يا عدي،
0: يا خبيب،
1: اسمه عدي،
0: نعم، مش خبيب،
1: خبيب بن عدي،
0: خبيب بن عدي،
1: نعم، أترضى يا خبيب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك ومالك وعندك رغد العيش؟ قال: والله لا أرضى أني بين أهلي ومالي ورسول الله يشاكوا بشوكة. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما.

0: على أي جنب كان في الله مضجعي. وقف دعا عليهم قال اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. هذا دعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه. المشهد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد. طب قريش قوة كبيرة، قوة عسكرية مالية اقتصادية اجتماعية، طب ليش ما دفعت عن أخوك اللي بنقتل؟ ففكرة أنه أنا أدافع عن الحق حتى وأنا ضعيف أنا قوي، فكرة لم يغفل عنها الدين مطلقا.
1: جميل.
0: هنا موسى عليه السلام إشارة من هذه الإشارات، ستذهبون إلى مهاجركم ستكونون أضعف ممن ستكونون عندهم، لكن لزاما عليكم أن تقيموا الحق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحذيفة بن اليمان أحصلي كل نفس تقول لا إله إلا الله.
1: قال لنا يا رسول الله،
0: طيب اليهود كم عددهم؟ فوق 10,000 في حصون
1: يا الله،
0: مسلحين مدججين
1: اقتصاد.
0: أتقال لنا يا رسول الله
1: تشفنا قلال،
0: ونحن اللهم بين 500 و600، أكثر رواية من 600 و700.
1: اللهم صل وسلم.
0: وحذيفة بن اليمان شوف السطر هذا، لم يروى عنه أنه روى حديث قبل السنة الثالثة للهجرة.
1: يا الله بعد ثلاث سنوات،
0: يعني إحنا هذا الحكي سنة 3 للهجرة
1: وإحنا عددنا 500.
0: علماء الحديث بيقولوا بعد أحد، بعد أحد روى الحديث، فلم يؤلف عنه يذكر عنه
1: إنه روى حديث،
0: إنه روى حديث قبل أحد. فإحنا بنحكي عن بعد أحد، بعد أحد أنا بدي أفترض إنه بعد أحد يوم.
1: طب ما إحنا أحد كنا 700،
0: هذا هو العدد بالضبط. هذا هو العدد،
1: إذا إحنا 700
0: تمام، هذا هو العدد. فهو أحصى. تتخيل بنزل علينا القرآن، إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. لو اليهود غاروا علينا غارة بيخطفونا، مش بيأسرونا، لا بيخطفونا خطف. فأنت مطلوب منك وانت ضعيف وانت بهذا العدد
1: تنصر الحق،
0: أن تقيم العدل والحق.
1: جميل. هل هناك ربط ما بين 10 سنوات والثمن سنوات مع إقامة الدين أو إقامة الدولة؟
0: واضح الرقم،
1: واضح الرقم.
0: شوف هو
1: بلشت أجتهد
0: حالي. طب شو الرابط بين 8 والـ10؟ فإن أتممت 10
1: فمن عندك. فعليا ما أتم 10 ولا أتم 10.
0: شوف
1: عشان نعرف،
0: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. سنة 8 للهجرة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 8 الهجرة كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أنه يعني يكون وضعه مستكمل. ولكنه عليه الصلاة والسلام، طبعا بدنا نيجي لتدرجات الأحداث من 8 إلى 10 حتى نفصل، لكن كان في الظاهر أمام الناس أنه فتح مكة، لا أنا حربي مش مع مكة،
1: الله أنا حربي دولية،
0: أنا
1: مع الروم الفرس،
0: أنا 21 سنة صحيح بصارع قريش، بس أنا مش مشكلتي قريش،
1: يا الله
0: أنا مشكلتي العالم كله. ففي سنتين عندي أنا بعد فتح مكة، أنا بدأت أرسم،
1: كان في فرين علامة الفارقة
0: بالضبط، بدأت أرسم خطة الدولية بين فارس والروم. بدأنا نشوف هنا بعد شوي حنشوف مؤتة، بعد شوي حنشوف تبوك، بعد شوي حنشوف سرية عمرو بن العاص، بعد شوي حنشوف بعض السرايا والمعاهدات، أذرع مقنة، أذرع معان. وما لك ولمعان يا دكتور محمد، قد عاهدوا رسول الله هناك. شوف انت بتروح معان بوقفك، بوقفك الباص بيخلوك تمشي؟
1: لا.
0: ليش؟ طبعا انت بتروح طيران، الله يسر لك، مش زي حكايتنا احنا، ما بزبطش، بديش احكي لهم انك انت يعني انت مش من الشعب يا دكتور،
1: الله يسامحك، انا اللي الشعب وانت اللي مش من الشعب.
0: بتروح على أهل عمان، واللي بيروح بالطريق البر بيعرف،
1: بيوقفك
0: في نص الشارع، لا رمضان
1: ولا شوال
0: ولا شيء، حج بدك تنزل. ليش؟ سألته هذا السؤال، أنا أعلم الإجابة وقد ذكرتها في برنامجك هذا، ولكن جميل، أنا كنت بدي أعلم الحجيج وجميل نستذكرها. أهل عمان، أهل أذرع، بينهم وبين رسول الله عهد
1: صلى الله عليه سيدنا محمد،
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا بدعي لكم، وثيقة معان أذرع، أنا بدعي لكم
1: ما
0: حينقص خيركم،
1: لن ينقص خيركم
0: ولكم ربع الغنائم من الأمة الإسلامية إن أنتم أمد أمددتم الجيش الإسلامي والقوافل الإسلامية.
1: يا سلام.
0: فأهل معان ما زال
1: على هذه السنة
0: يجددون البيعة مع رسول الله.
1: الله يجزيهم الخير. الله يكتب أجرهم.
0: أدرع.
1: الله يبارك لهم.
0: ففكرة.
1: نعم. هذا سامح سامح سامح زعل.
0: فكرة إنه أنت تتمني للهجرة. بعض الناس خلاص انتهينا مع 21 سنة من حارب قريش. لا. في عندي سنتين موسى عليه السلام. على أن تأجرني 8 حجج، لكن في عندي أنا خطة بعد الإتمام. في عندي أنا الوحي ماذا سيصنع. الوحي عندي
1: ولسه ما كان في وحي لسيدنا موسى.
0: يعني أنا لا أنا بتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نظرة القوم وفي لكن موسى عليه السلام يعني الأرقام متشابهة، لكن أريد أن أعلق على دقة العهد في الإسلام ودقة العقد أيضا. فكرة الحجج
1: كيف عرفنا أول شيء إنهم عشرة؟ أول شيء
0: فإن أتممت عشرا أتم موسى الأجل في الآية. طيب. فلما قضى انتهى الأجل آخر العهد.
1: الأجل هو اللي نعم أطول
0: آخر العهد. نعم.
1: جميل.
0: الحجج طب ليش ما قال ثمان سنوات؟
1: ثمان الحجة اللي يعني عدد السنوات فعليا هي.
0: طيب ليش ما قال سنوات؟
1: جزء أقصر أن السنة القمرية غير السنة الشمسية.
0: أنا بدي أطر. أنت بتحكي لي عن أي سنة؟ هسه بين السنة الهجرية والميلادية بتحكي لي أنت عن 11 يوم.
1: بس ما كانش في أيامهم سنة هجرية وقمرية.
0: هسه أنا ما بعرف. بس العقد بده يكون واضح.
1: جميل.
0: العقود ينبغي أن تكون واضحة.
1: لأنه أصلا كان الزمن يلعبوا فيه.
0: بالضبط. مسيء.
1: تمام.
0: العقد هنا بده يكون واضح.
1: حجج. جميل جدا. طيب فلما قضى فلما الآن طبعا إحنا علقنا على على موضوع لعلي آتيكم منها بخبر هنا. نعم. لعل
0: نعم
1: في آية أخرى سآتيكم
0: سورة النمل.
1: سورة النمل. نعم. طبعا سورة النمل قبل القصص.
0: نعم.
1: طب ما هو لعل الأصل قبل.
0: شوف
1: يعني التمكين
0: لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا الموقفين مع بعض متطابقات.
1: جميل.
0: أنا بحكي مع زوجتي ما بحكي مع زوجتي لعلي آتيكم سآتيكم
1: آخر يقينا جايبكم القبر.
0: بتذكر أيام محاولة الانقلاب على أردوغان.
1: نعم.
0: قالوا ليش ما هربت أنت كنت في مرمريس مش عارف ليش. نعم. ليش ما هربت؟ قالهم إذا القائد تخبى وراء صخرة الشعب بتخبى وراء جبل.
1: نعم.
0: القائد ينبغي أنه ما يوري الشعب أنه خايف. كنت خايف؟ قالهم بس مش لازم أوري الناس أني خايف. موسى عليه السلام هل كان متيقنا؟
1: طبعا فرق التشبيه
0: أكيد. أكيد كان الباب.
1: نعم.
0: موسى عليه السلام بيحكي مع زوجته ما بيحكي لها لعلي.
1: نعم.
0: بيحكي لها سآتيكم رايح أجيب.
1: بس بينه وبين حاله لعلي.
0: لما مشي في الطريق هو ابن الصحراء.
1: جميل.
0: هل هي نار ولا نور؟ فمين الأول سآتيكم ولا لعلي؟
1: جميل. إذا سآتيكم مع الزوج. نعم. جميل جميل. تمام. فلما أتاها نودية. لا إله إلا
0: بدأ
1: الله.
0: الآن
1: الوحي.
0: الوحي. نعم.
1: والوحي الإلهي مختلف عند سيدنا موسى.
0: نعم.
1: عند جميع الأنبياء جبريل.
0: نعم.
1: بينما هنا الله.
0: نعم.
1: لا إله إلا هو يكلم سيدنا موسى. يعني تعقيب على هذا الأمر.
0: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أعطانا صفات الوحي. أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا.
1: نعم.
0: فيوحي بإذنه ما شاء. موسى عليه السلام فكلمه وكلم الله موسى تكليما يختلف عن ليش موسى عليه السلام سيذهب إلى أشد الناس بعدا عن الله عز وجل بنو إسرائيل أكثر الناس يحتاج إلى صدمة لذلك مراحل الصدمة هي مراحل تربية تعطي فعلية أقوى علم واقع وتربية وغيره مثلا
1: كلام كبير قوي
0: الكربون عرضه لضغط
1: بصير الماس
0: بصير الماس تعرف شو ضغط الفحم
1: الفحم أسود صحيح
0: موسى عليه السلام تعرف يتعرض لضغط
1: أنا بتخيل سيدنا موسى وهو يستمع لصوت الله لا إله إلا الله يا رب متينا
0: بالنظر مقدرش
1: أنا بتخيل فلما نودية
0: تمام
1: يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله.
0: نعم.
1: في رحلة الإسراء والمعراج. نعم.
0: شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع لسيدنا محمد ما اجتمع لنبي اجتمع له كل ما اجتمع للأنبياء هو سيدهم عليه الصلاة
1: اللهم
0: والسلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. أنا بعرف الشاطئ العلاقة بالماء بس فيش مي هون في الموضوع ولا في مي
0: كأنها إشارة.
1: نعم.
0: شوف الآن وين كان موسى عليه السلام
1: الأصل إحنا نعرف إحنا هيك متخيل منطقة الطور في سيناء في مصر هيك إحنا متخيل هيك أنا الفهم العام يعني.
0: وين بده يروح
1: هلأ هو الأصل بده يروح وين
0: بده الآن تخيل هو في الطور بده يعبر اللي هو القرنين, بده يعبر فهو على الشاطئ الأيمن مشان يعبر يروح على مصر, ما بده يروح على فرعون. فهو على الجهة اليمين مشان بده يطلع على مصر. وين فرعون؟
1: في الجيزة تقريبا,
0: في مصر,
1: في مصر. نعم.
0: فهو وين سيدنا موسى؟ بالجهة اليمين. تمام.
1: نعم.
0: واصلة
1: يعني نسبيا.
0: تمام. تمام.
1: في البقعة المباركة من الشجرة, أي موسى إني أنا الله رب العالمين, مباشرة وأن ألقي عصاك بدأت المعجزات التي تتوالى على سيدنا موسى.
0: يعني أنا بديش أسميها معجزة, ليش؟ خلينا نوقف.
1: طيب. احنا هنوقف.
0: طيب.
1: لازم نوقف عند وأن ألقي عصاك. إذا أنت اليوم المستمعين
0: معناته بدنا نكمل بعد أمرك الشاطئ الأيمن وألقي عصاك حتى تكتمل الرسولة. نعم.
1: يا ريت يا ريت. لكن الرسالة والتوصية من إيديك.
0: الرسالة والتوصية هذا
1: الأوتوكيو على قول الشباب. يلا.
0: هذا القرآن ينبغي أن يعايش, وينبغي أن تأخذ هذه المعلومات, وينبغي أن نعيش جو نزوره حتى نستحضر القرآن في واقعنا.
1: الله يكتب أجرك.
0: الله يكرمك.
1: نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله كل خير, ومرة أخرى تقبل الله طاعاتكم.
0: مستمعي
1: الكرام, في نهاية هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

أحلى حياة في طاعة الله. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: اف ام لحياة طيبة. بروح رياضية مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعين متابعين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام. وخلال المونديال إن شاء الله سيكون لدينا برنامج يومي لتغطية أحداث المونديال بكل التفاصيل والأخبار والتحليلات بدءا من السادسة مساء كل يوم عبر أثير إذاعة حياة اف ام. كما إن شاء الله سيكون لنا نقل مباشر لكل مباريات منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم، تغطية كاملة مكتملة إن شاء الله ستكون عبر إذاعة حياة اف ام لهذا المونديال الاستثنائي ولهذه المشاركة التاريخية لمنتخب النشامة التي نتمنى أن تتكلل بكل النجاح والتوفيق.

شكرا طبعا لكل جهود الفنانين الأردنيين الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إطلاق المزيد من الأغاني التحفيزية للمنتخب الوطني لمشاركة طيبة إن شاء الله في كأس العالم. البلد كله متحد من أجل أن يشارك المنتخب بأفضل صورة ممكنة إن شاء الله. لن نطلب المستحيل، لن نطلب أشياء فوق طاقتنا وفوق طاقة اللاعبين، نريد مشاركة مشرفة، وكما قال سمو الأمير علي بالأمس، مشاركة للاستمتاع بكرة القدم في نهائيات كأس العالم. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة وفي أبرز عناوينها. تساؤلات كثيرة حول بديل المهاجم إبراهيم صبرا بعد إصابة مؤسفة ستحرمه من المشاركة المونديالية. بيان لوزارة الشباب بشأن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للنادي الفيصلي. وسنناقش حظوظ المنتخبات العربية الإفريقية في نهائيات كأس العالم. أما سؤالنا لكم مستمعينا متابعينا الكرام، من برأيكم سيكون الخيار الأفضل لتعويض غياب المهاجم إبراهيم صبرا عن صفوف المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم؟ الكثير من الأسماء طرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنتم ما رأيكم في ذلك؟ من سيكون الخيار الأفضل لتدعيم خط هجوم منتخبنا الذي كما تعلمون يغيب عنه الأفضل، مع كل احترام للبقية، الأفضل هو يزن عماد، ثم الآن ضربة جديدة وإصابة لإبراهيم صبرا اللاعب الشاب، وبالتالي خروجه من حسابات المونديال. الآن كيف تبدو الحلول؟ من هو الخيار الأنسب برأيكم؟ نعلم أن القرار للكابتن جمال السلامي، لكن هذه الاقتراحات يمكن أن تصل بصوتها إلى بعثة المنتخب من أجل أن يكون الخيار البديل هو الأفضل والأنسب للمنتخب الوطني. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحة تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-4020 و 06-516-5020. ومرحبا بكل مشاركاتكم. من ضمن الخيارات لديكم مثلا لتعويض إبراهيم صبرا، زميلنا محمود فتحي جاهز للمشاركة في المونديال، زميلنا عبد الرحمن أبو رياش أيضا يزيد ممكن جاهز للمونديال، أي شاب أردني طموح جاهز الآن لتمثيل المنتخب في مونديال كأس العالم. ما رأيكم بالخيارات البديلة؟ مرحبا دائما بمشاركاتكم.

0: إن شاء الله فال الفوز بالنسبة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم. لا شك مجموعة صعبة، نعرف ذلك جيدا وندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا في نهائيات كأس العالم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين، لكن همة النشامة دائما عالية وقوية وتحدث المفاجأة في البطولات المجمعة. ننتظر إن شاء الله فرحة جديدة بنتيجة جيدة، حتى لو بخسارة يعني مع أداء مشرف سنكون سعيدين جدا بذلك في نهائيات كأس العالم. لن نطلب المستحيل بكل تأكيد من المنتخب الوطني، خسر مباراة ودية مع سويسرا قبل أيام بهدف لأربعة، وسيلتقي فجر الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل في مباراة ودية مع منتخب صعب أيضا، منتخب لاتيني، هو المنتخب الكولومبي المتطور والمدجج باللاعبين النجوم وفي مقدمتهم خاميس رودريغيز. للأسف نجمنا الشاب إبراهيم صبرة تعرض للإصابة في تحضيرات المنتخب في التدريبات في مدينة سان دييغو ضمن تحضيرات المنتخب لخوض مباراة ودية مع كولومبيا، حيث يستعد منتخب النشامة للمشاركة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. انضم صبرة إلى قائمة المصابين بعد غياب المهاجم يزن العماد عن البطولة، وكذلك الظهير الأيمن أدهم القرشي للإصابة. يغيب الظهير الأيمن الآخر عصام سميري بسبب إصابة قوية أيضا تعرض لها في تدريبات المنتخب في عمان قبل إعلان القائمة الرسمية، إضافة إلى خيارات كثيرة بدأ الجمهور يتحدث عنها في الآونة الأخيرة، مهند سمرين مثلا ضمن القائمة المرشحين، كذلك هناك عدد من اللاعبين، بهاء فيصل لاعب فريق الوعب القطري كان ضمن اهتمامات المدرب في المعسكر السابق، أيضا حديث عن مهاجم فريق الحسين إربد رزق بنيهاني ممكن أن يحظى بفرصة تمثيل المنتخب، أبدى حضورا طيبا مع فريقه وكان بفضل أهدافه أن توج فريق الحسين بلقبي الدوري والكأس. للحديث عن الخيارات المتاحة وعن المنتخب الوطني والمباراة الودية القادمة مع كولومبيا ينضم إلينا واحد من خبراتنا الكروية، المدرب والمحاضر الآسيوي الدكتور ناجح الذيابات. مساء الخير دكتور ناجح.
1: مساء النور، والله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أستاذ أنس.
0: الله يعافيك. هل تسمح لي أن أشرك أحد مستمعينا قبل أن أبدأ معك بالحوار لو سمحت؟
1: طبعا طبعا، كلياتنا واحد.
0: الله يبارك فيك. معنا الأخ بشير، مساء الخير أخي بشير.
2: السلام عليكم. الله يمسك بان وربي وكابتن ناجح عزيزات.
0: الله يسلمك يا رب جميعا.
2: كابتن أنس، يعني لو العرسان، هل العرسان في القائمة أحمد العرسان؟ هل في القائمة كابتن أنس؟
0: في قائمة 55 لاعب نعم موجودة أحمد العرسان.
2: أنا بتمنى أحمد العرسان أو مهند سمرين. السؤال الثاني كابتن تأمني، شو أزمة نادي الفيصلي والإحداث في الإدارة؟ شو الأزمات
0: أستاذ؟ سأتحدث إن شاء الله عن النادي الفيصلي من ضمن سياق هذه الحلقة. شكرا لك أخي بشير لمشاركتك معنا ولكل مشاركات مستمعينا الكرام، إن كان عبر فيسبوك وإن كان عبر اتصالاتكم الهاتفية. دكتور ناجح من جديد لك التحية، شكرا لسعة صدرك، أيضا للمستمعين دور في برنامجنا ولهم أهمية أيضا في آرائهم. دكتور ناجح، إصابة لم تكن في وقت متوقع صراحة، صدمنا بها وأزعجتنا لاعتبار أن إبراهيم يشكل حالة يعني جيدة في خط هجوم المنتخب الوطني. ما تأثير غياب إبراهيم صبرة برأيك على المنتخب، ومن اللاعب الأفضل لتعويضه من وجهة نظرك؟
1: يا سيدي، أول شيء احنا نقول قدر الله ما شاء فعل. هذا يعني من سوء حظ للأسف الكابتن إبراهيم. إبراهيم لاعب ناشئ، لاعب رائع، قدم مستويات ممتازة جدا واحنا متابعينه عبر المنتخب الوطني وعبر ايضا النادي تبعه، لكن احنا بنقول هاي كره القدم، يعني ممكن اللاعب اي لحظه ينصاب، وانا والله حزين جدا جدا عليه لانه كنت متابع ابوه قبل يومين او يومين على السوشيال ميديا وقديش هو مبسوط وقديش فرحان انه ابراهيم صبره يعني يمثل المنتخب الوطني، يمثل الاردن. احنا كلياتنا استاذ انس كيان واحد، احنا اهل اصدقاء. الان انتهى دور الندوي، الآن احنا كلياتنا خلف المنتخب، لذلك إبراهيم يعني للأسف جدا انصاب، وإصابته يعني مش صعبة، لكن يعني كنت أتمنى أنه يكون موجود مشارك. أما بالنسبة للسؤال يعني
0: قبل أن نذهب إلى الخيار الذي سيعوض إبراهيم صبرة، بعض الأقلام كابتن ناجح وبعض الجماهير حملت المسؤولية لطاقم الإعداد البدني في المنتخب الوطني، هل توافق هذا الكلام؟
1: سيدي، في بعض الإصابات احنا بنقول عنها إصابة داخلية وإصابة خارجية، اللاعب المرات بنصاب لحاله، بفرق مثل ما صار مع أنس مع عفوا مع
0: مع يزن عيمات
1: مع يزن يعني لاعب هو هاي إصابة داخلية هو انصاب لحاله ما حدا لمسه لذلك مش نتيجة إعداد مش نتيجة إعداد أو نتيجة أو نتيجة يعني خطأ في التدريب إلى أنه ممكن ممكن الحركة خاطئة ممكن تؤدي إلى إصابة إحنا ما كناش عارفين يعني انصاب تحت ظل التدريب ولا من خلال مثلا التدريب الغير مباشر اللي هو المدربين خارج التدريب فهاي يعني الإصابة مرات تكون تمزق الرباط أو تمزق الليجمنتس الأربطة أو الأوتار يعني ممكن يكون انصاب نتيجة هو أصلا ضعف بكون به وعدم استعداد العضلة
0: تمام اسمح لي أن أشرك الأخ عمر ألو السلام عليكم
3: عليكم السلام وبركاته لك
0: حياك الله صديقنا عمر
3: الله يعطيك العافية
0: من تشجع في المونديال عمر
3: المنتخب الأردني مين تشجع
0: أكيد طبعا المنتخب الأردني لكن أتحدث عن المنتخبات العالمية
3: أنا ميولي برازيلي
0: برازيل أحسنت اختيار جيد والله يا عمر
3: أنا ميولي برازيلي حتى يعني بغض النظر عن المستويات اللعب الصين لكن أنا خلص أعشق اللعب البرازيلي يعني
0: جميل جميل
3: حبيبي
0: تفضل
3: أو إذا كابتن أنا سمحت يعني أنا يعني في البداية نقول قدر الله ما شاء فعل الكابتن إبراهيم صبرة وإن شاء الله إنه يعود أقوى من مكان ويرجع بسرعة للملاعب لأنه زي ما تفضل الكابتن ناجح يعني هذا لاعب يعني شاب مقتبل العمر وفرحته كانت إنه وصول المونديال كانت كبيرة جدا قد يعني للمستقبل تكون حافز له لكن نقول قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله يعني تكون هاي يعني إصابة خفيفة وما يطول يعني بالغيب على الملاعب لأن الحقيقة كابتن إبراهيم قدم مستويات رائعة جدا في الدوري الأردني وحتى في الدوري التركي
0: نعم
3: وكنا شاهدنا هدف الأعجوب لحد سجل مضرب الكيك أنا والله أنا بوجهة نظري يعني بقول ما بعرف يعني بجزء خالفونا فيها أنا بقول أفضل واحد الآن يشتغل لاعب صندوق في الأردن الكابتن بهاء فيصل خبرة وقوة جسمانية وأهداف هداف ويعني ممكن يسد يعني كلاعب صندوق واحنا زي ما تفضل كابتن ناجح احنا كلنا الان ميولنا حطنا دوية على جنب احنا كنا الان مع الاردن مع النشامة
0: تمام
3: وبغض النظر مين التشكيله مين اللاعبين اختارهم كابتن جمال سلام احنا كلنا مع الاردن كلنا مع النشامة بالتشكيله الموجوده حاليا
0: جميل
3: وان شاء الله التوفيق والتوفيق للجميع ان شاء الله
0: ان شاء الله شكرا لهذه الروح الجميله عندك اخي عمر ولمشاركتك الطيبه وواضح من نفس الجماهير الأردنية من يحدثنا ومن يستمع إلينا النفس كله إيجابي نحو المنتخب الوطني هذا شيء مطمئن جدا وجميل الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني إن شاء الله ندعو رب العالمين أن لا تكون هناك المزيد من الإصابات أن يحمي نجوم منتخبنا خاصة في مباراة قوية بدنية مع المنتخب الكولومبي قبل كأس العالم معنا الأخ محمد ألو السلام عليكم
4: السلام
0: الله يبارك فيك أخ محمد تفضل
4: أول شيء نتمنى الشفاء للاعبين المصابين في المنتخب يعني زي ما بيحكوا عينه صيبيتنا في المنتخب وبتمنى له بالتوفيق في قادم الأيام وبتمنى من الجماهير إنها تعتبر إنه تأهلنا على الكأس العالم عبارة عن إنجاز وللتعرف يعني الإنجاز اللي سويناه تأهلنا على كأس العالم طبيعة الحال إن شاء الله نقدم أداء مشرف ويعني كل الجماهير يعني هادية ومتزنة وعارفين معنا مع مين رايحين نقابل يعني ناس بخونا بلاوي يعني بخونا في المهارات الفنية والمشاركات اللي كانت العالم بكثير يعني وإن شاء الله إنه نأدي أداء كويس وأنا اللي بشوفه أنا إنه الأفضل إنه بدل الكابتن أنس إنه يكون الكابتن بهاء فيصل
0: صراحة
4: الكابتن بهاء فيصل يعني لاعب محطة صراحة
0: تمام شكرا لك أخي محمد عود إلى ضيفي الكريم الدكتور ناجح ذيابات المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي دكتور ناجح استمعنا إلى آراء المستمعين وإلى اقتراحات الجماهير أيضا هناك حديث عن بهاء فيصل مهند سمرين رزق بني هاني وحتى أحمد العرسان من تجد الأنسب ضمن خطط الكابتن جمال سلامي لتعويض غياب مهاجمنا إبراهيم صبرة
1: يا سيدي يعني أنا بس سمعت لأخواني حكوا قبل شوية يعني الحمد لله كلياتنا ملتفين إحنا حول المنتخب الوطني قلت لك النادوية الآن راحت أنا مثل محمد ومثل أي واحد وأي واحد وأي واحد ف الخيارات راح تكون الخيارات من راح تكون صعبة بالنسبة للسلام إلى أنه أنا شخصيا ها أميل إنه يكون بهاء موجود بهاء لاعب صندوق إذا بدنا نبدل لاعب بلاعب لكن وجود يوسف قشي وجود يوسف قشي وجود يوسف قشي مع المنتخب الآن ووجود كمان بعض اللاعبين الموجودين بالتشكيل هذا مهم جدا. بما أنه موجود معهم بالتدريب الآن هذا مثل يوسف قشي أو محمد أبو غوش، لكن إذا مكان لاعب أنا بفضل بهاء لاعب صندوق ولاعب قوي يعني، واحنا نعرف كلياتنا بها بالدوري القطري بالإضافة لها أحمد العرسان حقيقة يعني، لكن أنا بأميل أكثر إشي لإيهاب فيصل.
0: بهاء فيصل نعم. أعود إلى مستمعينا نعم. معنا الأخ عمر أيضا. ألو السلام عليكم.
5: معكم السلام ونعطيك العافية أستاذ أناس.
0: الله يعافيك أخي عمر تفضل.
5: أنا سيدي بميل أو بدمج صوت مع أصوات أستاذ ناجح وجميع الزملاء اللي كانوا على الخط، أروح مع خيار بهاء فيصل كخيار بديل. السبب له هو السبب نادي ولا عيش، إحنا هسا في فترة كلنا ولاء للمنتخب قبل وأثناء وما بعد كأس العالم. بهاء فيصل عنده أكثر من حلول، عنده حلول السرعة، وإحنا راح نلعب نظام ألعاب نظام الهجمات المرتدة، وعنده نظام الارتقاء والارتقاء بهاء فيصل يعني هو قادر ينهي الأوفر، وعنده قدرة على الفينيش، وعنده كمان نظام التسديد. خيار التسديد عند بهاء فيصل خيار متوفر، وأثبت ذلك في مباراة مع السعودية ميتة طنس هدف من تسديد من منتصف الملعب. وأنا كنت معاشر بهاء من أيام وأنا صغير، وأنا أيام صغير في العمر كنت معاشر بهاء، وتسديداته كانت قوية صراحة.
0: تمام.
5: فأنا بميل مع خيار.
0: لكن تعرف أن بهاء تعرض لإصابة قاسية وغاب فترة طويلة عن الملاعب أخي عمر.
5: نعم صحيح، لكن لما رجع على على على الدوري القطري بالدرجة الثانية رجع بأداء مشرف، كان عمل أكثر من أسس وعمل أكثر من هدف وأعطوه إشارة الكابتن، وكان أداءه جدا رائع. لما كان أداءه رائع كان ما أخذوا النادي القطر الدرجة الثانية ولا كرموا شهادة الكابتن.
0: تمام.
5: أنا بروح مع بهاء فيصل وخيار الأنفل صراحة.
0: طيب شكرا أخي عمر، شكرا لمشاركتك. الأخ رأفت قاسم يقول السلام عليكم، يعطيك العافية كابتن أنس، أعتقد أن الأنسب في هذه المرحلة بهاء فيصل. حسان شكرا لك على كلامك الجميل، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للنشامة، فالكم الكأس إن شاء الله. وضح الوزن يقول يسعد مساكم بالخير، المنتخب لا يقف على لاعب لكن المدرب الآن يعتمد على الفاخوري. هل يمكن أن يلعب عودة الفاخوري كرأس حربة برأيك دكتور ناجح؟
1: والله يعني عود هو خذ تجربة احترافية ممتازة جدا على فكرة بمصر، يعني ممكن يعتمد عليه كونه موجود، وأنا بفضل دائما يكون يعني اللاعب يكون موجود بالمعسكر. يعني لو قلنا لو حكينا أنا عن كابتن بهاء أو عن أي واحد من الشباب ما بتدرب الآن، يعني الفترة هاي كلها مش ما بتدربوش، ليش؟ لأنه ما فيش دوري ولا في إعداد، وهم طلعوه من التشكيل بكأس العالم الأساسية. لذلك أنا بفضل يعتمد على الموجودين اللي هو مثلا الفخوري لاعب ممتاز مشاكس شباب صغير، يعني برضه خيار ممتاز. يعني الشاب او الاخ اللي يعني ذكرنا فيه، نعم صحيح كلام سليم انه الفخوري ممكن يكون واحد او احدى الحلول الموجوده، بالاضافه مثل ما قلت لك لمحمد ابو غوش ولا يوسف قشي كونهم موجودين بالقائمه هناك وموجودين متواجدين معهم بالمنتخب بالفندق.
0: اذا برايك دكتور ناجح الاولويه للاعبين الموجودين في القائمه الذين استعدوا مع المنتخب في الفتره الماضيه، وان لم يعني تسر الامور كما يريد الكابتن جمال فان بهاء فيصل هو الانسب لتعويض غياب ابراهيم صبره
1: 100%. بهاء يعني مثل ما حكى الاخ قبل شويه انه كان بالدرجه الثانيه وقدم مباراه كويسه وتم اختباره طبيا بالمباريات الودية اللي لعب المنتخب. مش متذكر أنا كنت بأمريكا يا أمي ما لعب المباراة، بس مش عارف ما كنتش متأكد أي فريق لما لعب وجاب هدف البنالتي. فيعني هو كويس، مش خيار موفق يعني بدي أقول لك.
0: نعم. أتحول إلى مستمعينا معنا الأخ راتب. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام طلاب كابتن أنس.
0: حياك الله أخي راتب.
6: الله يرضى عنك يا رب.
0: الله يبارك فيك.
6: أخي أنس، عودونا المنتخب الأردني أنهم كلهم رجال.
0: صحيح.
6: كل فيهم يعني بيلعب قاعد باسم الوطن وباسم الجمهور كله اللي بيشجعه كاملا. حتى إذا بطلعت في مباراة سابقة موسى التعمري غاب، ولكنهم أبدعوا وفازوا. بالتالي أنا بقول يعني أنه عندك بهاء فيصل برضو خلينا نقول تجربة الاحتراف، اللي هو فيها الناجحة واللي كان مميز ومبدع فيها. أتوقع أنه أيضا طوله المناسب، قفزاته الهوائية، تركيزه في الرأس وفي الرجل، بالتالي ثاني هداف على مستوى. فأنا بقول يعني إحنا ما بدنا نوصل رسالة للاعبين على أنه إحنا اخترنا ورب ليش فيه يعني صبرة، لكن ما بدنا نوصل فكرة أنه إحنا خسرنا وأنه إحنا خلص راح المنتخب. لا، يعني الجود من الموجود والموجودين رجال.
0: المنتخب الوطني بمن حضر وكلهم نشامة ولديهم القدرة إن شاء الله على تقديم أفضل ما يكون.
6: ولك عودونا أخي أنا، عودونا أن يكونوا رجال في الملعب، وكل الشعب الأردني بجميع مكوناته الآن خلف المنتخب، وليس خلف لاعب فقط، خلف المنتخب تحت سارية العلم.
0: تمام، شكرا جزيلا لهذا الكلام الرائع من الأخ راتب. أعود إلى الدكتور ناجح الديابات. دكتور ناجح، مباراة قادمة ستكون فجر الاثنين مع المنتخب الكولومبي، واحد من أكثر المنتخبات الشرسة في قارة أمريكا اللاتينية. كيف تقرأ هذه المباراة، وهل لنتيجتها أهمية أم أننا يفترض أن نركز على الأداء وانسجام المجموعة؟
7: حقيقة يعني بتعرف احنا استعدينا أوروبيا واستعدينا قبل المباراة هاي حتى أوروبيا واستعدينا
0: أفريقيا مع نيجيريا.
7: نعم نعم، يعني خلطنا بين أمريكا الجنوبية وما بين أوروبا وما بين أفريقيا. إلى أن اليوم عندنا أو بعد يومين إن شاء الله مباراة مع كولومبيا، وفريق كولومبيا رايح يلعب كامل نجومه، يعني تجربة أخيرة، تست كلهم أندر تست، يعني كلهم تحت التجربة الآن، وبروفة نهائية لمنتخبنا الوطني انه يقدم يكتشف كمان اخطاء. انا اتوقع ان السلام اكتشف الاخطاء اللي صارت بالمباراه السابقه ويحاول يعالجها، واحنا بعدنا حتى للمباراه احنا بعدنا بنصحح الاخطاء اذا كان في اخطاء، وشوفنا احنا ارتكاب بعض الاخطاء كانت كلفتنا عده اهداف، وان شاء الله نشوف هاي الاخطاء تعالجت.
0: نعم، وحتى لو لا سمح الله دكتور ناجح تعرضنا لهزيمة وإن كانت ثقيلة أمام منتخب كولومبيا، ألا يعني يتم الهجوم مباشرة على لاعبي المنتخب وعلى أخطائهم وعلى أدائهم، لنكن مساندين للاعبي المنتخب، لأن المباراة الأولى قريبة في 17 من هذا الشهر، وبالتالي لا مجال إلا لرفع المعنويات في الوقت الراهن.
7: أحسنت أستاذ أنس، يعني أنا بحييك والله عهير، وإحنا الآن خلاص وصلنا. يعني امبارح انا جابني سمو الامير علي، شو قال؟ قال يا جماعه احنا يكفينا ان احنا وصلنا للمستوى هذا، كاس العالم، روحوا استمتعوا. الان احنا بدناش نستمتع احنا كجمهور وكصحفيين وكرياضيين، ما بدناش بس احنا نستمتع، احنا برضو بدنا نقدم إشي كويس، ونخسرهم والناس اصلا اعلى مننا من زمان. يعني مشارك كولومبيا مشاركه بيجي 8 مرات صارت بكاس العالم، يعني مش فريق بالسهل. لذلك يعني احنا نلعب قدامهم بكره ودي، وان شاء الله نقدم مباريات يعني قليله الخساره، وعندنا الروح القتاليه، وهي كره القدم بتربح وبتخسر، يعني ما فيهاش شيء. وتجربه اولى مهمه جدا لمنتخبنا، وان شاء الله يعني نكون احنا عند حسن المسؤوليه
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا لمدربنا والمحاضر الآسيوي والخبير دائما الذي نعتز بآرائه الدكتور ناجح الذيابات. إن شاء الله سنبقى على تواصل للحديث عن مشاركة المنتخب في كأس العالم. شكرا جزيلا دكتور ناجح.
7: أهلا وسهلا، والله يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمنى للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الأخ أحمد وليد ملكاوي، لك التحية طبعا، يقول هل من الممكن استدعاء صيصة؟ طبعا صيصة موجود ضمن قائمة 55 لاعب الموجودين ضمن القائمة الأولية للمنتخب، وبالتالي يمكن استدعاء لاعب. هنا أريد أن ألفت انتباه للسادة المتابعين أنه في حال إصابة أي لاعب من المنتخب يمكن للمدرب أن يستدعي أي لاعب من ضمن قائمة 55 لاعب الأساسية التي تم رفعها للمرة الأولى إلى الاتحاد الدولي، وفيها لاعبون كثر. متى ينتهي وقت التبديل؟ يعني قبل بداية المباراة الأولى ب 24 ساعة لن يسمح بتغيير أي لاعب، إلا مركز حارس المرمى يمكن استبدال حارس المرمى إن تعرض للإصابة حتى أثناء مباريات المونديال. طبعا تعلمون أن فريق الحسين أربد هو الأكثر تمثيلا في المنتخب الوطني إذا ما تحدثنا عن اللاعبين الذين يلعبون حاليا في الأندية، لكن الوحدات هو أكثر الأندية تمثيلا في المنتخب لو عدنا إلى انطلاقة اللاعبين. يحضر في القائمة 6 لاعبين بدأوا رحلتهم من نادي الوحدات: مهند أبو طاها، عبدالله الفاخوري، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، وإبراهيم صبرة. رغم أن عددا منهم تألق لاحقا مع أندية أخرى داخل الأردن وخارجه، فإن جذورهم الكروية تعود إلى المدرسة الوحداتية، فيما يعد عبدالله الفاخوري اللاعب الوحيد من بينهم الذي ما يزال ضمن صفوف النادي حاليا. نادي الجزيرة في المرتبة الثانية من حيث عدد اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في صفوف من خلال نور الدين الرواب، عامر جاموس، يزن العرب، وعلي علوان. نادي الرمثة خرج من مدرسته 3 لاعبين هم محمد أبو زريق شرارة، محمد الداود، وعلي عزائزة، فيما قدم الفيصلي 3 أسماء أيضا هي نور الدين بني عطية وحسام أبو الذهب وعودة فاخوري. يوجد لاعبان من أبناء شباب الأردن موسى التعمري وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، إضافة إلى لاعبين من أبناء النادي العربي هما القائد إحسان حداد وسعد الروسان، ومثلهما من النادي الأهلي هما سمير عبيد وكذلك أنس بدوي، وظهر لاعب واحد من الحسين أربد عبر نزار الرشدان، والبقعة عبر محمد أبو حشيش، وذات راس عبر اللاعب عبدالله نصيب الديارة. شكرا لكل أندية المملكة على تطور المواهب، وإلى المزيد إن شاء الله في الأيام القادمة.

وزارة الشباب في بيان لها اليوم أكدت احترامها لمكانة النادي الفيصلي وجماهيره وتاريخه الرياضي، مشددة على أنها تتعامل مع ملف الهيئة الإدارية بمسؤولية عالية. أوضحت الوزارة أن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة يأتي ضمن صلاحياتها القانونية بهدف معالجة التحديات الحالية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مستقرة خلال المرحلة المقبلة. الوزارة أكدت في بيان لها اليوم أنها تتعامل مع ملف النادي الفيصلي وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة وبما يحفظ مصلحة النادي واستقراره الإداري والمالي والفني. التوجه هو نحو تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للنادي الفيصلي، وجاء ذلك بعد استقالة الهيئة الإدارية المنتخبة عام 2025 وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة أخرى تنتهي مهامها يوم 22 من الشهر الحالي. في ضوء التحديات الإدارية والمالية والفنية الحالية التي لا تتيح إجراء انتخابات في هذه المرحلة بصورة تضمن الاستقرار والجاهزية اللازمة، مدة الهيئة المؤقتة القادمة لن تزيد على سنة، وستكون مهمتها الأساسية إدارة المرحلة المقبلة ومعالجة التحديات القائمة. قالت الوزارة إن الاختيار لن يكون قائما على عنصر واحد دون غيره مثل القدرة المالية أو التمويل الشخصي فقط، بل على امتلاك تصور إصلاح واقعي يخدم مصلحة النادي الفيصلي ويعالج تحدياته الحالية.

ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول موضوع نقاش حلقة اليوم، حول من برأيكم البديل الأفضل للمهاجم إبراهيم صبرة الذي تعرض مع كل أسف للإصابة. نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة، لكن للأسف فرصة المونديال ضاعت على إبراهيم. إن شاء الله يعود من خلال كأس آسيا القادمة مطلع العام المقبل. المنتخب الوطني للشباب، وننهي مع هذا الخبر في ملفنا المحلي، خسر أمام نظيره السعودي بهدفين دون مقابل ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة يالوفا التركية، الذي يمتد حتى 9 من الشهر الحالي تأهبا للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية. يلتقي منتخب الشباب مع منتخب بنما عند الساعة 6 من مساء اليوم بعد قليل على ملعب مدينة كولجوك، فيما يختتم مواجهاته الودية بملاقاة المنتخب العراقي في 6 من مساء الاثنين 8 من الشهر الحالي على ذات الملعب. محطة إعلانية، سنعود بعدها للحديث عن حظوظ المنتخبات العربية الإفريقية في نهائيات كأس العالم، والحديث عن مصر، المغرب، تونس والجزائر. أتفضلوا بالبقاء معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. وأذكر مستمعينا الكرام ومتابعينا أن حياة FM خصصت تغطية شاملة لكأس العالم ابتداء من نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني يوم 17 يوم 23 ويوم 28 من هذا الشهر فجرا. سنكون معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله لنقل مباريات المنتخب إذاعيا ليتسنى لمن لم يتابع المباراة أو لا تسنح له الفرصة لمتابعة المباراة تلفزيونيا أن يستمع إلى التعليق الصوتي وكذلك التحليل الفني قبل وبعد المباراة في مباريات المنتخب. كذلك سيكون لدينا برنامج يوم إن شاء الله كل يوم الساعة 6 مساء للحديث عن أخبار المونديال وكل الكواليس، ردود الأفعال، أخبار النجوم، تصريحات المدربين، كل شيء يخص المونديال إن شاء الله في برنامجنا 6 مساء من كل يوم. ونرجو إن شاء الله أن نوفق في أن نقدم لكم ما هو مفيد وجيد خلال نهائيات كأس العالم، البطولة التي ننتظرها كل 4 سنوات مرة. ما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم، من تعتقدون أنه البديل الأفضل لإبراهيم صبرا في خط هجوم المنتخب الوطني بعد الإصابة المؤسفة التي تعرض لها إبراهيم في تدريبات المنتخب الوطني؟ عبر اتصالاتكم وعبر تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة. الأخ أحمد عمر يقول كل التحية لك كابتن أنس وللكادر الفني جميعا. الخيار الأفضل بهاء فيصل، بهاء لاعب فنان، لاعب صاحب تسديدات قوية، لاعب صاحب ارتقاء عالي، نتمنى من السلام أن يكون بهاء فيصل هو الخيار وهو الخيار الأمثل إن شاء الله. صراحة يعني يبدو أن هناك شبه توافق بين الجماهير على اختيار بهاء فيصل، لا ندري إن يعني هذه الأصوات ستصل الكابتن جمال سلامي ويقتنع باستخدام بهاء فيصل أم ستكون له وجهة نظر أخرى ربما باستخدام بعض اللاعبين الذين تواجدوا معه في المعسكر الأول واستبعدهم بعد ذلك. سنتابع ربما اليوم أو غدا على الأكثر يعلن الكابتن جمال سلامي اسم اللاعب الذي سينضم إلى تشكيلة المنتخب الوطني.

0: 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وثمانية منتخبات عربية أيضا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، أربعة من قارة إفريقيا هم مصر والمغرب وتونس والجزائر، وأربعة من قارة آسيا هم الأردن والعراق والسعودية وقطر. نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية الثمانية. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن حظوظ المنتخبات العربية الأفريقية في نهائيات كأس العالم 2026، وفي حلقة الثلاثاء القادم سنتحدث عن حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية في المونديال الذي اقترب من بدايته. الصافرة الأولى ستكون يوم 11 من هذا الشهر. للحديث عن حظوظ المنتخبات العربية الأفريقية في النهائيات العالمية ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي، المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس. نتمناها بطولة قوية ممتعة، لكن البعض يشوب القلق من التعديلات حتى على مدة الاستراحة من العواصف وإيقاف المباراة كما حدث في كأس العالم للأندية، تباعد المسافات، ولكن في النهاية هو التجمع الأكبر والكأس الأغلى بالنسبة لأي لاعب، حلم أي لاعب تحقيق هذه البطولة، تلك البطولة التي جعلت بيلي ملكا وجعلت مارادونا الأفضل، ويبحث عنها الكثير، حتى يوان كرويف سمي الملك الغير متوج بسبب عدم حصوله على تلك البطولة.
0: متى بدأت تتابع المونديال بكل تفاصيله؟ في أي مونديال كابتن مايكل؟
1: أنا أول مونديال شاهدته مونديال 98، ولكن كل التفاصيل بدأت من 2002 عندما حققته البرازيل على ألمانيا.
0: تمام، ربما سبقتك بأربع سنوات وكنت حاضرا لمباريات مونديال أمريكا 94، وكان مونديالا جميلا. الآن تعود الأمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع المونديال الجديد. أبدأ بالمنتخب المصري كابتن مايكل، وأنت يعني من أعلم الأشخاص الذين يمكن أن نلتقيهم للحديث عن منتخب الفراعنة. هل هناك حالة من التفاؤل في مصر بالمنتخب، وما هي حظوظه في تجاوز الدور الأول؟
1: طب دعنا نرسي شيئا مهم أستاذ أنس، بداية لكل المنتخبات العربية سواء عرب آسيا أو عرب أفريقيا، أن الطموح ليس فكرة الصعود أو حتى الصعود من دور الأول، خصوصا أنك تتحدث عن أفضل ثوالث. أصبح الطموح عاليا بعد ما حققته المغرب من إنجاز، وأيضا ما فعلته السعودية من ربحها.

0: كبير. المنتخب المصري حظوظه قوية، بلجيكا نعم الجميع لا يتحدث أنها تمر بحالة تغيير جلد، ولكنها تقدم مستويات رائعة حتى الآن، متقدمة على تونس في ماتش ودي 3 أهداف مقابل لا شيء. منتخب يمتلك من الأسماء الكثيرة، ولكن عطفا على الأسماء الأخرى إيران ونيوزيلندا، مصر تستطيع حجز بطاقة التأهل وليس كأفضل ثالث، تستطيع أن تذهب إلى المركز الثاني بكل أريحية، قد تكون المجموعة الأسهل وفقا للإمكانيات من ضمن العرب.
1: إيران وبلجيكا ونيوزيلندا المجموعة التي تضم المنتخب المصري في المونديال، تعتقد أن فرصة التأهل كثاني المجموعة، إذا افترضنا أن بلجيكا ممكن أن تحصل على المركز الأول، هي للمنتخب العربي المصري؟
0: بالضبط، لذلك أقول لك قد تراها متأهلة للمركز الثاني، خصوصا أن مصر دائما ما تذهب للمونديال وكأن الطموح فقط الصعود، لذلك دائما النتائج مخيبة، تخرج من الدار الأول لا تستطيع تحقيق أي فوز في المشاركات الثلاثة التي مضت. فأعتقد أن الدرس تم تعلمه جيدا، فقد ترى منتخب مختلف يمتلك من الأسماء والعناصر ومدرب وطني قد يذهب بعيدا ويصعد إلى دور 32.
1: إن شاء الله هذا ما نتمنى. ما هي نقاط قوة المنتخب المصري؟ يعني البعض يرى المنتخب المصري فقط عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش، كيف تنظر إلى هذه النظرة وما رأيك في ذلك؟
0: أنت تتحدث عن نجوم عالميين وجودهم داخل الفريق يعطي وزن وثقل للفريق، ولكن دعني أقول لك ليس الشرط أن تمتلك النجوم، ولكن لابد أن تمتلك فريق قوي، لذلك الأهم أن تلعب بروح الجماعة. نقاط القوة متعددة بالنسبة للمنتخب المصري، رقم واحد حال المنتخبات العربية دائما ما يجد الدافع واللعب بالقتالية داخل أرضية الملعب. الشيء الآخر تتحدث عن خط وسط بإمام عاشور، أحد أفضل اللاعبين يقدم أداءات رائعة، وهذا يمتلك حراسة متميزة بوجود مصطفى شوبير، أيضا هيثم حسن القادم ريو فايكانو لاعب مهاري يستطيع صنع الفارق، وأيضا تتكلم أن هناك فرصة إن أعطاها كابتن حسام حسن لحمزة عبد الكريم قد تجده متألقا كمهاجم. فأعتقد أن اللعب ككتلة واحدة، اللعب كفريق واحد هو مصدر القوة الحقيقي، أن تستفيد من كل أوراقك، حتى لو محمد صلاح ومرموش تعرضوا لرقابة كثيفة يستطيع حسام حسن توظيف بعض اللاعبين لاستغلال المساحات أو الفراغات التي سيتركها المدافعين لانشغالهم بمحمد صلاح وعمر مرموش.
1: تماما. المنتخب التونسي الآن كابتن مايكل واحدة من أصعب المجموعات التي نتابعها في المونديال، أمام منتخبات السويد واليابان وهولندا، كيف تجد حظوظ المنتخب التونسي في تجاوز الدور الأول والمضي بعد ذلك في المونديال؟
0: مجموعة صعبة، تتكلم عن هولندا تمتلك أسلوب لعب مختلف، حتى اليابان رغم أنها في آسيا ولكن دائما متفوق على ذاته، يقدم أداءات رائعة ودائما ما يحرج الجميع. تتذكر البطولة الماضية كان قريب من يعني أخرج ألمانيا، كان في مجموعة إسبانيا وألمانيا، أخرج ألمانيا وصعد على حسابها. فتتكلم عن منتخب قوي، أما السويد والمنافسة في أوروبا تجعله أقوى. تونس دائما ما تصعد للمونديال ولكن في بعض الأحيان لا تقدم الأداء المرجو منها. البطولة الماضية استطاعت تحقيق الفوز على فرنسا ولكن لم تستطع الصعود بسبب مباراتها مع الدنمارك، لذلك أقول لك أن عليها أن تأخذ المباراة بجدية. أنت تتكلم عن أفضل ثوالث، فأعتقد أن المباراة الأسهل من وجهة نظري أمام السويد عليك أن تركز عليها، تربحها وتخطف نقطة وحيدة من تعادل أمام اليابان أو هولندا تجعلك تذهب بعيدا للدور الآخر في كأس العالم. لذلك هي مجموعة صعبة ولكن تونس تمتلك الخبرات، تمتلك العناصر، ينقصها فقط التركيز داخل أرضية الملعب، تجد الأمور مختلفة إن شاء الله.
1: تماما. طبعا مع صبري لموشي المدرب التونسي الذي يعود ليقود المنتخب الوطني. بالنسبة إلى المنتخب الجزائري في مجموعة منتخب النشامة، يعني حديث كثير عن هذه المجموعة، فيها النمسا وفيها إنجلترا ومواجهة عربية في الدور الأول، كيف تقرأ هذه المجموعة تحديدا بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي سيبدأ المونديال بلقاء الأرجنتين؟
0: الجزائر فريق قوي يمتلك من الخبرة والعناصر الأوروبية التي تلعب فيه كثير من دارات الأوروبية شيء جيد. نعم لم يظهر بشكل قوي في البطولتين الأخيرتين

0: لأمم أفريقيا، ولكن دائما في المحافل الدولية في كأس العالم تنتفض مثل هذه الفرق وتقدم أداءات رائعة. أنا أعتقد أن الفرصة للجزائر والأردن فرصة قائمة. النمسا قدمت مفاجأة في اليورو الماضي، قدمت أداءات رائعة. الأرجنتين بطلة العالم التي تعلمت الدرس جيدا منذ مواجهة السعودية، فستعطي الأردن وستعطي الجزائر حجم قوي، ستعمل لهم ألف حساب كما قال. ولكن من وجهة نظري على الجزائر توزيع مجهوداتها، لا لا لا لا لا يبذل المجهود الكثير أمام الأرجنتين فينهار أمام الأردن أو حتى أمام النمسا. أعتقد أن على الجزائر توزيع مجهوده، اللاعب نعم بقوة ولكن ليس باندفاع. الفرصة قائمة حتى للمنتخب الأردني، واحد منهم أن يصعد ثانيا والآخر يصعد ثالثا، ونتمنى التوفيق لكلا المنتخبين.
1: هل تعتقد كابتن مايكل أن المباراة الأهم بالنسبة للمنتخبين العربيين الجزائري والأردني هي المواجهة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة؟
0: أنا أعتقد أن المباراة الأهم هي مباراة النمسا. أنا أقول قد تحدث مفاجأة ويربح الأرجنتين، ولكن أنا ضد فكرة بذل مجهود أمام منتخب متمرس كما فعلت السعودية أمام الأرجنتين وانهارت أمام بولندا وأمام المكسيك. مباراة النمسا بالنسبة لكلا المنتخبين قوية، لو استطاع الفريقين ربح مباراة النمسا مباراتهم حتى أمام بعضهم حتى لو انتهت بالتعادل يصعد الفريقين بمنتهى الأريحية من وجهة نظري. لكن إن ساءت الأمور أمام النمسا والأرجنتين أعتقد أن المباراة بين الفريقين ستكون محورية وفاصلة من وجهة نظري.
1: نعم، كل الأنظار بالنسبة للمنتخبات العربية مركزة على المنتخب المغربي على اعتبار أنه صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، الآن في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي، تقريبا شبيهة بالمجموعة التي كان موجود فيها المنتخب المغربي في مونديال فرنسا 98. هل تتفق أن تأهل المنتخب المغربي من بوابة هذه المجموعة يعني سيكون عملية أسهل من بقية المنتخبات العربية؟
0: أعتقد نعم، لأنه يمتلك الخبرة، ولكن مع المغرب الأمر مختلف لسببين. سقف الطموح الذي رفعه المغرب يريد تكرار الإنجاز، سيكون نوع من أنواع الحمل الكثيف على كاهله. ليست الفكرة في الصعود كما ذكرت لك حتى لكل المنتخبات، يمكن باستثناء السعودية التي تقع في مجموعة صعبة، باستثناء قطر والمستوى، المنتخبات جميعها مطالبة بالصعود لدور 32. لكن المغرب بالذات تمتلك حساسية خاصة. رقم واحد، الأعين كلها ستكون مركزة عليها. الشيء الثاني أن كل المنتخبات التي ستواجهها المغرب ستكون متيقظة أكثر حذرا، لأنها لا تريد تكرار ما حدث أمام كرواتيا ولا حتى أمام إسبانيا ولا حتى أمام البرتغال، ستكون مهمة أصعب. الشيء الثاني، المستوى منتخب المغرب نفسه حتى في البطولة الأفريقية يمكن عامل ضغط الجمهور أو عامل الضغط النفسي، ربحوا بعض المباريات وصعدوا للنهائي ولكن ليس بالأداء المقنع بنسبة 100%. لذلك الأمور كثيرة، ترك وليد الركراك المنتخب أيضا عمل نوع من أنواع اللخبطة أو نوع من أنواع الارتباك.
1: كنت سأسألك، هل برأيك المنتخب المغربي سيتأثر بتغيير وليد الركراكي وتعيين محمد وهبي مدربا، يعني وهو للمرة الأولى يقود منتخب رجال؟
0: أنا أعتقد بالنسبة للتأثر الحقيقي هو النوع الجديد من الضغوطات أو النوع الجديد من المطالبات لدى المغاربة. يعني مبدئيا بعد أن تصعد إلى أن تكون من ضمن أفضل أربعة في مونديال 2022، فأنت الآن مطالب أن تذهب لنفس الشيء. ستكون هناك نوع من أنواع الحذر من المنتخبات الأخرى كما ذكرت لك. سيكون الفريق مطالب ليس فكرة لاعب التكتل الدفاعي ولا التحولات التي كان يجيدها المنتخب المغربي، ولكن مطالب أيضا أن يقدم كرة. سينظر لك العالم ما سوف تقدمه. اللاعبين أنفسهم تيقنهم يستطيعوا، ولكن إن وصلوا لمرحلة غرور أو ما شابه ذلك لن يقدموا شيئا.
1: ونرجو لا يتأثر بالمباراة الأولى التي ربما يعني نتمنى لا يتعثر، لكن قد يتعثر بها أمام كتيبة أنشيلوتي المنتخب البرازيلي.
0: بالنسبة لي أعتقد أن عقلية لاعب المغرب والعقلية الاحترافية التي لديهم يعرفين أن الهدف من دور المجموعات هو الصعود. فإذا كانت النتيجة سلبية أمامهم هايتي واسكتلندا، يستطيعون تخطيهم بمنتهى السهولة أسعد ثانيا ويكمل مشوار بطولة. أنا أعتقد المشوار الحقيقي للمغرب سيبدأ من الإحصائيات ودور 32، سيبدأ المشوار الحقيقي، سيبدأ التركيز على منتخب المغرب من هذه المباراة. لكن المغرب حتى لو حققت اسكتلندا مفاجأة أمام هايتي سيربح وسيصعد أفضل ثالث، لكني أتوقع أن تكون المغرب ثانيا خلف البرازيل.
1: يعني حسب ما فهمت منك كابتن مايكل من خلال قراءتك للمنتخبات العربية الإفريقية الأربعة، فإن المهمة الأصعب هي للمنتخب التونسي.
0: بالضبط، أنا بالنسبة لي منتخب تونس ستكون صعبة بعض الشيء. أنت تتكلم عن فرق متمرسة، اليابان من ضمن خطتها أنها تحقق كأس العالم مستقبلا في 2050، يبني منتخب قوي دائما منافس، دائما ما يحرج المنتخبات الكبرى، متمرس. حتى هولندا متمرسة، والسويد بطبيعة الحال يمكن الأقل أو الأضعف، هي فرصة تونس الوحيدة للصعود للدور ال 32 بالفوز على السويد من وجهة نظري.
1: شكرا جزيلا لزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي، وإن شاء الله ستكون معنا في تغطيتنا الشاملة لنهائيات كأس العالم، وأنت صاحب خبرة كبيرة في التحليل والنقد الرياضي. شكرا كابتن مايكل، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
0: تحياتي لك أستاذ أنس، ودائما بأتشرف بالتواجد معك، وشرف لي تواجدي معك في هذه البطولة العريقة.
1: نسعد بك ونستفيد دائما من خبرتك، شكرا جزيلا، حياك الله. قبل الختام أذكر بأن موعد مباراة منتخب النشامة الودية مع المنتخب الكولومبي ستكون فجر الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبالتوفيق والأمنيات إن شاء الله بتحقيق نتيجة إيجابية، والأهم من النتيجة الإيجابية أن يخرج المنتخب بلا أي إصابات جديدة. كفانا إصابات، لأن الإصابات أرهقت المنتخب صراحة. كل الأمنيات بالتوفيق للنشامة، شكرا للزملاء فريق العمل، شكرا لكل مستمعينا الكرام، لمن شارك ولمن استمع إلينا. نلتقي يوم الثلاثاء القادم عند الخامسة مساء بإذن الله، فإلى اللقاء.
2: بروح رياضية، بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد رامي معادات، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. يعانق الأردنيون اليوم حلما انتظروه لعقود بعدما كتب النشام اسم الأردن بين الكبار وبلغوا للمرة الأولى نهائيات كأس العالم بإنجاز تاريخي وحد القلوب وأشعل مشاعر الفخر والاعتزاز من أقصى الوطن إلى أقصاه. لكن هذا الإنجاز لم يولد في 90 دقيقة ولم تصنعه لحظة فرح عابرة، بل بدأ قبل سنوات طويلة من ملاعب احتضنت الحلم ومدرجات شهيدة البدايات ومدينة كانت شاهدة على أهم محطات الرياضة الأردنية وصناعة أجيال حملت الطموح على أكتافها حتى أوصلت الأردن إلى المونديال. هنا في مدينة الحسين للشباب لم تلعب المباريات فقط، بل كتبت فصول من الذاكرة الوطنية. فمن الدورة العربية الشهيرة التي حملت اسم المغفور له الملك الحسين بن طلال عام 1999 إلى البطولات والإنجازات التي رسخت مكانة الأردن رياضيا، بقيت المدينة عنوانا للحضور الأردني ومهدا للأحلام الكبيرة. اليوم تعود المدينة إلى قلب المشهد من جديد، ليس بوصفها فقط شاهدا على الإنجاز بل شريكا فيه بعد مشروع تحديث شامل أعاد للمكان حيويته ورفع جاهزيته، وهي تفتح أبوابها للجماهير عبر شاشات عملاقة ومرافق متكاملة لمساندة النشامى في رحلتهم التاريخية نحو المجد العالمي. فكيف أسهمت مدينة الحسين للشباب في صناعة هذا المشهد؟ وكيف تواصل دورها اليوم كحاضنة للإنجاز وذاكرة للوطن ومستقبل للأجيال؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا مدير مدينة الحسين للشباب رعد ميرزا. مرحبا بك سيد رعد، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك سيدي، وشكرا على الاستضافة. وفعلا هذا يعني الأردن كلها فخورة بالتأهل تبع منتخبنا لكأس العالم، وهذا إنجاز وطني
2: الحمد لله،
3: وما إجا من فراغ، هذا يعني إجا من تعب مكثف وجهود من الاتحاد وسمو الأمير حسين ولي العهد وجلالة سيدنا. فهاي المناسبة فرحة وطنية لكل الأردنيين إن شاء الله.
2: الحمد لله. أنا أبدأ أسألك عن يعني مدينة الحسين للشباب، ربما ارتبطت بمحطات مفصلية في تاريخ الرياضة الأردنية. أنا أسألك كيف تستحضرون اليوم يعني هذه الذاكرة مع وصول النشامة إلى المونديال؟
3: سيدي، مدينة الحسين للشباب هي الواجهة الرياضية للأردن، وهي اللي بتستقبل أكبر الرياضات والفعاليات والبطولات الدولية والمحلية في كافة الرياضات. منتخبنا دائما بتدرب وبعسكر في مدينة الحسين قبل ما يطلع لأي دولة للخارج. ومن جديد تم استحداث مركز النشامة اللي هو ملعب الكرامة، صار اسمه مركز النشامة للتدريب، وهذا مخصص للمعسكر تبع المنتخب الأردني، وفيه كافة التقنيات اللي بيحتاجها أي منتخب، خصوصا بما أنه إحنا في كأس العالم لازم تكون متوفرة كل البنية التحتية ليتدربوا عليها المنتخب ويقوموا بمعسكرات اللي تطور الإنجاز تبعهم. المدينة دائما فيها نشاطات رياضية، كل الرياضات بتلعب بالمدينة، وهي الواجهة الرئيسية والأساسية لكل الرياضة الأردنية، وبتخدم رياضيين تبعينا.
2: صحيح، عداك عن يعني المواطنين العاديين. اليوم المدينة يمكن خلال السنوات الأخيرة شهدت مشروع تطوير وتحديث واسع، ويمكن من أبرز يعني هذه ما ذكرت قبل قليل أبرز هذه المشاريع، لكن أنا بدي أسألك عن مشاريع أخرى تم العمل عليها، وكيف هذا الأمر انعكس على جاهزية المرافق والمنشآت أيضا؟
3: سيدي، قمنا في السنة اللي فاتت بتجهيز وتعديد 4 مرافق داخل المدينة، اللي هي صالة الأرينا، صالة الأمير راشد، صالة اليرموك، وقصر الرياضة. هدول كلهم تم في عليهم عمل تطوير وتحديث للأرضيات، للمدرجات، للشاشات. رفعنا المستوى تبع الصالات بشكل كامل، اللي تصير قابلة لاستضافة البطولات الدولية. والبطولات الدولية سيدي في إلها معايير خاصة لازم أنها تكون موجودة، فأخذنا بعين الاعتبار كافة المعايير ومتطلبات تبعين الاتحادات الآسيوية والدولية، وشملناها ضمن هاي القاعات. وإحنا بهمنا كمان الجمهور تبعنا لما يجي على مكان آمن، مكان حضاري، مكان نظيف، اللي يكون مناسبة عائلية أو احتفالية أو جماعية، اللي يفوتوا مبسوطين ويطلعوا مبسوطين من المدينة. فكافة المتطلبات تم شملها، وشغالين حاليا على برضو تطوير زيادة في قصر الرياضة. إن شاء الله رح يكون في مدرجات جديدة، ورح يكون في جدران جديدة، حتى المناظر من الخارجية من برا عم نقوم بتطويرها إن شاء الله.
2: اليوم مع اقتراب يعني كأس العالم ومشاركة منتخبنا في هذه البطولة، في خطة اليوم وضعتها إدارة المدينة حتى يعني نواكب هذا الحدث الاستثنائي؟
3: أكيد سيدي، وهذه مبادرة أطلقت من وزارة الشباب بتوجيهات من معالي الوزير رائد العدوان. رح يكون في 4 مدن بالأردن، مدن رياضية، اللي هي مدينة الأمير حسن، مدينة العقبة الرياضية، ومدينة الأمير فيصل اللي بالكرك، بالإضافة لمدينة الحسين للشباب. هدول 4 مدن رح يكون فيهم شاشات عملاقة اللي تستضيف جماهير خلال مباريات تبعين المنتخب الأردني، ورح تكون بيئة احتفالية وتشجيعية لندعم منتخبنا ونعطي الفرصة لمجتمعنا هاي المناسبة اللي يقدروا يحضروا المباريات بأجواء فرحية وتشجيعية.
2: جميل.
3: بالإضافة لذلك سيدي، في 60 مركز في كل المحافظات في مراكز الشباب، رح يكون في بث لكافة مباريات كأس العالم. يعني 4 مدن هدول رح يكونوا مخصصين لمباريات الأردن، لكن في المراكز الشبابية في كل أنحاء الأردن رح يقوموا ببث على شاشات، مش شاشات عملاقة، لكن رح تكون متوفرة شاشات كبيرة اللي كل المحافظات يقدروا أنهم يتجمعوا ويحضروا كافة المباريات خلال 40 يوم تبعين كأس العالم.
2: جميل جدا. اليوم داخل يعني بما أننا نحكي عن مواقع الجمهور، إيش أبرز المواقع اللي داخل اليوم داخل المدينة راح تكون متاحة للجماهير؟
3: سيدي، هي صالة الأرينا الرياضية، صالة الأرينا الرياضية اللي عملنا فيها كمان في كأس العرب اللي سابق، ما شاء الله كان في إقبال كتير كويس من الجماهير، وحتى في المباراة النهائية اضطرينا إنه نقعد الناس كمان على الأرضية، وجهزنا الأرضية مشان قد ما كان في طلب وقد ما كانت الناس حابة تيجي، اضطرينا إنه نزيد يعني خارج عن الطاقة تبعت الصالة. والحمد لله كانت تجربة ممتازة وإقبالها ممتاز، وبرضو أيضا في شركات داعمة تواصلوا معنا، طلبوا أنهم يكونوا متواجدين ويوفروا الخدمات من الطعام والشراب مجانا، ويكونوا شركاء معنا في بث هاي المباريات.
2: أول مرة كانت حضور في قاعة الأرينا في كأس العرب.
3: نعم.
2: كم تقريبا كان عدد الحضور وقتها؟
3: سيدي، بالمباراة النهائية بتوقع وصل ل8000 بني آدم
2: في الصالة. نعم. ما شاء الله. نعم. عدد كبير.
3: نعم.
2: طب اليوم،
3: نعم،
2: اليوم يعني في ظل أجواء كأس العالم، احنا كم نتوقع أن يكون عدد الجماهير؟ وهل موضوع أنه توقيتها يعني التوقيت مختلف في اليوم في الأردن راح يكون مختلف، هل هذا الأمر بشكل أي شيء، ولا احنا بدنا نحسب حساب أنه الجمهور راح يجي بكثافة عالية؟
3: نعم سيدي، يعني احنا لسوء حظنا التوقيت ما مش موفقين بالتوقيتات عندنا هنا في الأردن. بخصوص مبارياتنا للمنتخب، لكن الجمهور لا بحب، بحبوا يجوا وبحبوا يحضروا. وكمان الحكومة أعلنت أنه راح يكون في تأخير للدوام بالثلاث مباريات الأولوية اللي راح يلعبها منتخبنا، فأنا متحمس وبقول لا راح يكون في جمهور وراح يكون في إقبال، وإحنا مهيئين أجواء كمان يعني منشجع الناس أنها تيجي وأنها تحضر وأنها تشارك بهذا الفعل. فبتوقع منوصل يعني 5000 إن شاء الله.
2: في يعني يمكن هذه من الأشياء اللي الجمهور داخل الأردن سيحرم منها، موضوع سهولة الذهاب إلى الولايات المتحدة، إنه يكون في أجواء جماهيرية جميلة ترافق يعني المباريات. يمكن هذا الأمر بشكل أمر إيجابي بالنسبة للمواطن. أسألك عن التنسيق اليوم، ما مدى التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان يعني سلاسة في الدخول وفي الخروج من إلى المدينة من قبل الجماهير؟ ويمكن التوقيت أيضا بيلعب دور إنه راح يكون الموضوع أسهل في التوقيت الصباحي.
3: مظبوط سيدي، صحيح. دائما احنا بهمنا اي حدا يكون داخل المدينة هذا مكان امن، ومهم جدا سلامة الناس، وخصوصا لما يكون في اعداد كبيرة وجماهير. لكن احنا بهاي المناسبات في تنسيق مع الامن العام وفي تنسيق مع وحدة امن الملاعب، بيكونوا موجودين معنا بكل المناسبات، وبكون في لهم اجراء سلامة عامة بيقوموا فيه، ومنسهل احنا دخول الناس ونضمن سلامتهم. وفي تنسيق وفي تعاون مع الأجهزة الأمنية على هذا الموضوع، وكان بالتجربة الآخرة أيام كأس العرب، وزي ما حكيت لك كانت ناجحة جدا، ومنحب أنه نكررها ونطورها وتكون على مستوى الأحسن دائما إن شاء الله.
2: طيب يمكن زي ما تفضلت يعني في كأس العرب كان هناك حضور لافت للغاية، هل في هناك دروس استفدناها من حضور الجماهير، أمور تم تطوير عليها أكثر، استعداد لمناسبة يمكن أكبر بكثير، مناسبة عالمية؟
3: أكيد سيدي، كأس العالم يعني هو أكبر بطولة عالمية.
2: صحيح،
3: يعني
2: حدث رياضي عالمي،
3: حدث العالم رياضي، الكوكب كله بيشاهده. فإحنا قمنا بتجهيز الصالة، في تجهيز الشاشات، والشاشات راح تكون على مساحات أكبر، صوتيات، أغاني وطنية، أغاني احتفالية. الجمهور بحب يجي على المدينة وبحب يكونوا جزء من هاي المشاركة، فإحنا منحب دائما أنه نوفر لهم البيئة الأحسن والأمثل، ونعطيهم الفرصة ليحضروا هاي المباريات كمان. فالسلامة العامة دائما موجودة، داعمين من الشركات بالطعام والشراب راح يكونوا موجودين، راح يقدموا القهوة، راح يقدموا الشاي، راح يقدموا لهم يعني بعض الأمور
2: يعني السريعة، خدمات اللوجستية والتنظيمية حاضرة
3: كاملة كاملة كاملة سيدي. وموضوع الأمن برضو بقوم في يعني كأنك داخل على مباراة وفيها تفتيش وفيها إجراءات، وناخد كل معايير السلامة العامة.
2: تمام. اليوم يعني يمكن ناس تسأل اليوم وقت المباراة راح تكون الفعاليات جيدة، وفي فعاليات كما تفضلت حضرتك، في أشياء مرافقة لهذا الأمر للعائلات مثلا للشباب، إلى جانب أنه متابعة المباريات في نفس الصالة؟
3: سيدي بشكل عام مدينة الحسين للشباب مفتوحة للجميع، وهي بتخدم الأهالي والعائلات. في عنا الغابة، في عنا الممشى، في عنا الحديقة العامة، في عنا ساحة البسكليتات، في عنا يعني المدينة مخدومة بأنها تكون متنزه ومنفس للأهالي. فإحنا خلال كأس العالم راح نكثف كمان التركيز على هاي المواقع، إنه حابين يكون في بيئة للعائلة، يعني اللي جاي على المدينة يحضر مباراة بيقدر يمارس رياضة بعديها، بيقدر يشرب قهوة، بيقدر يفطر، بيقدر يتمشى. يعني المدينة متاحة وهي منفس وهي رئة لعمان ولأهالي عمان. فكل مواقعنا جاهزة لاستقبال الجماهير، ومن بعد المباراة المدينة هي متوفرة لكل أفراد الشعب الأردني، فمرحب فيهم دائما ومنشجعهم أنهم يضلهم يجوا عليها.
2: طبعا الدخول مجاني.
3: مجاني سيدي، نعم أكيد.
2: حتى يعني لمن سأل راح يكون إذن الدخول إلى هذه الفعاليات كاملة مجانيا، أيضا يعني يمكن تحدثنا عن ما يخص الخدمات اللوجستية والتنظيمية اللي تقدم من قبلكم للناس اليوم، والحضور الجماهيري أيضا كان الحديث عنه في كأس العرب، ربما يكون هناك توقعات بأن يكون الأعداد أكبر من ذلك بكثير، والأمر الأهم من ذلك أنه اليوم الاستعداد يعني تم التجهيز يعني وأخذ التفاصيل الفنية الصغيرة التي كانت في المرات الفائتة كما تفضلت، وتم التطوير عليها بشكل كبير للغاية. أسألك عن يعني إلى أي مدى جاءت هذه كل هذه الاستعدادات انسجاما اليوم مع التوجيهات الملكية الداعمة للشباب والرياضة وكذلك للمنتخب الوطني؟
3: سيدي، وزارة الشباب هي اللي بتلعب الدور اللي هو التنسيق على هذه، وأكيد في توجيهات من جلالة سيدنا من ولي العهد من رئاسة الوزراء دولة الرئيس، والوزير الشباب متابع هذا الموضوع شخصي، فكل المدن راح يكون فيها هذا التنسيق اللوجستي والدعم للجماهير والدعم للمنتخب تبعنا. وزارة الشباب زي ما حكيت لك يعني الخطة طلعت انه كل مراكز الشبابية 60 مركز شبابي بكافة المحافظات راح تقوم ببث كامل للمباريات. انت بتعرف في مباريات مرات بتبلش 7 المساء 10 المساء 12 بالليل، يعني هاي بتكون بيئة متاحة وموجودة للفئات الشبابية والأهالي ليحضروا كأس العالم. واحنا بنعرف مرات الاشتراكات تبعت كأس العالم بتكون شوي تكلفتها عالية، فهاي المبادرة من وزارة الشباب انها توفر هاي البيئة وتوفر هاي المناطق مشان تدعم كأس العالم وتدعم منتخبنا الأردني ونعطي فرصة للجماهير بمحاضرة هاي المباريات.
2: اليوم عدد المراكز اللي راح تبث هذه المباريات في كل المملكة 60 مركز تقريبا،
3: 60 مركز
2: بما فيها المدن الرياضية
3: وبما فيها 4 مدن رياضية،
2: كلها راح تكون فيها نفس الفعاليات
3: سيدي. المراكز الشبابية كمساحة،
2: أنا بتحدث عن المدن.
3: المدن نعم سيدي، المدن الأربعة راح يكون فيها شاشات عملاقة وبيئة مدعومة من من من الداعمين، من الأجواء، من الأمن. جميل. في تنسيق كامل مع كل مدراء المدن على قيام هذا الحفل للمباريات بكافة الأمور اللوجستية والأمنية وشاشات عملاقة في كل المواقع الأربعة.
2: في جديد، أمر جديد اليوم سيلاحظ فيما يخص البنى التحتية في داخل المدينة، في شيء جديد
3: سيدي؟ حاليا شيء جديد يعني احنا بنقدر نقول انه في تطوير على اللي موجود. شيء جديد في الوقت الحالي لا، لكن التطوير والاستدامة شغالين عليها، وان شاء الله بنأمل انه لقدام يكون في اشي جديد اللي يخدم الرياضة الأردنية.
2: يعني الاستعدادات احنا بنحكي بنقدر نقول انها راح تكون اكبر واشمل من البطولات السابقة، بحيث ايضا يمكن راح يكون هناك تغطية اعلامية كمان، يمكن بعض القنوات راح تكون حاضرة فيما يخص التغطية الإعلامية.
3: نعم صحيح، زملائنا في الإعلام كلهم راح يكونوا مدعوين من خلال وزارة الشباب، وراح يكون في تغطية على الأربع مدن من الإعلام، وراح يكون في تغطية كمان من المراكز. فإخواننا بالإعلام في بطولة العرب السابقة كانوا متواجدين معنا في مدينة الحسين وغطوا الفعاليات، وبيكون في حضور كمان رسمي، يعني معالي الوزير كان يحضر جميع المباريات، أصحاب السعادة النواب والأعيان برضو كمان تواجدوا. فيعني البيئة بتكون مريحة لكل فئات المجتمع الأردني أنهم يحضروا المباريات هذه
2: بإذن الله تعالى. إحنا بنسمح لنا من أن نتوقف لفاصل قصير، بعد الفاصل نتابع مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من صالون حياة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: اف ام الكلمة الطيبة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع مديري مدينة الحسين للشباب رعد ميرزا. حياك الله مرة أخرى سيد رعد.
1: أهلا
0: وسهلا بك. طبعا إحنا لما بنحكي عن مدينة الحسين للشباب أو ما تسمى بالمدينة الرياضية بين يعني المواطنين اليوم يمكن تفاصيل كثيرة تغيب عن ذهن المواطنين. في ناس كثير لليوم يعني بفكر أنه الموضوع الدخول إلى المدينة يحتاج إلى دخولية أحيانا، وأحيانا أخرى ما بيعرف إيش الداخل المدينة وإنها كبيرة بهذا الحجم وفيها الكثير من الأنشطة المتنوعة. لكن السؤال اللي اليوم يمكن يجاوبنا عن جزئية مهمة اللي هو تقريبا أسألك عن عدد الزوار الطبيعيين في الـ في الـ في الأوقات العادية تقريبا سنويا كم، أو في إذا في نسبة معينة.
1: سيدي في دراسة عملت قبل فترة وعملنا إحصائية، المدينة مساحتها 1200 درهم
0: ما شاء الله
1: في قلب العاصمة عمان، وهي منفس رياضي واجتماعي. وخلال أيام الأسبوع جمعة وسبت يعني بكون متواجدين من 15 إلى 20 ألف بني آدم استخدموا مرافق المدينة. على مدى السنة ما يقارب 5 مليون زائر بدخلوا مدينة الحسين
0: سنويا
1: ما يقارب 5 مليون. نعم الاتحادات تبعين الرياضة موجودين مقراتهم داخل المدينة،
0: أغلب الاتحادات
1: موجودين داخل المدينة الرياضية، وأغلب الاتحادات بقوموا النشاطات الرياضية تاعتهم بالبطولات داخل المدينة الرياضية. هذا بيشمل جمهور كمان، يعني المباريات اللي بتصير لكرة القدم لما يجيك على مباراة 10,000 15,000 شخص عد على مدى السنة مع الحديقة ومع الغابة ومع ساحة البسكليتات بوصلوا قريب 5 مليون بآخر السنة.
0: يا سلام.
1: والبطولات اللي بتتم يعني السنة اللي فاتت كان في بطولة عالمية دولية للجودو وراح تقام السنة هذه كمان. هذول بطولات من الاتحاد العالمي بالتنسيق مع الاتحاد الأردني، بقوموا هاي الفعاليات عنا وبكون في عليها عدد مشاركين ومستوى من الرياضيين مستوى عالي بتنافسوا ببيئة مليقة لإلهم. وفي معايير زي ما حكينا، يعني في بيجي لجنة من برا تكشف على مرافق وهم بيقرروا إذا مناسب أو مش مناسب. والحمد لله من آخر فترة صار في قبول وإحنا بنشجع الاتحادات إنها تقوم ببطولات ونشتغل على الرياضة السياحية الرياضية، لأنه أي رياضة بيصير فيها بطولة بدك تدعي دول من برا بيجي أعداد من نشط القطاع السياحي من خلال الرياضة.
0: يعني هذه نقطة كنت أسألك عنها، لكن جميل اليوم موضوع السياحة الرياضية أيضا، يعني يمكن في المدينة قمتوا بطولات زي ما تفضلت، البطولة الجودو عالمية كانت هذه البطولة. يعني احنا بنشوف مرات بنتابع بعض، انا رحت يعني على المدينة اكثر من مرة فيما يخص رياضات الكاراتيه والتايكوندو، يمكن كانت تقام هناك بطولات سواء محلية او حتى عربية يمكن كانت تقام. لكن الاهم اليوم انه موضوع الرياضة العالمية انه يكون لمدينة الحسين يعني قوة في هذه النقطة. يمكن في نادي مدينة الحسين للشباب، إيش هذا النادي؟
1: نعم سيدي، داخل مدينة الحسين يوجد نادي مدينة الحسين. هذا النادي بخدم، هو نادي اجتماعي ترفيهي وفي له مشتركين.
0: تمام.
1: وإحنا نبارح افتتحنا الموسم الصيفي والبرك الخارجية تم افتتاحها نبارح. تم فيه كثير من الأشياء الجديدة اللي بتخص الطعام والشراب حوالين البركة. تم تجديد الرفاسات اللي كثير من الناس من الأردن بعرفوها وربيوا فيها. تم صيانة شاملة للمرافق اللي نفتتح هذا الموسم الصيفي ونعطي أجواء عائلية مريحة للمشتركين تاعين.
0: هذا بنحكي عن الناس اللي عندها اشتراكات شهرية أو سنوية في
1: صحيح.
0: في هذا المكان
1: صحيح.
0: واليوم يمكن هذه نقطة مهمة اليوم أيضا حتى يكون في هناك أيضا عوائد، يمكن في عوائد منها للمدينة.
1: نعم.
0: المدينة
1: نعم.
0: نفسها
1: نعم لا أكيد لا سيدي مش للمدينة، النادي هو يعني العوائد للنادي. والعوائد هذه احنا دائما منطور بالنادي، يعني منطور بالمرافق تبعت النادي ببرك السباحة، في عنا أكاديميات كمان، في عنا معسكر صيفي للأطفال. النادي بيقوم بنشاط خلال طول السنة، في عنا البرك الداخلية، الاتحاد السباحة الأردني بيقوم بطولاته في نادي مدينة الحسين في الفترة الشتوية، وفي عنا أكاديمية تايكواندو كمان عليها إقبال ممتاز، ونظم النادي أول بطولة للتايكواندو الشهر اللي فات احتفالا بعيد الاستقلال، وما شاء الله كان عليه إقبال فوق 900 لاعب شاركوا من كل أنحاء الأردن وكان ناجح، ومنحب دائما أنه نظلنا نكرر هاي التجربة.
0: إذن أهمية اليوم موضوع البطولات مهم. في بطولات عالمية قادمة؟
1: نعم نعم سيدي، احنا الشهر الجاي ان شاء الله منتخبنا الاردني لكرة السلة راح يكون في عنده 3 مباريات لتصفيات كأس العالم. هدول راح يكونوا عنا في مدينة الحسين بصالة الارينا. في عنا بطولة اسيا للكاراتيه راح تقام عنا كمان. في عنا بطولة الجودو عالمية راح تقام عنا بشهر 8. وفي عنا بطولة للمصارعة آسيوية كمان راح تقام في المدينة.
0: هذه البطولات كيف بتنعكس اليوم، يعني أثرها كيف بنعكس سواء على الأردن أو على المدينة حتى؟
1: سيدي الرياضة صارت واجهة، دائما الرياضة بتجمع الناس، بتقرب الناس، بتعرف الناس، ودائما لما يكون في بطولات دولية احنا شراكتنا وعلاقتنا مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ممتازة. واحنا شركة بأي فعالية بتصير داخل المدينة، بحب أن نكون جزء منها وندعم الاتحادات ونكون معهم لنقدم الأردن بأحسن وجه، وأن نكون الأردن واجهة رياضية اللي تستقبل البطولات ونعرف الناس على الأردن. ومن خلال الوفود اللي بتيجي كمان بيكون في برامج مرتبة من خلال الاتحادات يعرفوهم على الأردن ويأخذوهم على المواقع السياحية اللي يكونوا مطلعين، وندعم القطاع السياحي.
0: صح، وهذا هو المهم اليوم. طيب أنا بدي أسألك عن يعني الرسالة الوطنية لليوم مدينة الحسين للشباب تسعى لإيصالها من خلال احتضانها، نرجع لموضوع كأس العالم، من خلال احتضانها للجماهير خلال مشوار النشامة في كأس العالم، إيش هي هذه الرسالة؟
1: سيد الرسالة إنه المدينة مفتوحة للجميع، والمدينة تخدم المجتمع المحلي والمجتمع الرياضي والأهالي، وهي منفس عام لكل الشعب الأردني، فنحب نحافظ عليها، يكون فيها بيئة آمنة، يكون فيها نشاطات رياضية، يكون فيها بطولات رياضية، وتكون مفتوحة للاستفادة منها بالرياضة. فمدينة رياضية بنحب أنها تكون رياضية وتدعم الرياضة وتدعم الجماهير وندعم شبابنا. شبابنا البنية التحتية عندنا بالأردن يعني يا ريت يكون في عندنا أكثر أماكن للناس تلعب فيها الرياضة، ومنحب نخدم لأنه الرياضيين والمواهب موجودة، فلازم يكون في بيئة أنهم يقدروا يلعبوا فيها ويستخدموها ويطوروها، وإحنا نطور المدينة كمان مشان نتواكب مع المتطلبات.
0: اليوم مرت يعني في هذه الأماكن العامة اللي تحتاج إلى اهتمام بصيروا أحيانا في إشكاليات من قبل يعني يمكن بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث من قبل بعض المواطنين. اليوم إيش الرسالة التي توجهونها اليوم للناس اللي بتستفيد من المرافق اللي بتزور مدينة الحسين؟
1: سيدي أهم إشي نحافظ عليها، يعني هاي المدينة لأهل البلد، للبلد إلنا، لازم نحافظ عليها بالممتلكات اللي فيها. يعني في عنا الجمعات الخارجية هذه، يعني أنا بنبسط كل يوم الصبح لما أجي بشوف الناس بتركض، بشوف الناس بتستخدمها بيحافظوا عليها، إلا ما يصير فيه بعض الأمور الخراب وما الخراب، لكن الأمن بالمدينة موجود وفي أمن قائم على حفاظ هاي الأمور وبحافظ على المواطنين، لكن أهم إشي أنه نحافظ عليها ونخليها بأحسن شكل. والنظافة، النظافة كمان جزء أساسي.
0: صح، هذا مهم،
1: يعني نحافظ عليها لأنه بالآخر هاي لاستخدامنا إحنا.
0: يمكن اليوم وإحنا بنحكي عن مدينة الحسين نحكي عن صرح يعني كبير جدا الناس بتزوره باستمرار، تحديدا فيما يخص يعني متابعة المباريات في كأس العالم. الناس بتسأل بيقولوا إيش اللي اليوم توعدونا فيه، يعني ما هو الوعد اللي اليوم نسمعه من مدينة الحسين فيما يخص مشاهدة المباريات والمتابعة اللي راح نشوفها في مدينة الحسين للشباب؟
1: سيدي أول إشي مجاني يعني ما فيش دخولية والحضور مجاني. تاني إشي الأجواء بدها تكون أجواء حماسية، أغاني وطنية، أعلام، تيشيرتات، شماغ، يعني أي إشي اللي بيعكس على هويتنا راح نقدر الإمكان نوفره داخل هدول المواقع. فالرسالة إنه راح يكون في أجواء حلوة تشجيعية حماسية ندعم فيها منتخبنا ببيئة مناسبة للعائلات وللجماهير، وحب الناس يدخلوا بأمان ويطلعوا بأمان ويكونوا مبسوطين. هذا اللي احنا بنتمناه.
0: ويمكن كمان دعوة للناس اللي بتكون صاحي بدها تحضر المباريات انه اللي حاب يتوجه للمدينة، المدينة مفتوحة بشكل طبيعي وحيكون فيها كل الأجواء اللي بتكون إياها حتكون موجودة فيها لمتابعة منتخبنا على وجه التحديد، وراح يكون الدوام يعني في أيام المباريات متأخر شوي حتى الجميع براحته يعني يتابع هذه المباريات، راح تكون الأمور يعني على أكمل وجه في حتى ولو كان التوقيت يعني مبكر للغاية. بدي أسألك عن ما يخص يعني كيف ترجمت اليوم متابعة واهتمام سمو ولي العهد إلى خطوات عملية لدعم الأجواء الجماهيرية ومساندة النشامة أيضا؟
1: سيدي ولي العهد الله يطول بعمره، نعم هو داعم لكل فئات الشباب وكرة القدم بالذات، وقام قبل فترة بزيارة إلى اتحاد كرة القدم وبعديها على مركز تدريب النشامة اللي هو المركز الجديد اللي بيعسكر فيه المنتخب. وبشكل شخصي كان في اهتمام عالي من سموه ولي العهد وسمو الأمير علي أيضا، وبطلب منهم لوزارة الشباب أن تقوم وزارة الشباب بتوفير شاشات بكافة مناطق الأردن لحضور مباريات الأردن ومؤازرته في كأس العالم. فالرسالة كانت واضحة من سمو ولي العهد والترجمة واضحة من خلال وزارة الشباب، وقائمين على هذا الموضوع في كافة الأربع مدن والمراكز الشبابية.
0: جميل جدا. في رسالة بتحب توجهها قبل ما نختم الحلقة؟ إذا عندك أي رسالة تفضل بتوجيهها.
1: سيدي نتمنى التوفيق لمنتخبنا وكل الأردن وراء المنتخب، وإحنا داعمين لهم حتى من هون، ورح نعمل أجواء يعني وبحسوا فيها إن شاء الله رح تنعكس ورح يعرفوا شو الأجواء اللي عم بتكون عندهم عندنا هون بالأردن. ونتمنى لهم التوفيق، يعني هو إنجاز وصولهم لكأس العالم، نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يعني نبث 4 و5 مباريات لمنتخبنا الأردني مش بس الثلاثة.
0: يا رب يا رب بإذن الله تعالى. ويعني هاي دعوة كمان للوسائل الإعلام والإعلاميين للحضور وبكل قوة إلى المدينة للمتابعة والمؤازرة وأيضا رصد الأوضاع بالشكل الصحيح. بدي أشكرك على وجودك معنا مدير مدينة الحسين للشباب السيد رعد ميرسا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

وفرعها في السماء. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: Cagua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواك في برنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء وصلت عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى. فأهلا ومرحبا بكم.

0: طبعاً ورحب بكم مجدداً أعزائي المتابعين. موضوع الانتحار يعني موضوع مزعج كثير الصحيح. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. يعني بنسمع فلان انتحر وأمه صار فيها كذا، بنسمع فلان انتحر وولاده صاروا أيتام، بلحق ضرر كبير الصحيح بالمجتمع، شقيقته كذا شقيقه كذا، يعني خلف وراء مشكلات كبيرة الصحيح، وخاصة يعني إذا كان معيل حتى لو مش على جميع الأحوال. أنا ظليت أسمع دائما على مواقع التواصل يا أخي الوضع الاقتصادي، يا أخي الناس ماتت من الجوع. أنا دخلت الصحيح على عدة مواقع بالأردن ومصادر للإحصاء اللي بتتعلق بالانتحار والأسباب. أنا وجدت كما يلي، أنه في عنا أسباب نفسية واضطرابات، عنا أسباب عائلية سلاش أسرية، عنا أسباب عاطفية تصوروا أن بعض المراهقين اللي انتحروا هيك بعتقدوا، عندنا أسباب متعلقة بسوء استخدام المستحضرات الطبية وتعاطي المخدرات وشرب الخمور وانتحر بعد ما اكتئب، وعندنا أسباب مالية واقتصادية. إذن إحنا لا منجيب سبب واحد بنحطه شماعة، ولكن يبدو أنه نعم موجود المالية والاقتصادية مع 4-5 أسباب. ضيفتنا لهذا اليوم مختصة، راح نتحدث عن الموضوع لأنه بصراحة كل يوم والثاني عم نسمع على الجسر الفلاني واحد معلق حاله ومعلق السير والدنيا جاية، على العمارة الفلانية العثور على جثة فتاة مش عارف وين، يعني إشي لازم ينحكى فيه. الدكتورة نادية محمد نصير خبيرة العلاج النفسي والسلوكي. دكتورة نادية أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس.
0: مرحب فيك باسم متابعي حياة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: سمعت المقدمة؟
1: سمعت.
0: شو تعليق؟
1: تعليقي كل الكلام فيها صحيح 100%.
0: كل الكلام الموجود فيها. تفضلي.
1: بس ممكن أعلق شغلة صغيرة. أي واحد بينهي حياته هو عنده مشكلة نفسية وكان بحاجة مساعدة بغض النظر شو الأسباب، لو لجأ للعلاج ولجأ للمساعدة كان ما أدى لإنهاء حياته.
0: دقيقة مرة ثانية، هو عنده مشكلة نفسية حتى لو السبب سبب ثاني من اللي أنا قرأته،
1: حتى لو السبب ثاني فهو بحاجة تدخل نفسي كان
0: وما لجأ وما اعترف،
1: أو ما لجأ وما اعترف بالضبط. طيب. لو لجأ واعترف كان ما وصل لأنه ينهي حياته، لأنه أكيد عنده مشكلة بالثقة، مشكلة بحل المشكلات، مشكلة بالتفكير، مشكلة بالسلوك أدت فيه بالآخر أنه ينهي حياته.
0: طيب الآن الأعداد، يعني أنا شفت الأرقام بين السنوات، في سنوات فيها ارتفاع في سنوات فيها انخفاض، لكن الإشي بصراحة المزعج اللي أنا صدمني والله للأمانة أنه في سنوات ميت فيها 169، في سنوات 186، في سنوات 116، في سنوات هاي الأرقام موجودة معك.
1: يس.
0: بالله ممكن تستعرضيها؟ دقيقة بدي أحكي شغلة، هذول مش محاولات الانتحار، محاولات الانتحار بالعام الواحد بين 500 و600 و700، هذول توفوا.
1: الله توفوا بالضبط.
0: تفضلي بالله.
1: هلا في عندنا ب 2016 كان 120 شخص، ب 2017 130، 18.
0: دقيقة آسف للمقاطعة، صرت مقاطعك مرتين.
1: Don't worry.
0: بدي أركز على كلمة وفاة. عام 2016.
1: Yes, وفاة. وهدول مش أبطال، بدي أحكي كلمة مش أبطال، هم أنهوا حياتهم بدون ما يلجأوا لحل مشكلاتهم، لو إنه أسهل طريقة هي الهروب والإنهاء الحياة. فكان عندنا عدد الوفيات ب 2016 120 وفاة، 2017 130، 18 42، ب 2019 كان 126 نزلت شوي، 2020 كان 169، يمكن كورونا إلها دخل ما بنعرف، ب 21 143، 22 كان عندنا 145 حالة وفاة، ب 2023 147 حالة وفاة، وب 2024 136 حالة وفاة. هذول طبعا في الأردن، بيناتهم بدنا نحكي من 25 ل 30 كانوا ذكور وليس إناث. هلا بالانتحار
0: لا اعتقد العكس، من 20 ل 30
1: هم سوري إناث. هم إناث والباقي هم الذكور.
0: الذكور اكثر،
1: الذكور طبعا اكثر. هلا بحالات الانتحار الذكور اكثر، لكن بمحاولات الانتحار اللي ما بتتم فيها الانتحار فبتكون الإناث أكثر.
0: لا تكتمل
1: عملية الانتحار، بتكون فقط محاولة. لها كتير أسباب طبعا.
0: بتكون محاولة ولا تهديد للحصول على مكسب،
1: عفوا
0: بلاش أسميها مكاسب، الله يعين الناس على ظروفها ومشكلاتها. يعني خلينا نحكي للتخلص من شيء معين مثلا الإناث،
1: في البعض بيكون للفت الانتباه، في البعض بيكون للوصول إلى مكاسب معينة، والبعض الآخر بيكون فعلا عم بيعاني من اضطرابات نفسية أو من مشاكل اللي أنت ذكرتها، فبالتالي بيؤدي إلى محاولة الانتحار بس ما بتزبط معهم.
0: طيب البعض أحيانا بيحكي أنه والله يا أخي، طبعا أنا سمعتها مرة في مجلس، المجلس كان فيه أطفال، أنا بصراحة صرت أغمز باللي بيحكي إنه يعني هدي شوي، في شباب أطفال عم بتطلعوا عليك، أنت زلمة كبير، موضوع الانتحار حساس، ممكن الطفل يلقطها. من ضمن اللي بيحكوه مثلا يا الله ما أقوى قلبه، والله إنه شجاع. شو رأيك؟
1: هاي من الشائعات أو الإشاعات اللي بيحكوها عن المنتحرين أو عن محاولات الانتحار، وهي خطأ جدا، لأنه اللي بيحاول ينتحر هو ليس شجاع. الشجاع هو من يواجه ألمه ويتغلب عليه، مش اللي بينهي حياته في أسهل الطرق. يعني كمان أنت بتنهي حياتك بتعرف اللي وراك شو بصير فيهم. يعني من ضمن القصص اللي سمعتها، سيدة انتحر ابنها، ابنها 20 كان عنده مشكلة في الدراسة وقرر أنه ينهي حياته، أنهى حياته. فلما حكيت معها قالت لي أنهى حياته في دقيقة، بس إحنا بلشت معاناتنا الآن طول العمر.
0: لا إله إلا الله، فعلا
1: يس
0: فعلا هذا
1: هو انتهت حياته، والآن هو عند رب يسأل. بس الأهل شو رح يصير وراهم؟ أمه أهله شو رح يصير فيهم؟ ما بيفكر باللي وراه، ما بيفكر إنه أنت لو لجأت للمساعدة مش ممكن إنك تصير حياتك أحسن. مثلا في عندنا حالات، في صبية، هاي الصبية كانت بتقول هي بتتعالج عندي، بتقول لي أنا دكتورة بدي أنتحر، خلص بدي أنتحر. طبعا من الشائعات اللي موجودة كمان، خلينا لو نزيدهم كمان، إنه اللي بيحكي عن الانتحار ما بينتحر. لا، هاي إشاعة جدا خاطئة. اللي بيحكي عن الانتحار هو ممكن يحاول ينتحر وممكن ينتحر، يعني ما بنقدر إننا نغامر بهاي الشغلة. فهي بتقول لي دكتورة أنا بدي أنتحر. فطبعا إحنا عالجناها سلوكي ومعرفي. بعد ما تم العلاج، هي الآن معها شهادة الماجستير في تخصص جدا قوي في الأردن، استلمت بوزيشن كتير عالي في الشركة اللي هي عم تشتغل فيها، وبتقول لي شكرا إنك ساعدتيني، لأني كنت رح أنهي حياتي لسبب ما كان، يعني سبب خطأ.
0: يعني شوفي، الله سبحانه وتعالى، احنا دائما نحكي ان الاعمار بيد الله، لكن الله امرنا ناخذ بالاسباب. انتوا كنتوا سبب الصحيح يعني بالتعامل مع هاي الحاله، كان ممكن تروح مع اللي راح. اذا هذا بياكد انه اذا لجأوا للمساعده، المساعده موجوده.
1: اكيد طبعا المساعده موجوده والاخصائيين موجودين.
0: طب سؤال غريب مني، هل المنتحر يريد الموت؟
1: لا.
0: لا، ايش القصه؟
1: هلا المنتحر هو يريد ان ينهي ألمه.
0: يا سلام،
1: يريد أن ينهي ألمه. يس، هلأ إحنا ما بنحكي عن محاولات الانتحار، إحنا بنحكي عن اللي بيفكر فعلا في الانتحار. هو بيقول لك، يعني هو بيقول لك أنا بدي أنهي ألمي، أنا تعبت، بدي أرتاح. بس فعليا هذا الإنسان بيكون عايش بصراع داخلي، يعني الصراع هذا أنا بدي أخلص من الألم بس ما بدي أنهي حياتي. فبتلاقيه حرام عن جد مشوش فعلا، بحاجة بيكون تدخل سريع، وإحنا بهاي الحالات طبعا بندخلهم مستشفى، وبكون فريق كامل مهتم فيهم. من الحالات اللي مرت علي،
0: نعم،
1: مريضة كان عمرها تقريبا 25 سنة.
0: تمام.
1: هاي المريضة يعني بعتت لي مسج بتقولي دكتورة أنا خلص اليوم رح أنتحر. طبعا مباشرة حكيت معها، وتاني يوم شفتها صبرتها يعني، وأعطيتها تمارين، عندنا مثلا تمارين إنه كيف مثلا تحمي حالها بهذا اليوم، وممكن نتواصل مع الأهل في بعض الحالات. فهي فعلا لتاني يوم لما شفتها فقعدت أحكي معها، بتقول لي خلص أنا بدي أرتاح، أنا بدي أرتاح بهاي الطريقة. فمن ضمن الكلام،
0: نعم،
1: بقولها أنت قلتي لي أنه طلع لك منح الدكتورة، إمتى رح تروحي؟ قلت لي دكتورة أنا الأسبوع الجاي طلع على كندا. شوف كيف، يعني هي بدها تكمل حياتها وتكمل طموحها، وبنفس الوقت بدها تخلص من الألم.
0: بس انت استطعتي الصحيح انك يعني تدخلي معها بطريقه،
1: لا هلا بتكمل
0: طريقه، هي استطعتي تدخلي معها بطريقه بتتعلق بذات الحياه.
1: يس،
0: مش بذات الموت.
1: يس، احنا بنركز دائما على الطابع الايجابي، بنحاول نبعد عن الطابع السلبي، بنسمعه من المريض وبنحسسه انه انت احنا حاسين فيك، بس بنفس الوقت بنخلي الطاقه الايجابيه فيه.
0: طيب موضوع إدمان المهدئات، المواد المخدرة والمهدئات، وخاصة الأدوية كسوء استخدام خارج الإطار الطبي، يقال أنها قد تؤدي للانتحار.
1: أكيد، خصوصا أكثر شيء المهدئات. ليه المهدئات؟ لأنه المريض بيفكر أنه هيك بسكن ألمه وبيرتاح، فبصيروا ياخذوا كتير. هلأ ببلشوا بحبة، بحبتين، ثلاثة، أربعة، بصير عندهم تعود، جسمهم بيتعود، فبصيروا ياخذوا كميات أكثر. لما يوصلوا لهيك بيدخلوا في اكتئاب، بيدخلوا في عزلة، بيدخلوا إنهم بتغير طريقة تعاملهم مع الناس. فبالتالي ما بنشوفهم الا بتوصل انهم انتحروا فعلا. بتوصل للانتحار. وكثير مش بس ترى مش بس المهدئات، في برضه زي ما انت حكيت المدمنين على المواد الاخرى او المواد التجاريه مثل الكبتاجون وهي القصص
0: المخدر
1: بالضبط والكحول كمان بعد فتره بينتحروا لانهم اصلا هدول الناس اللي بيتعاطوا بالطريقه هاي مع المده بصير عندهم ثنائي القطب فبيدخلوا في مرحله الهوس فممكن او بيدخلوا طبعا مرحله الهوس ممكن يدخلوا في الذهان او هي اللي بنسميها بالعاميه الهلاوس والاوهام فبتلاقي المريض صار يشك انه في ناس عم بتراقبه في ناس بتقول له روح اعمل هيك سوي هيك ففجاه ما بنسمع الا هدول المدمنين توفوا او انتحروا
0: يعني بس هاي والله انا بدي رساله للي بيستخدم المهدئات بدون اشراف طبي انك لا تحط حالك يا اخي بهيك
1: يعني انت عم تاذي حالك عم بتاذي اهلك قبل ما تاذي حالك انت عم تاذي اهلك اذا انك ابن فعندك اهل اذا انك انت الهرم فانت عندك عائله فدير بالك اول شيء على عائلتك بعدين على نفسك
0: طيب الان في امور احيانا بنحكي فيها بخصوص موضوع الانتحار انه يعني والله انه انا ما لاحظت على ابني بقول لك انا ما لاحظت على ابني نهائيا اي علامه من علامات خلينا نحكي بتدل على انه بده ينتحر فجاه لقينا جثته بالغرفه مشنوق او شارب سم
1: ما في شيء زي هيك
0: ابدا
1: بتكون انت كاهل ما انتبهت على ابنك
0: نعم
1: بتكون انت كاهل ما انتبهت على ابنك لانه الاهل اللي منتحر قبل ما يموت بيكون انه عم بيعطينا رسائل هاي الرسائل بتكون خفيه مثلا بحكي لك المنتحر والله انا يعني لو اني ما صحيت بكره شو بده يصير ما رح يصير شيء هاي رساله بحكي لك والله اذا متت ما حدا رح يحس فيي هاي رساله الاهل بتفكرها انه عم يمزح ممكن يحكي لك والله ما هو جاي عبالي أعمل إشي في الحياة كرهت الحياة قرفت الحياة أو ممكن مثلا يبطل دراسة ينعزل يبطل يقعد معهم كان زمان يقعد مع أهله يتجمع معهم فجأة بطل يقعد معهم الأشياء اللي كان يحبها بطل يحبها بطل عنده متعة في الحياة كل هاي الأشياء
0: يعني ما في استجابة تجاه أي مثير
1: ما في استجابة تجاه بالضبط أي مثير بالإضافة في كلام خفي نشوف مثلا منشوراته على السوشيال ميديا كلها بتكون منشورات تتعلق بإنهاء الحياة أو تتعلق بالتشاؤم وعدم الرغبة في تكملة الحياة من القصص اللي صارت طالب جامعي هذا الطالب الجامعي يعني كان قاعد مع أصحابه أكثر من مرة يحكي لهم يعني إذني متت أنا شو بدكم تعملوا ولا بتعملوا إشي ولا بتحسوا فيه شو يعملوا أصحابه يضحكوا علي يفكروها نكتة يروع البيت يحكي مع أهله يحكي لهم والله ما بدي أكل إذا أكلت شو بدي أستفيد ما أنا بدي أموت بكرة تصير الأم تحكي له لا يعني تتخوث علينا روح خلص شكلك أكلت بالجامعة مش الموضوع فجأة ما شافوه غير إنه منتحر شافوه جثة هامدة
0: ما حكى بشكل مباشر
1: هو ما بيحكي بشكل مباشر مش دايما المنتحر بيحكيها بشكل مباشر وهي هون الفرق بين إذا منا نحكي اللي بنتحر للفت أو اللي بيكون عنده لفت انتباه أو طلب نجاة
0: طيب تفضلي
1: اللي بيكون بلفت انتباه هو بطلب منك المساعدة أو النجاة بطريقة غير مباشرة اللي هي بالكلام الخفي برسائل برن على الأهل بيحكي لهم أنا بدي أطمن عليكم مشتاق لكم يمكن ما أشوفكم مرة تانية الأهل بتاخدها بطريقة أنه والله يمكن تعرف أنه زي ما حكينا الأعمار بيد الله صحيح. فبيفكروا أنه هيك يعني الواحد بيحكيها
0: صحيح
1: أما اللي بطلب النجاة فهو اللي بيجي دغري على الأخصائي النفسي أو على الأهل الخبرة وبطلب منهم النجاة بيحكي لهم أنا عندي أفكار انتحارية وأرغب بالمساعدة
0: هذا مباشر
1: مباشرة بيجي وكتير بتصير عنا
0: في منهم نسبة بيقتنعوا بيجي بيحكي
1: طبعا كتير
0: طب عفوا هلأ إحنا في عنا مشكلة بالمجتمع أنا هاي المشكلة عايش فيها على فكرة مع كثير من الفئات وبلمسها خلينا نحط علاج إدمان المخدرات على جنب أنا بدي أحكي عن الاضطرابات النفسية مش راضيين نعترف فيها مش راضيين نروح نراجع المختصين كمجتمع شرقي بشكل عام على فكرة ما السبب؟
1: السبب هي الاستجابة وصمة العار للأسف يعني الناس عندها استعداد تموت ولا توصل أخصائي أو طبيب نفسي ليه بتقول لك أنا مش مجنون وكأنه رابطين الذهاب إلى العيادة النفسية بالجنون وهو أكيد مش هيك إحنا اللي بيراجعنا في العيادة أغلبهم بيكون قلق اكتئاب توتر صدمة، مش الاضطرابات اللي هي الأمراض النفسية،
0: مشكلة بتكون
1: مشكلة وبحاجة تدخل وبحاجة تعديل سلوك، تعديل أفكار، ممكن حبة دواء إنها تهديه وتريحه. بس للأسف كتير منلاقي استيغما، حتى ما تستغرب إنه هاي الاستيغما أحيانا بتكون من ناس مثقفين ومتعلمين بس ما بيوصلوا ولا بيعترفوا. بتصدق إنه مرة كنت ماشي في المستشفى في إلي صديقة والله ما سلمت علي، فبعدين رنت علي تليفون بتقول لي أنا آسف بالضبط، بتقول لي خفتي فكروني مجنونة إذا سلمت عليكي.
0: بس عفوا، أنت دكتورة وما شاء الله متعلمة وبتدرسي في أرقى الجامعات وبتحكي لك هيك، يعني هاي بعيدة كل البعد عن عن عن عن, عن الأمور وعن العلم والتعليم
1: للأسف. فأنا كتير بحكي عن الاستيغما، كتير يعني كتير بحاول إني أنزل ريلز للناس إنه يا جماعة الخير ما في استيغما في زمننا. العيادة النفسية هي زيها زي عيادة القلب، زي عيادة الباطن، زي عيادة الأعصاب. بالعكس أصلاً كتير يكون عندنا ناس
0: أنا بقول أهم
1: بالضبط والله أهم والله. يعني بتعرف يعني في الدكتور كتير بعزه وبحترمه وهو أستاذي الكبير، بيحكي دائما جملة، بيحكي لازم على باب عيادة القلب ينكتب قارمة أرجو مراجعة العيادة النفسية أولا.
0: هيك
1: بالضبط، حتى الهضمية. يعني شوف كم من واحد عمل تنظير وهو بالآخر يطلع ما عنده إشي، يطلع عنده شوية توتر،
0: يطلع توتر
1: نفسي. التوتر النفسي هذا بيجي لعنه أموره بتنحل. كم واحد عمل قسطرة قلبية وما طلع عنده إشي، وبالآخر تكون عنده مشكلة نفسية.
0: مشكلات كثير أحيانا بتكون، حتى القولون العصبية، حتى مشاكل كثير،
1: حتى في برضو الشلل التحويلي أو الأمور التحويلية اللي بتصير، اللي هو السايكوسوماتيك، اللي هو الأمراض الجسمية النفسية. هدول كثير في اضطرابات بيكون المريض صار عنده مشكلة جسدية لكن منشأها نفسي، فهو بيراجع كل العيادات وما بيلاقي حل. بالآخر مجرد ما يوصل للعيادة النفسية بيلاقي الحل عندها،
0: بلاقي الحل بالعيادة النفسية
1: طبعا.
0: طيب الأخت نوال انصيرات، يسعد مساكي. الدكتورة نادية دائما تطرح مواضيع متميزة وذات قيمة حقيقية للمجتمع. طيب أيضا هيام العبادي بتحكي حب الدواء ما بتحل المشكلة. نعم، حب الدواء ما بتحل المشكلة، كل شيء بده خطة وبرنامج علاجي متكامل. أيضا الأخ مؤمن بشابشي، كل الاحترام، الكل بيبسي عليك يا دكتورة. أيضا
1: يسعد مساكم جميعا.
0: أيضا خولة هناندي، جهود مشكورة باختيار ضيوفك، الله يقدرنا إن شاء الله ونستمر. يعني صافي، الله يمسك بالخير يا صافي. صافي بقول إنه تطور وسائل الاتصال ووجود أولادنا على بما معنى، أنا بفسر برسالته عن التكنولوجيا، وجود أولادنا على الفيديوهات والريلزات ساهم بالانتحار، وبشوفوا حالات انتحار كثير. شو رأيك؟
1: رأيي سيدي إنه الإدمان هي نوع من أنواع الإدمان. هو الإدمان الناس بتفكر هو فقط على المادة المخدرة، لا، إحنا عندنا أنواع كتيرة من الإدمان لكن غير معروفة، منها الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: لا، هو بقصد مشاهدة المقاطع هاي.
1: بالضبط، مشاهدة الريلز. هلأ مشاهدة الريلز شو مشكلتها؟ مشكلتها علمت عقولنا على السرعة. فبالتالي الطفل أو الشخص، إحنا بنحضر الشغلة كمقدمة وكزبدة الحديث وكالخاتمة في خلال أقل من دقيقة. فبالتالي الدماغ عنا صار في خلل، فبالتالي الإنسان بطل قادر إنه يستوعب هاي الأمور، صار بده كل شيء بسرعة. فلما يمر بأي ضائقة صار يتضايق إنه أنا بدي أحلها بسرعة، ما بيقدر يحلها بسرعة، فممكن إنه يلجأ للانتحار. بالإضافة إنه للأسف السوشيال ميديا أحياناً بتبين لنا المنتحر بالبطل، وهذا الشيء طبعا خاطئ. وحكينا في المقدمة إنه المنتحر هو ليس بطل، البطل من يطلب المساعدة ويكمل حياته، ولكن للأسف السوشيال ميديا ما بتبين لنا هذا الحكي، لأنه ما بتكون أصلاً من مختصين، بترسمه عن طريق البطل، بتشوف الناس صارت تحكي عنه، تحكي وتطلع إنه هذا الإنسان يعني أنهى حياته، وبتصير تطلع الحجج اللي أنهى حياته مشانه، فمنلاقي التعليقات والله وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، فبالتالي بصير عدوى في المجتمع.
0: أسعب أجل العدوى. طيب خالد أبو دلو، يسعد أوقاتك بكل خير، بقول والله حتى الأمراض الجلدية معظمها نفسي، هسه برجع لك. طيب مصطفى أبو دلو، كل الاحترام والتقدير لك أخوي. يا مصطفى دوما تطرح الدكتورة مواضيع صحيح، والعامل النفسي مهم جدا على العامل الجسدي. أيضا إسلام الترك، الله يسعد أوقاتك بكل خير. ومنتهى أيضا انصيرات، يسعد أوقاتك بكل خير، والله لك شعبية دكتور ما شاء الله. مؤمن بشابشي مكرر، أم محمد شطناوي، يسعد أوقاتك بكل خير. وآمنة عصيري، والله في استفسارات كثيرة بصراحة مهمة. آية عمر أيضا، لأنه بصراحة موضوع الانتحار أحيانا بتلاقي حالات كثيرة جوا البيوت، البيت مهدد. أنا في صديق لي قال لي ابنه مرة عمره 16 سنة قال لي والله ما نمت الليل حوالي يومين. قلت له ليش؟ قال لي كان يجيب سكين يحطها غاد، يرد يجيب سكين يحطها هون، يرد يجيب مش عارف ايش سم قديم كان عندنا، يمسك العلبة يطلع عليها ويصير يصور فيها.
1: شو عمل صاحبك؟
0: شو عمل يعني؟ تصرف معه بصراحة. هو وقتها قال لي شفت إمام الجامع اللي بالمنطقة وجلست معه، جلس معه عدة جلسات لله. بقول بعدين الأهم إجراء عمله إنه غير نمط التعامل مع الشاب، صار يخفف عنه ضغط شوي.
1: يعني لجأ للعلاج النفسي، غير أسلوب حياته.
0: نعم نعم، هو أصلا حتى البرنامج الديني جزء، والبرنامج النفسي هي خطط علاجية متكاملة. طيب فاطمة جمعة أيضا عصيري، يسعد أوقاتك بكل خير. طيب دكتورة، في سؤال مهم جدا أيضا، والله سهير فيصل كل الاحترام، ليلى هناندة أماني أيضا كل الاحترام. أحيانا نسمع، بديش أذكر مناطق بالأردن ماشي ولا أذكر أي مؤسسة، بنسمع أنه شخص انتحر في منطقة معينة، بنتفاجأ أنه بعدها بأيام شخص انتحر بنفس المنطقة مع نفس العمارة، بتغيب شهرين ثلاث ولا بنفس الموقع منتحر بنت. إيش اللي بصير بالعدوى هاي؟
1: اللي بصير إنها عدوى، لأنه أول واحد انتحر السوشيال ميديا صورته كبطل.
0: نعم،
1: وبالإضاءة فصورته كبطل، وعرفوا إنه هاي الطريقة هي طريقة صحيحة للانتحار، وخلص انتحر هذا الشخص.
0: هيك وصلتهم الرسالة.
1: نعم. وعملوا المجتمع إنه بطل، وصاروا يحطوا شماعات على طريقة انتحاره. يعني والله هو هذا البني آدم أو هاي البنت أو هذا الشاب انتحر نتيجة إنه كان بده شغلة وما حصل عليها.
0: وهون يعني خلينا نحكي بصوروه بدور الضحية اللي كان لازم ينتحر.
1: بالضبط بالضبط. فهم بصيروا بدهم يقلدوا هذا الشيء.
0: والله إنه الموضوع بيني وبينك يعني أنا كل فترة والثانية في منهم. طيب انتحار السعداء شو اللي بصير؟ يعني بتجد إنه شخص والله سعيد يعني بطريقة ما تتصوريها، ما بتسمع إلا انتحار.
1: هلأ إحنا كأخصائيين نفسيين ما منشخص الإنسان بناء على ابتسامته. في ناس مبدعين في إخفاء ما يحملون بداخلهم.
0: نعم.
1: وفي كمان عندنا الاكتئاب الصامت، وفي عندنا الاكتئاب المبتسم.
0: الاكتئاب الصامت والاكتئاب المبتسم.
1: اكتئاب مبتسم يعني من ضمن الحالات، في مريض مستحيل انساه كان عندي قبل تقريبا 3 سنين تقريبا، شاب يعني بفوت من اول ما يفوت على العياده ليطلع هو يضحك ويضحكنا. بس هو مكتئب جدا جدا جدا
0: بداخله،
1: جدا مكتئب. وهو ما يعني جميع انواع العلاج تم استعمالها معه، كان الاكتئاب عنده معاند للعلاج.
0: السلوكي والدوائي،
1: السلوكي والدوائي. كان هذا الشخص من الناس اللي قلت لك الاكتئاب كان معاند عندهم، بس أنا برضو برجع بحكي هو كان معاند عنده وهو ما كان يرغب بالعلاج. كان مبسوط بدور إنه أنا بضحك الناس بس أنا زعلان. مثل في عنا ممثل،
0: معلش هل انتحر؟
1: لا ما انتحر.
0: الحمد لله
1: تم علاجه بالآخر. يعني بالآخر تم علاجه بعد معاناة طويلة. في مثلا هذا في ممثل نسيت اسمه، أمريكي روبنز إشي زي هيك، هذا يعني أضحك الملايين. لكن لما توفى اكتشفوا إنه هو بيعاني من اكتئاب مزمن، وهو كل يوم كان يضحك الملايين. كان ستاند اب كوميدي.
0: كيف لديه المقدرة إنه يطلع يضحك الملايين وهو بيعاني من الاكتئاب؟
1: في ناس أول إشي ممثلة بارعة. يعني أنا بإمكاني إني أخفي جميع مشاعري عليك وأضحكك، بس أنا من جوا عم بنكسر.
0: طيب أيضا الأخ صبري كل الاحترام والتقدير، والأخت كوثر السراي رئيس عد أوقاتك، وأم عبد الله البشابشة. طيب دكتورة والأخ صبري الله يسعد أوقاتك، مضل معنا وقت، رسالة منك للمجتمع.
1: رسالتي شوي يعني ممكن تكون، بدي أعطيكم فيها بس طاقة إيجابية، هي أبيات من الشعر. إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، فكم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا، وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وصبرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا، ومد يديك للرحمن دوما فرب الكون لن يردك صفرا.
0: ونعم بالله. بارك الله فيك يا دكتورة، بارك الله فيك.
1: أنا هاي
0: الرسالة يعني اللي فعلا الإنسان الطاقة السلبية يتخلص منها باللجوء إلى الله، ودائما احنا نقول ثقتنا بالله، والثقة هي واليقين أعلى من الأمل. سائد الرواجدي يسعد أوقاتك. أيضا خالد أبو دلو، تحملني سيدي، أنا أنهيت يعني تحدثنا عن موضوع الانتحار، متمنى إنها تبقى مشكلة أو تروح كل المشكلة، بس المهم إنها ما تصل لظاهرة. كل الشكر إليك دكتورة نادية محمد نصير أو صيرات ما شاء الله عنك خبيرة العلاج النفسي والسلوكي. أيضا بشكر أنا زملائي صحيح الشباب اليوم اللي كانوا معي بالاستوديو، هاني السعايدي وعبد الرحمن أبو رياش. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: انت أدوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. أحياء أهم قرار لأي أهل لم يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عنش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم
2: الله
1: بك. الله يحفظك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام. وبركاته على مائدة القرآن نلتقي. اللهم زدنا يا رب فهما بقرآنك وتذوقا لإعجازه وبيانه. آمين. وما فيه من الدروس والعبر. بدنا نوقف عن الجذر، صنع، ومنه قوله تعالى ولتصنع على عيني.
1: نعم.
2: أعظم صناعة، صناعة الرجال، صناعة الأمة، صناعة الأبطال. الخلاصة، كلمة عظيمة قالها الله تعالى ولتصنع على عيني بحق نبيه وعبده ورسوله موسى عليه السلام، وسجلها في القرآن كتاب الخلود. ولو قلنا إن أعظم الرسل عليهم السلام وإمامهم محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، لو قلنا إنه صنع على عين الله، فهل نكون متجاوزين؟ بالتأكيد لا. إذا موسى صنع على عين الله، فكيف بمحمد
1: عليه الصلاة
2: أولى والسلام. بهذا الوصف.
1: جميل.
2: أنه صنع على عين الله. الصديق الأول والصديق الأول مع رسولنا صنع على عين الله، وأين المشكلة؟
1: نعم.
2: ما فيش مشكلة ليكون أول المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم ومع الرسول دائما صلى الله على نبينا وسلم. ولو قلنا إن جيل الصحابة الذين سماهم نابغة التفسير سيد قطب رحمه الله، سماهم ووصفهم بأنهم جيل قرآني فريد. يا السلام، هذه الكلمتين ولا تستحق الإعدام يعني؟ مش معقول العالم العربي. على كل حال احنا مالنا لو قلنا في وصفهم إنهم جيل صنع على عين الله، هل نكون تجاوزنا؟ لا والله، هذا جيل قرآني فريد رضي الله عنهم، وبخاصة الخلفاء الأربعة الصديق والفاروق عمر وذو النورين عثمان وسيف الله علي عليه الرضوان. فما الضير؟ أعتقد أنه لا ضير. ولو أضفنا إليهم أبطال غزة الذين أحيوا سنة الجهاد، ففي نظر الضعيف أنه لا ضير، والله أعلى وأعلم، ولا حجر على فضل الله.
1: نعم.
2: بطبيعة الحال الجذر صنع، نمر به سريعا في القرآن الكريم عشان نستحضر كيف ورد في القرآن. أولا، وحبط ما صنعوا فيها. يا سلام، إذن هم يعني مش شغل بدون عقل ولا قانون، لا مرتبين حالهم، ولكنه حبط ما صنعوا فيها، مش أي كلام، هم أتقنوه ولكن الله أفسده عليهم لأنهم يضارون المؤمنين.
1: نعم.
2: وحبط ما صنعوا فيها، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني هم بتفننوا، يعني الآن أمريكا وإسرائيل آخره بيشتغلوا معانا بهمجية، بيشتغلوا معانا بفوضى، بيشتغلوا معانا ارتجالا. لا، تخطيط دقيق عميق، ونحن نيام لله الأمر.
1: سبحان الله.
2: آخ، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ثلاثة، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن هم مش سحرهم قلقنا كذب، لا، صنعوا.
1: نعم.
2: إيه؟ أربعة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خمسة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون العنكبوت ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سبعة ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملؤون إلى آخره. ثمانية وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ينبئهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بني السحت اليوم نعم. اللي عندهم البنوك العالمية اللي هم الجوز. شو الجوز هذا؟
1: شو؟
2: بالإنجليزي العربي يعني. وأكل اليهود باختصار الكلام نعم. وأكلهم ما حد بقدر يقول كلمة اليهود ماله أنت عنصري وعصبي. طب الواحد ساب كل المسلمين عادي سبحانك ربي عادي كلمة بكرهها جدا. وسوف ينبطي وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل. إن الله خبير بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون. سورة فاطر. واصنع الفلك بأعيننا وحينا. دنيا نوح مش الفلك هرقلة لا تكون متقنة تحمل الناس قد تحمل 100 نفر قد تحمل عدد بمتاعهم إذا لابد أن تكون مصنوعة صناعة متينة. واصنع الفلك فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا. 15 ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. 16 صنع الله الذي أتقن نعم. كل شيء. إذا كان البشر يصنعون فكيف الله
1: يا سلام.
2: سبحانه. 17 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا منتهى الجهل يعني عم بخبص وبلبس وبعفص
1: وما
2: هذا أنا بعمل خدمة إحنا من خدمة ليش. 18 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بأسكم. 19 وآخر وحدة وتتخذون مصانع لعلكم لعلكم تخلدون. ما معنى مصانع؟ قالوا يعني خزانات الماء وأبار الماء إلى آخره عشان يظل فيه يعني ديمومة
1: نعم.
2: يعني بلا ماء ما فيش حياة
1: صحيح.
2: على كل حال ولتصنع على عيني
1: جميل.
2: يعني هذا أردنا أن نقف
1: جميل.
2: عنده
1: جميل.
2: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لماذا لا نطبق القانون الرباني نفسه على من يعتدون على المسجد الأقصى ويهددون الأقصى كل يوم ويعلنوننا بتبجح سنهدم المسجد الأقصى ونقيم الهيكل مكانه. وما الهيكل؟ مذبح للبقرة ومحرق للبخور. يا حلاوة محرق البخور قد الكباية. أهدم المسجد من أجل هذا المحرق البخور سبحانك. لأنه هزلت الأمة فتجرأ كلاب الأرض. خلاصة الخلاصة أمة 700 مليون عربي عاجزة عن ردعهم وأمة المليار ونصف من المسلمين عاجزون أيضا فما السر؟ والله ما نعرف.
1: نسأل الله العافية والسلامة إن شاء الله. نعود دكتور بعد إذنك بعد فاصل قصير.
2: مرحب مرحب مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا فاصل نواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله.
1: بدي أوجه كلمة لماذا؟
0: طبعا تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف تحية لمدينة مادبة الأردنية الأصيلة، تحية واجبة، لقد رأيت الأردن كله في مادبة.
0: يا سلام.
1: أي والله، فهي صورة عنه وهو صورة عنها، كرما ووجها بشوشا وحرارة لقاء ومقابلة وصدق مشاعر. ذهبت في جاهة عرس نخطب لأحد الشباب من عشيرة الخريبات الكرام لمصونة بنت أصول من عشيرة الأزايدة، والعشيرتان في النسب والصهر كعشيرة واحدة، فاستقبلت استقبالا حارا يفوق الوصف، وكل أخ كريم من بين الألوف المحتشدة يدعوك لضيافته. ولو كان الوقت يتسع لدخلت كل بيت من هذه البيوت الكريمة، لكن أن هذا والوقت كالسيف. مأدبة صورة عن الأردن، ضيافة وشهامة وكرما، وكل مدينة وقرية كذلك، لكن والحق أقول أدهشتني مأدبة بحرارة اللقاء. أي والله لا أتكلف كلمة، إنما من نبض قلبي يعلم الله، وصدق المشاعر ورهافة الإحساس. فحي الله مأدبة وعشائرها وكل فرد فيها، فهي صورة كريمة عن الأردن العزيز والكريم. بدي أتكلم عن بعض الشخصيات إذا في وقت.
0: طبعا
1: بدي أقول يعني من نتكلم عنهم، أحمد خطيش الأزايدة، يعني هذا نموذج في الكرم.
0: نعم.
1: هو حاتم هذا الزمان.
0: صحيح، تكلمنا عنه ترى سابقا.
1: بلى بس نعم. مش هنمر نعم. وكل أهل مادبة كرام، لكن ضربت مثلا مشهودا ومشهورا. نعم. لكل أهل الأردن يعرفونه من الجنوب إلى الشمال. عدت من مادبة بروح جديدة وسعادة غامرة. الخلاصة بتتكلم عن سفيان التل والشيخ محمد هليل، والد الدكتور أحمد هليل.
0: نعم.
1: ونعمة من الاثنين. وصف التل: عبد العزيز الخياط، ناصر الدين الأسد، عبد السلام المجالي، أحمد أبو طالب، كل هؤلاء يعني
0: في البال
1: صاحبتهم، ولكن بناخذ منهم معينة. وصف التل، ثم سفيان التل. وصف التل رئيس وزراء.
0: نعم.
1: إن شاء الله يكون مات شهيدا، يعني أن هو أطلق.
0: نعم.
1: عليه
0: أطلق
1: النار.
0: عليه النار. نعم.
1: ومؤامرة من وراءها من تشفهم، وكان في القاهرة. في قصة طويلة يعني من مش هنخش في التفاصيل. نعم. لكن وصف التل رئيس من أكفأ رؤساء الوزارات. عرفته طالبا، درسونا وذهبنا إلى غابة وصف التل.
0: نعم.
1: من هناك عرفت اسم وصف التل. أطفال كنا، والله ما أدري ما مرحلة ابتدائية أي صف. نعم. خامس سادس أول إعدادي ناسي، لكن مزرعة وصف التل لنا أقرباء كانوا يشتغلوا في مزرعة بيته. قالوا والله يجي من رئاسة الوزراء ويقعد معنا على الأرض، نفتح علبة سردين ليكون معنا. ولا شوية خبز وجبنة ويأكل معنا.
0: يا سلام.
1: وصف التل ابن بلد حقيقة، مش عم نمدح واحد عشان ناخذ مكافأة من لنا يا ويا.
0: يعني أفضل إلى ما قدمنا.
1: أنا خارج الغطاء كله. فوصف التل بدون مبالغات مثل ما قلت أكفأ رئيس وزراء. من قتله، لمن قتله، لماذا، غامض. أعتقد أنه في أيادي كثيرة. سفيان التل من العائلة الكريمة، يعني شو بدي أحكي عن وصف التل، كلام كثير والله، لكن لا. ما فيش مجال للتفصيل، لكن هو باختصار أسأل أن يكون مات شهيدا
0: يا رب
1: إن شاء الله. سفيان التل هذا عبقري في موضوع البيئة وموضوع الأرض وموضوع الزراعة إلى آخره، صديقنا العزيز والله، لكن زمان ما التقينا سبحان الله. بعدت الأيام. عبد العزيز الخياط أستاذي.
0: نعم.
1: وهو عميد كلية الشريعة وهو صاحب الفكرة، فجزاه الله خيرا. يعني كان أحيانا يصير عدم انسجام إلى آخره، لكن في المجمل نشكره. بقطع النظر عن بعض التنغيصات البسيطة مش مشكلة، لكن له الفضل في أن هو كان وراء إنشاء كلية الشريعة.
0: جميل.
1: والحق يقول يعني قلنا نختلف لكن لم نفقد الاحترام المتبادل.
0: جميل.
1: نختلف ما فيش مشكلة. فالشيخ الخياط يعني في رحلة الشريعة إلى الحج قال لي أنت تدير الرحلة، ثم عندك بروفيسورز، أنا جست معيد يعني حافي بمعنى لا عندي درجة علمية ولا غيره. قال لي ما بديرها إلا أنت. ومن فضل الله كانت في قبضة اليد مثل الساعة ما شاء الله. أقول الأستاذ لو سمحت عبي كان المية من البروفيسور، أنا عند الإدارة الكل يعني، فأنظم الرحلة من فضل الله مثل الساعة، وعارف أنه ما بيديرها إلا العبد الطائف من فضل الله.
0: سبحان الله.
1: هو بيعرف الناس يعني ناصر الدين الأسد هذا أيضا رمز والله من رموز الأردن. أنا طالب لسه ما زلت عيان في الجامعة قريبا، فبعث لي مع طالب آخر كتاب يقول له خلي فلان في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع له الكتاب ويقول لي رأيه فيه. أي والله أنا لسه يعني عيان جديد. المهم فقرأت الكتاب كلمة كلمة، قلت له هذا الكتاب ما في عليه ملاحظات سلبية، بالعكس الكتاب رائع وينبغي أن يطبع. فسر كثيرا هذا ناصر الدين الأسد رئيس الجامعة، كان عبد السلام المجالي كان برضو رئيس الجامعة ثم صار رئيس الوزراء.
0: نعم.
1: وأيضا مرة قال لي عبد السلام المجالي دكتور يعني رحمه الله توفي يمكن
0: نعم
1: من
0: نعم
1: زمان
0: نعم
1: حتى
0: مش كثير،
1: قال لي المهم قال لي في جاي واحد علماني وأنت بدك توقف مقابله عن الجامعة. قلت أنا معيد ما عندك بروفيسورز. قال لي والله ما يوقف قدامه إلا أنت. والله يا أخي الجمهور اللي خارج القاعة أكبر من الجمهور اللي جوا القاعة،
0: يا الله.
1: وعلى الأرض قاعدين الناس فل. من فضل الله هذا العلماني وقفنا له مثل السد لله الحمد، ورفعنا رأس الجامعة وروح. على كل حال أحمد أبو طالب من هذا؟ عائلة أبو طالب من السلط معروفين.
0: نعم.
1: أحمد أبو طالب ونعم الله كان مسؤول إدارة كلية الشريعة، يعني كل اللوجستية مثل ما بيقولوا لوجستيك متهرز، هو الذي يدبر الطعام والشراب والخدمات وكل إدارة المعهد كلية الشريعة كان. فعفاه الله، يمكن أن أكون صحة ما عنديش تفاصيل والله، لكن له فضل على إدارة الكلية بحزم بأخوة إلى آخره، يعني مش حزم بلا أخوة، لا حزم مع أخوة. نشهد وعفاه الله إن كان يعني مريض ولا غير الله يشفيه، لكن له الشكر والحمد الحقيقة. من نقول لا تنتهي والله الكفاءات لا تنتهي.
0: جميل. أكرمكم الله دكتورنا.
1: ماشي.
0: نعود معا بعد إذنك إلى تفسير الآيات من سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 77.
1: ماشي.
0: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة.
1: بسم الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، يشترون بمعنى بيبيعوا، مش مشتروا عشان يحموه، هم يشترون بمعنى يبيعونه.
0: نعم.
1: يعني يبيعوا دينه.
0: نعم.
1: يبيعوا كتاب ربه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إذن هو
0: نعم.
1: عاوز الكتاب ولا الثمن؟
0: الثمن،
1: عاوز الثمن. إذن يشترون بمعنى
0: كانوا باع
1: يبيعون.
0: نعم.
1: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ممن يشتري الكتاب بمعنى يحميه بدمه وروحه ونفسه وعقله وقلبه ولسانه، يا رب نحافظ عن المدافع عن هذا الكتاب، هذا عزنا هذا شرفنا. الخلاصة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يا الله أنت ما قدرت ربك تبيع دينك بثمن، يا الله. يعني منهم من يشهد شهادة زور مثلا عن يعني، ومنهم من يتطاول على دينه ليبدو أنه مديرن أو هو علماني سيكولار بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي، إنه أنا علماني. يا سيدي علمانك ولا مش علمانك أنت حر. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والله لو ملئت الأرض ذهبا وتنازلت عن ديني لركلته بقدمي. أنا شلي في المال، ديني أغلى من حياتي، أغلى من الوجود كله. لا نشتري بعهد الله ثمنا قليلا، أعوذ بالله، بل نشتري العهد بمعنى نموت دفاعا عن كلمة في كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. يا الله، القرآن صفاهم بالمرة، يعني لا خلاق لهم، لا نصيب لهم من الخير،
0: يا الله،
1: لا ذمة لهم، لا دين لهم، لا عهد لهم، لا وفاء لهم، مشطوبين شطب، لا خلاق لهم في الآخرة. متى النتائج؟ آخر الفصل الدراسي. إذن الآخرة هناك تنكشف الأمور، اللي كان يدعي واللي كان يتصنع واللي كان كله حينكشف. يمكن بعض الناس جوا ملحد وتظاهر بأنه متدين ولا مش عارف إيه. الخلاصة عند رب العالمين هذا كله لا يمشي، بل تنكشف الحقائق أمام الله. ولا يكلمهم الله، يا سلام، يعني الله سبحانه العظيم الكريم الحكيم لا يكلمهم احتقارا لهم، وهذا يعني بحد ذاته قتل. يعني يا روح، عرفت ربك الآن؟ يا رب يعني نجني من النار، هل عملت لتنجو منها شيئا يدفع النار عنك؟ ما عملت، انصرف. لا يكلمهم الله، ولا حتى كلام الملائكة بيشيلوه بزيتوه، لأنه احترام دينك في الحياة لا، إذن انصرف. من يحترمك؟ من لا يحترم دينه كيف يحترم؟ بالنسبة للكلام اللي سابق قلت، يعني الدراسة احنا بنقول عن كيف تبنى الأجيال،
0: نعم،
1: احنا تكلمنا عن كان فاتنا هذا، ولا تصنع، مفروض أن نصنع جيل،
0: نعم،
1: جيل مثلا تحرير فلسطين، نصنع جيلا بأكمله. مناهج التعليم تصنع صناعة العقل والثقافة والقيم إلى آخره، مش مجرد قرينا ودرسنا وامتحنا وروحنا، لا، بدك تصنع قيم في داخل هذا الإنسان.
0: نعم.
1: التربية والتعليم أخطر ما في الدنيا، كان ينبغي أن ينتخب لها خيرة الخيرة. المهم،
0: نعم، جميل.
1: ولا ينظر إليهم، يا الله يا الله، أنت الآية لو أدبر عنك واحد مسؤول عادي تشعر بخوف جزع، كيف رب الكون ورب الوجود سبحانه أعرض عنك، أهملك، تركك.
0: نعم.
1: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مولانا أعرض عنهم نبذهم والمصير عذاب أليم،
0: يا الله،
1: شديد المسؤول. الله العافية،
0: اللهم أمين. أستاذنك بهذا الاتصال دكتور.
1: مرحب.
0: معنا الأخ عمر الزعبي، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار، انت ودكتورنا المكرم.
0: الله يسلمك ومسيك بالخير، يا مرحبا.
2: الله يرفع قدرك يا
0: الله. الله يحفظك.
2: سيدي عندي سؤال، الله يكرمك.
0: تفضل.
2: المقصود من قول الله عز وجل: ما انا بمصرخكم
0: وما انتم
2: بمصرخي. الله يكرمك يا سيدي، يجزيك الخير
0: عنك. ابشر ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. دكتور، الأخ عمر يسأل عن الآية، المقصود بالآية الكريمة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. علما دكتور أن هذه الآية يعني كانت على لسان الشيطان في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما المقصود بهذه الجزئية دكتور؟
1: يعني بعد ما كشف أوراقه،
0: نعم،
1: ورطهم وخرب بيتهم وزين لهم وقعهم في المصائب، الآن كشف كل شيء. ما أنا بمصرخكم، شو معناها؟ مش واضح. لا سهلة سهلة. يعني أنت الآن جاء عدو لك، يا جار، وصار حريق ولا غيره، تستنجد، يستصرخ.
0: يعني أنت بتصرخ عليه بالصوت مش هادي يساعدك. نعم.
1: يجيك مساعدة ومعونة. ما أنا بمصرخكم، لو صرختم لا أنجدك، ولا
0: والعكس كذلك، يعني لا أنا منقذكم ولا أنتم،
1: تمام، لا بتفيدني ولا بفيدك. يعني تخلى عنهم الشيطان بعد ما ورطهم في جهنم، ورطهم بالعادات السيئة القذرة إلى آخره، الآن بدي يتحلل منها. لا، راحت عليكم، فلا أنا بنجدكم ولا أنتم تنجدون، حلوا عني،
0: تنجدون،
1: بتخلى الكل عن الكل.
0: سبحان الله سبحان الله، جميل. لدي أيضا مجموعة من الأسئلة لكن أظن في اتصال آخر. ما في اتصال آخر. طيب أخذ الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال وما علمي بما كانوا يعملون، سورة الشعراء. سؤالي: لماذا أجاب سيدنا نوح قومه بهذا الجواب مع العلم أنه عاش معهم أكثر من 900 عام، والمفروض أنه يعرفهم جميعا ويعرف خلفية كل شخص يدعوه إلى الإسلام، فلماذا قال وما علمي بما كانوا يعملون؟
1: هو يرد على مصائر.
0: نعم.
1: يعني هم هؤلاء مثلا في الجنة ولا في النار، ولا حينجوا ولا نعم. مش حينجوا. أنا ما عنديش علم.
0: ما عنديش علم. نعم.
1: أنا بلغت. هل هم استجابوا أو لم يستجيبوا؟ قد يستجيب في الظاهر وقد نعم. لا يستجيب في الباطن، ما بعرفش.
0: هذا كان فالكلام إذن عن المصير.
1: تمام.
0: جميل جميل. لدي أيضا مجموعة أخرى من الأسئلة. في اتصال ولا ما في؟ في اتصال. أبو وسيم، تفضل أخي. أبو وسيم تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الحبيب.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحييك دكتور أحمد نوفل، أنت درست بلاتي سنتين في الجامعة الأردنية.
1: يا الله يحييك.
3: كيف حالك دكتور الحبيب؟
1: والله بخير.
3: أنا دكتور معي باص جامعة، فبسأل الطلاب أسئلة دينية.
1: الحمد لله.
3: بقولهم مثلا صلاة الجنازة كم ركعة؟ ففي طلاب بقول لي 4 ركعات.
0: بميزش بين الركعات والتكبيرات.
3: فيا سيدي العزيز، دائما يعني انا في كله في الاسئله في من القران، شايف قديش سجده في القران، قديش مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في القران، قديش تكررت يا سيدي العزيز مثلا اطول سوره في القران، هل هذا اجر عليه دكتور الحبيب؟
0: تمام، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: ابشر. الله يحييك. معي الاخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: الله يعطيكم العافيه حبايبي.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
4: سيدي يعني سؤالي، انا صار قاعد في دندنه على اخي باخر فتره سنسمعها، اللي هي الديانات الابراهيميه او الديانه الابراهيميه. سيدي يعني بدنا نفهم شو مفهوم الديانه الابراهيميه؟ يعني مع انه احنا بنقرا القران نعرف انه سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي اذا كان يعني اذا كان يقصدون فيها ينسبون سيدنا ابراهيم. طيب. لما هو ربنا قال في القران ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اذا كان هم يقصدونها، وربنا قال في القران الكريم هو الذي سماكم المسلمين من قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. بس يعني توضيح من فضيلة طيب. الدكتور
0: تسمع الجواب
4: حبيبنا، يعني شو مقصود الديانة الإبراهيمية والآيات القرآنية ربنا ذكرها عن سيدنا إبراهيم إنه إحنا بنعرف قرآن إنه هو أصل مسلم يعني.
0: ماشي
4: ماشي. وإحنا شو
0: وصلت وصلت أخي عمر، الله يجزيك خير. معي الأخ أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
5: السلام عليكم حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم شيخنا الدكتور أحمد نوفل.
1: يلا يحييك.
5: سيدي في آية في القرآن عمليت لإشكال بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة الآية 26، قال فإنها محرمة عليهم في هنا تعانق النص 40 سنة يتيهون في الأرض. هلأ قراءة الآية بتعمل إشكال إذا ما وقفنا صح. لأن لو قرأناها فإنها محرمة عليهم 40 سنة نفهم أنها لهم ولكنها حرمت فقط 40 سنة.
1: نجيبك إن شاء الله.
0: نجيبك إن شاء الله.
5: جزاكم الله خير.
1: إذا انتهى السؤال نجيبك.
0: خلي بس في اتصال
5: آخر. إن شاء الله.
0: معي الأخ عامر، إذا في ورقة دكتور بعد إذنك.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلين أخ عامر.
6: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحفظك. لو أغلبك ترفع صوتك قليلا.
6: هيك كويس.
0: جيد. نعم تفضل أخي.
6: استفسار عن القول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: نعم.
6: شو يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟
0: ماشي تسمع الجواب إن شاء الله. كل هذه الأسئلة بإذنه تعالى سنجيب عنها بعد الفاصل، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصل.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: دائما
0: مجموعة من الأسئلة دكتور كانت قبل الفاصل.
1: نعم.
0: الأخ أبو وسيم الذي قال إنك درست اثنتين من بناته في الجامعة الأردنية،
1: الحمد لله،
0: يقول إنه سائق حافلة يعني تقل طلابا، فيقول إنه دائما يسألهم أسئلة دينية، يحاول أن يستثير عندهم المعلومات أو أن يثقفهم بالمعلومات الدينية، فيسأل هل هو مأجور بذلك أو على ذلك؟ هل هو يؤجر على ذلك؟
1: بلى، لما لا؟ السلام.
0: نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات.
0: نعم.
1: ما نيتك أن تثير فيهم التدين؟
0: نعم، جميل.
1: والعلم أنت مأجور بإذن الله من عند الله، شكر الله لك، امضي على هذا الطريق.
0: جميل جميل، خاصة أنه الجيل يعني يعرف أسماء اللاعبين وأسماء المشاهير وأسماء ما يسمون بالمؤثرين، لا بأس أن ينمي عندهم الجانب الديني ليكون
1: في مؤثرين في معثرين.
0: صحيح صحيح. الأخ عمر سأل يعني بقول احنا بين الحين والآخر نسمع عن ما يسمى أو ما يطلق عليه الديانة الإبراهيمية، ما المقصود بالديانة الإبراهيمية؟
1: إخواني هذا الكلام رمي وراك.
0: نعم.
1: الديانة الإبراهيمية حتى نميّع القضية وصير المسلم واليهودي واللي مش يهودي كلها سواء، أي لا لا، ما في شيء اسمه الدين الإبراهيمي، الملة الإبراهيمي، ملة أبيكم إبراهيم، ها ديننا.
0: نعم.
1: لكن الملة الإبراهيمية صارت فوضى، الدين اليهودي والدين المش يهودي والدين غلو. لا لا لا،
0: كوكتيل
1: طه كومبلكس.
0: نعم.
1: لا، هذا كله مصطلحات ما يعني مدخولة، بمعنى أنه فيها سوس.
0: نعم.
1: فيها لخبطيشن. لا يا أبويا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، من الإبراهيمية. شو بتجي هاي؟ صير نحن واليهود ومن اليمين إيكوالز.
0: نعم.
1: لا
0: يا كأنها ملة واحدة.
1: لا، لكم دينكم
0: ولي دين.
1: ولي دين.
0: جميل جميل.
1: إخواني ما عندك فيصل أو الكلمة.
0: نعم.
1: لكم دينكم ولي دين. أما ديان إبراهيم بيعنا القضية.
0: نعم.
1: وضيعنا قضيتنا وحقنا وديننا.
0: جميل.
1: وروحت.
0: الأخ أبو عبد الله دكتور كان يسأل عن الآية الكريمة والوقف والابتداء، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
1: بارك الله بك، هذا سؤال مهم وضروري. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لا لا لا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون
0: في الأرض. التيه اللي هو 40 سنة وليس التعليم.
1: نعم.
0: جميل.
1: أما محرم عليهم فلسطين 40 سنة، بعد 40 سنة بتملكوها؟ لا إطلاقا لا. فإنها محرمة عليهم. إخواني كيف نقرأ القرآن؟ مهم.
0: جميل.
1: جدا
0: جميل.
1: 40 سنة يتيهون في الأرض، كان محرمة عليهم 40 سنة ويتيهون في الأرض مفتوحة. لا، احنا خربطناها اللي قلبها يعني.
0: نعم.
1: إنما فإنها الفلسطين محرمة عليهم، أخذوها بالزندق، قال الرب أعطانا فلسطين، كذبتم كذبتم. وإذا أعطاها للرسول موسى عليه السلام فترة محددة متأبيد، هذا مسرى محمد يا أبويا. ليه رب العالمين جعل هذا الإسراء من هنا؟
0: ثم هم دكتور يعني احنا في سياق الآيات، هم رفضوا أن يدخلوا هذه الأرض ابتداء.
1: تمام.
0: وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل
1: إنها هنا قاعد.
0: فليعقل أن تكون عقوبة الرفض
1: فإنها محرمة عليهم
0: 40 سنة فقط للتحريم.
1: يعني عقابا لهم. نعم. الأرض اللي غطوها حرام خشوها،
0: وتاهوا بعد ذلك 40 سنة.
1: الآن ما دخلوهاش بالشجاعة وبالجرأة وبالبطولة، لا لا لا، على أكتاف الاستعمار. نعم. دائما هذا الصبي محمول على إمبراطورية.
0: نعم.
1: كانت بريطانيا أمباير، إمبراطورية.
0: نعم.
1: شاخت وراحت. الآن بريطانيا صارت دولة مثل الحبشة.
0: نعم.
1: لكن الآن الإمبراطورية الجديدة أمريكا بنت بريطانيا، وسيصيبها نفس المصير اللي أصاب بريطانيا بإذن الله، ويصبح لا حامية لهم. نعرفش يمكن يتبنوا إسرائيل بعض العرب، وما نعرف، ما عرفش.
0: أكيد لا، أكيد لا. طيب الأخ عامر.
1: نعم.
0: بيسأل عن الآية الكريمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما المقصود بذلك دكتور؟ الحر بالحر، العبد بالعبد.
1: يعني بعض الناس من الكبر والغرور، إذا قتل لنا عبد سنقتل سيدهم. الحر بالحر يعني.
0: نعم.
1: عبد بعبد، حر بحر، هذا العدل. لكن بروح أنا أتخن شنب فيكم بدي أقتله، أي لا، أولا من قتل يقتل، مش بروح على وجه البلد أو وجه العشيرة أو وجه العائلة أو وجه خصمي. لا، أنا ولد ضرب ابني قتله بسوى شلن، أنا بأخذ زعيم البلد
0: يعني
1: أو زعيم القرية.
0: قد يأتي السؤال بالطريقة المغايرة أو المعاكسة، لو أن حرا قتل عبدا،
1: حرا يعاقب،
0: يعاقب بالقتل ولا لا؟ لأنه
1: ولم لا؟ النفس بالنفس.
0: جميل.
1: النفس بالنفس.
0: جميل. إذا موضوع الحر بالحر والعبد بالعبد يعني من باب
1: الضبط،
0: موضوع الكبر الموجود والتجني. أيوة.

0: اي لا
1: جميل جميل جميل.
0: العبد بالعبد، النفس بالنفس، جميل. الانسان بالانسان، وهكذا الحر بالحر.
1: طيب في يعني ما ضلش معنا وقت الا يا دوب دقيقه دقيقتين، بدي اخذ
0: احنا بدينا اصلا
1: يعني وصلنا للنهاية تقريبا، لكن وأسئلة كثيرة، لكن بدي أخذ يعني أقصرها، معلش سامحوني. نشوف الأخ خليل أبو جزر بيقول شركاء في الصراخ، تكلم يبدو تعليق على ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فيقول شركاء في الصراخ في نار جهنم، والآية 22 في سورة إبراهيم، وهذه الآية الكريمة العظيمة في خطبة إبليس الرجيم لعنة الله عليه لأهل النار. يعني هو تعليق على ما ورد في السؤال. الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعليقا على سؤال المتصل بالنسبة للحر بالحر والعبد بالعبد، بيقول لو قتل رجل حر امرأة أو عبدا كيف نوفق؟ الآن هذا أنا جاوبنا أخي عبد الله. طيب
0: النفس بالنفس.
1: نعم النفس بالنفس صحيح. عندي أسئلة طويلة لكن الوقت يعني
0: مش طويل
1: لا يسعفنا، لذلك أنا أرجو من الإخوة أن يؤجلوها أو أن يكرروها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منهم منكم صالح الأعمال. الله يجزيكم الخير دكتورنا الفاضل، وتقبل الله منهم منكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حاكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على إذاعة حياة فم وعلى تلفزيون حياة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم دائما على أن نحيا بالقرآن ومع القرآن ولأجل القرآن، فتلك نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من ذاقها وذاق معها حلاوة الإيمان وحلاوة فهم القرآن وحلاوة أن نحيا دائما في حياتنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في قيمنا مع القرآن الكريم. أرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا ومتابعينا، ونحب دائما أن نمضي هذه الساعة على الهواء معكم لتكون صحبة مع القرآن الكريم، ونؤكد دائما في كل حلقة كما نقول، هذه الساعة مساحة لكم، أنتم من يعبئها إن شاء الله تعالى بتدبر القرآن الكريم وأن نعكس قيم القرآن ومعاني القرآن في حياتنا وفي واقعنا. ونقول دائما لا نريد من هذه اللقاءات التي نعيشها ونحياها مع القرآن الكريم أن تكون لقاءات ثقيلة وصعبة على نفوسنا. دائما النفس لا تحب التكاليف، النفس تتفلت من المسؤوليات، نحن لا نريد أن نزيد على أنفسنا تكاليف ومسؤوليات فوق ما هي فيه، لا يعني ذلك أننا نريد أن نتفلت، حاشا، لكن أنا أوجه لنفسي رسالة ولكم دائما يا إخوة يا أخوات، إذا أردت أن تتفاعل مع القرآن الكريم وأن تحب الحياة مع القرآن الكريم، ومنطلقك ليس فحسب أنك تؤمن بالله وتحب الله وتحب القرآن الكريم، ولكن أيضا منطلقك أنك تبحث عن السعادة، أنك تبحث عن الطمأنينة، أنك تبحث عن الراحة مع القرآن الكريم، ليكن دائما شعارنا ونحن نتفاعل مع القرآن الكريم ومع قيمه ومعانيه أننا نبحث عن هذه السعادة، نبحث عن هذه الطمأنينة، نبحث عن هذا الاستقرار، نبحث عن هذا الأمن والأمان الذي نعيشه في نفوسنا، في داخل نفوسنا، ثم نعكسه في سلوكنا وفي واقع أعمالنا. أقول هذا الكلام لأنني يعني أسمع من بعض الإخوة الذين يتابعون فيقولون يا دكتور، نحن أحيانا لما بنستمع إلى الحلقات ونحس ما فيها من معاني وقيم بنحس أنه إحنا علينا واجبات كبيرة ومسؤوليات عظيمة. نعم، هو كذلك الإنسان الذي خلق، ما خلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان خلق لغاية عظيمة ولهدف كبير جدا ينبغي أن يتفكر فيه دائما ليعرف أنه خلق لهدف ولغاية ولم يخلق عبثا، وأنه سيؤول أمره إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه ربنا على ما قدم من أعمال، لكن لا يعني ذلك أن يأخذ الإنسان الأمور بدرجة عالية أحيانا. وأنا ألمس هذا الشيء في بعض شبابنا وشاباتنا الذين يتوجهون نحو الالتزام فيحملون أنفسهم في بداية الطريق أحمالا وأعباء كثيرة فينقطعون في أول الطريق. قليل دائم خير من كثير منقطع. إذا عود الإنسان نفسه على حب الله وحب القرآن وسار بخطوات متزنة وأولويات ثابتة فإنه يستطيع أن يرسخ قدمه ويثبت استقامته على منهج الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأننا نريد فيه لقاءاتنا هذه أن تكون دردشة خفيفة وأن تكون لمسات بسيطة إن شاء الله تعالى، ومعاني هيك رقيقة نلمسها في علاقتنا مع القرآن الكريم. هدفنا أن يزيد حبنا للقرآن، هدفنا أن يزيد تفاعلنا مع القرآن، هدفنا أن نكون قريبين أكثر من القرآن وأن يكون القرآن قريبا منا. هدفنا في النتيجة هو أن نصبغ أنفسنا وسلوكنا وأعمالنا بصبغة القرآن الكريم. ما قيمة الحياة بالله يا إخوة يا أخوات بعيدة عن القرآن الكريم؟ ما قيمة الحياة بالله عليكم يا إخوة يا أخوات إذا لم تكن من خلال القرآن ومع القرآن تفكرا وتدبرا وأنسا وسعادة. يا لوحشة أولئك الذين يعيشون بعيدا عن القرآن الكريم، يا لوحشة أولئك الذين يهجرون القرآن الكريم. وينطبق عليهم قول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعين ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة، معكم في هذه الحلقة في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى، ووقفتنا اليوم مع سورة إبراهيم. السورة هذه لها معاني كثيرة ودلالات عميقة جدا ممكن نعيشها في حياتنا. أنا سأبدأ هيك بتساؤلات كثيرة: إيش يعني الديانة الإبراهيمية اليوم؟ إيش علاقة الموضوع؟ إيش الديانة الإبراهيمية؟ إحنا نتكلم عن سورة إبراهيم، خطر ببالي شو يعني الإبراهيمية اليوم؟ قرقعوا راسنا فيها، بتعرفوا قرقعوا راسنا فيها هذه؟ يعني طبلوا روسنا فيها الديانة الإبراهيمية والإبراهيم، وبالعكس يعني صار في اتفاقيات سياسية لا يريد من يرى نفسه زعيما للعالم أن يمضي في أو يمضي فيما هو فيه إلا إذا وقعت دول على معاهدة واتفاقية الديانة الإبراهيمية. شو القصة يعني؟ شو الموضوع؟ على كل حال مش موضوعي أنا الديانة الإبراهيمية، موضوعي سورة إبراهيم، هذه السورة العجيبة العظيمة العميقة التي نريد أن نحيا معها. يا ترى لماذا جاءت بعد سورة الرعد؟ تتذكروا شو اللي قلناه في سورة الرعد اللي حضروا معنا واللي ما حضروا بنذكرهم اليوم، ليه جاءت سورة إبراهيم بعد سورة الرعد؟ شو العلاقة اللي فيما بينهم؟ طب إيش أكثر شيء بلفت انتباهنا سلوكيا وقيميا ونحن بنعيش مع سورة إبراهيم عليه السلام؟ لما بنقرأ فيها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، كيف بنقدر نعكس هذه القيمة في حياتنا؟ طب لما نسمع فيها دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، لما يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إيه يعني فكرة دعاء إبراهيم عليه السلام لبلده وأمته وأولاده وبيته؟ طب إيش فكرة ورود في هذه السورة وضرب الله مثلا، في المثل الذي ضربه ربنا سبحانه وتعالى قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وبالمقابل قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طب أنتم بتعرفوا أنه في سورة إبراهيم تكلم العلماء عن آية عجيبة جدا سموها خطبة إبليس، خطبة الشيطان يوم القيامة. يجي الشيطان في هذاك الموقف العجيب العصيب فيقول ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول لنا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني مش أنا، لا أنا قادر أنقذكم ولا أنتم قادرين تنقذوني. يا ترى هذه الخطبة اللي حيلقيها إبليس يوم القيامة ليه حيلقيها؟ وكيف ممكن نحن نفهمها ونعيش معانيها في واقع حياتنا اليوم؟ هذه المعاني وغيرها الكثير حاب أنا وياكم اليوم إخواننا وأخواتنا يعني نفكر فيها ونتدبر في معاني هذه الآيات ونعيش في ظلال هذه اللطائف التي يمكن أن نعكسها في واقع حياتنا. مثل ما عودناكم نحن نريد أن نصل إلى رسالة كيف نحيا بالقرآن، وأنت تقرأ هذه الآيات وأنت تقرأ هذه السورة وأنت تتأمل فيها وتتدبر في آياتها، ما هي المعاني التي تعكسها في سلوكك في أعمالك في حياتك؟ ودائما نسعد بمشاركاتكم على أرقام هواتفنا 516-2020 516-5020 516-4020 516-2060. بيسعدنا جدا نتلقى اتصالاتكم حول سورة إبراهيم عليه السلام، ماذا تعكسه في حياتنا وفي واقع سلوكياتنا وأخلاقنا وقيمنا. كثير مهم جدا إنه هذه الرسالة تكون معنا في كل سورة بنقرأها من القرآن الكريم. ودائما أنا بحب أركز وأعيد نفس الفكرة، أقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا القرآن الكريم في 114 سورة، إذن كل سورة إلها رسالة خاصة لازم نعيش معها ونوقف معها ونحيا معها إن شاء الله تعالى. سورة إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، يعني كان قبله أنبياء وبعده أنبياء، لكن هو أبو الأنبياء لاعتبارين اثنين: الاعتبار الأول وضوح خط الدعوة إلى الله عز وجل في الوقت الذي جاء فيه وقد مالت البشرية إلى الانحراف وعبادة الأصنام والتعالي على أمر الله سبحانه وتعالى، فجمع الله له أساس ولب الدعوات التي كانت قبله من أنبياء الله السابقين، فكان بهذه المثابة في دعوته أبا للأنبياء. والبعد الآخر أن من نسله أنبياء كثر، نحن نتكلم عن إسماعيل، نتكلم عن إسحاق، نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن يعقوب، عن يوسف، عن موسى عليه السلام. كل هؤلاء بعد إبراهيم عليه السلام هو أبوهم، أبوهم في الدعوة وفي الإيمان وفي الرسالة، وأيضا من حيث النسب فالصلة بينه وبين مجموع هؤلاء الأنبياء كما هو معلوم تاريخيا. فلما يأتي القرآن ويعطيني سورة هي سورة إبراهيم عليه السلام، لا عجب بالمناسبة أن يجمع في بيت أبي الأنبياء اللي هو بيت النبوة الحديث عن هؤلاء الأنبياء عموما، واللي بيقرأ السورة بيلمس وكأن هذه السورة هي بيت إبراهيم عليه السلام الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه الأنبياء هؤلاء، فيتكلم ويفصل في أحوالهم ودعوتهم ومواقفهم ورسالتهم التي جاءوا بها ومجموع خصائص وصفات كانت عندهم، كل ذلك ليقول هنا الديانة الحقيقية، هنا الرسالة الحقيقية. اليوم طبعا مثل ما قلنا شيبونا وهم بتكلمونا عن الديانة الإبراهيمية، أنا مش موضوعي ترى أتكلم عنها، لكن الشيء بالشيء يذكر، لأن الدعوات التي تريد أن تهدم الإسلام، وأرجو أن نكون واضحين وننتبه لهذه العبارة ومش حطيل فيها، كل الدعاوى اليوم التي تريد أن تهدم الإسلام هي تريد أن توجد علاقات بديلة، لكن لأنهم لا ينجحون في أن يوجدوا علاقات بديلة صارخة في معاداتها للقيم والإسلام، بيذهبوا إنهم يميعوا مفهوم الدين بأنهم يوجدوا علاقات ممكن تكون جاذبة للناس، فبيستبدلوها بعلاقات إنسانية وعلاقات أخوية وعلاقات أخلاقية وقيمية. ولذلك هم بيقولوا نريد أن نذيب جميع الفوارق بين الناس، الفوارق الطبقية والعرقية. إيه رائع جدا، طيب ممتاز، نحن نريد هذه الدعوات التي تذيب جميع الفوارق بين الناس الطبقية والعرقية والدينية. لا وقف وقف وقف، شو الدينية؟ ايش الدينية؟ شفتوا اللعبة وين جاءت؟ هو احنا ديننا بيقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي إلا بالتقوى. لما يقول لي بدنا نجيب اليوم إذابة الفوارق الطبقية والعرقية والدينية، لا ما بزبطش، ذيب الفوارق الدينية. طيب شو يعني؟ يعني المؤمن مؤمن والكافر كافر؟ ما فيش فيه كافر أصلا، كلنا مؤمنين، كلنا كيوت، كنا ما شاء الله إيماننا لذيذ وجوات قلوبنا وقلوبنا كلها بيضة وما شاء الله عنا من أحسن منكم. مش كنا بنؤمن بالله؟ بنؤمن بالله، إن الذين آمنوا خلاص آمن يا أخي. طب ما هو الله تاعي غير الله تاعك، مش مشكلة مشيها عديها، المهم إحنا مؤمنين مش هيك؟ وخلاص مدام كنا مؤمنين فبنروح كلنا على الجنة، ما تدقرش ما تدقش كثير يعني، ما هو هذا اللي بيحصل. هذه دعاوى خطيرة يا جماعة، يعني نحن بدنا اليوم الرسالة مش يمكن إلي وإلك اللي يمكن بيستمعونا الآن وثقافتنا مكونة وواضحة، اليوم أجيال بتتربى على مقاطع على السوشيال ميديا وعلى الريلزات وعلى غيره وتمرر لهم هذه الأفكار بطريقة ناعمة، وما بننتبه إلا وشبابنا قد كبروا وأبنائنا قد عقدت لهم مفاهيم ومررت عليهم مثل هذه الدعاوى المزيفة الباطلة التي أدت إلى تمييع الدين وتمييع المفاهيم. وخلاص معليش يعني ما احنا كلنا مؤمنين يا اخي وكلنا علاقتنا مع رب العالمين كويسه، والمهم انه الانسان اقول لك في النهايه خلاص المهم انك تكون اخلاقي، ويا ما في مسلمين بيصلوا بصوموا واخلاقهم سيئه واو، ويا ما في ناس مش مؤمنين زي ما انتم بتقولوا وعايشين في الغرب والله اخلاقهم من اروع ما يمكن، مواعيد والتزام وامانه. كيف بيحاولوا يدخلوا هذه المعلومات لعقولنا؟ هذا طبيعي جدا. المجتمعات، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم المجتمع الأمثل الأكمل، ومع ذلك وجدنا عند بعض الصحابة من أخطأ، من أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتاب، من من من من، هذا طبيعي جدا. لا يعني أنه إذا في أخطاء معناته المنهج غلط، لا، المنهج واضح بغض النظر عن التطبيق. فأنا أقول هذا الكلام وأرفع الصوت بهذه الدعوة حتى ننقذ شبابنا في وعيهم وإدراكي مسؤوليتنا كآباء وأمهات. ولذلك شوفوا إبراهيم عليه السلام أبو هذه الدعوة يأتي القرآن ليرسم لنا صورة في خطابه ودعائه لربه سبحانه وتعالى، فيقول رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذن هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان آمنا، يكون بلدا آمنا، ثم يدعو الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ أبناءه وأن يجنبه عبادة الأصنام. مهمة جدا، كأن الرسالة التي تصل إلينا اليوم نريد أن تكون أوطاننا آمنة، نريد أن تكون بلداننا آمنة، نريد أن تكون مجتمعاتنا آمنة، وأن تكون أسرنا آمنة. نعم، نبدأ من تصويب الفهم والفكر والوعي، بث الوعي. يا ليتنا نستطيع بث الوعي في بعض الجماجم لنريح البشر المخدوع أحيانا من شر هؤلاء الذين يعني يزيفون الحقائق ويريدون أن ننساق وراءهم كالبهائم. هذه مسألة بحاجة إلى وعي. وانت ليش زعلان ومنفعل يا دكتور؟ معليش تحملوني يعني هو أنا مندفع وبتكلم في هذا الأمر والله من باب حرصي على نفسي وعلى مجتمعي وعلى وطني وعلى شبابي وعلى أبناء. نحن نتعامل في الجامعات مع شباب وشابات يعني في مقتبل الأعمار عندهم إشكاليات مفاهيمية ومواقفية كثيرة، بدنا نتكاتف يا جماعة، المثقف، الكاتب، الإعلامي، الصحفي، كلنا، الآباء، الأمهات، خطيب المسجد، الأستاذ في المدرسة، بدنا نحافظ على هويتنا وعلى إيماننا. ولذلك يعني فرصة أن احنا نتكلم عن هذه السورة الكريمة، سورة إبراهيم، التي جاءت لتعزز قيمة مهمة جدا جدا جدا في حديثها عن التغيير، وبخاصة أنها جاءت بعد سورة الرعد. حتى نفهم يعني إيه يعني سورة الرعد اللي تكلمنا عنها في المرة الماضية وإيه سورة إبراهيم، خلينا نذكر بهواتف البرنامج على 516-20-20 و516-50-20 و516-40-20 و516-20-60، ونفتح باب الاتصالات إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يشاركنا. وأنا أرجو أنه تكون مشاركاتنا مش عامة مش فكرية، أنا سامحوني يعني في بداية الحلقة كان كلامي فكري عام، أنا بدي نعيش مع الآيات، كيف نحن نتدبر آيات معينة معاني معينة ترسخ في نفوسنا وتثبت إن شاء الله تعالى. وأول اتصال مع أخونا عمر. السلام عليكم يا عمر.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورنا،
0: حياكم الله أخي عمر، يا مرحب بيك.
1: الله يحييك دكتورنا، والله يعني ما شاء الله عنك يعني صدق أنا كل مرة بحكيها احنا بنحب نسمع، بنحبش نحكي معك لكن تجبرنا نحكي احنا.
0: الله يسعدك، بالعكس انا اللي بحب اسمعك والله يا شيخ عمر.
1: والله ما شاء الله عنك، ربنا يفتح عليك فتوح العارفين ان شاء الله
0: جميعا يا رب.
1: يعني انا بدي اولا اقرر اذا سمحت يعني اتطرق للديانة الابراهيمية اللي اتطرقت لها في البداية، مع انه مش حديثنا لكن هو حديثنا يعني بالمناسبة يعني.
0: نعم.
1: لانه من انا سمعت هاي العديات الابراهيمية من حوالي 10-15 سنة و20 سنة بجوز تقريبا بلشوا دندنوا لهذا الموضوع، والان يعني بيزداد الامر.
0: صحيح. يعني احنا بنقول اليوم رسموه قانونيا وواقعيا سياسيا على مستوى العالم للاسف. صحيح والله يا شيخ عمر.
1: هم والله يا دكتور يعني انا بقول الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل خاصه اللي انت تفضلت وحكيت كلمه جوهريه يصل ثمك، يعني حكيت انه احنا اللي زي وزيك احنا القديمين خلينا نقول ختياريه، يعني خلينا نسمي حالنا ختياريه او الكبار.
0: انت ختيار، انت ختيار يا شيخ عمر، انا مش ختيار.
1: انت شيخ الشباب زين الشباب.
0: الله يسعدك.
1: الله يحييك. يعني بجوز ما تنطلع عليها الامور، لكن الجيل القادم هذا والله الامر خطير بالنسبه لهم. يعني انا مفهومي انا البسيط انا اللي فهمته منهم الديانة الابراهيمية بدهم ايانا، يعني بقول لك سيدنا ابراهيم عليه السلام خلف يعقوب اسماعيل واسحاق، هذول واحد المسلمين واحد النصارى واحد اليهود، يعني احنا بنطلع بالاخير بنتيجه اولاد عم. فكيف انت يا مسلم بتقاتل يهودي ابن عمك؟ يعني بالمفهوم اللي انا بفهمه مفهومي العامي الخاص انا بالنسبه لي فهمتوا منهم انه احنا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاشا يكون غلطان، لكن كان غلطان هو بحارب اولاد عمك. فهذا الجيل يعني راح يتربى مع انه ما راح يمشي ان شاء الله ما راح يمشي عليهم هذا القانون، لكن بدي اقول لهم هي الديانه الابراهيميه هي ديانه الاسلام، لانه ربنا قال في القران الكريم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال هو الذي سماكم بالمسلمين من قبل.
0: بالضبط.
1: إذا سيدنا إبراهيم هو دين الإسلام، دين حنفية.
0: تمام.
1: إحنا أبناء إبراهيم أبناء الإسلام.
0: طبعًا لكن هم اليوم لما يقول إبراهيمي ما بيقصدوا هذا المعنى اللي تفضلت فيه اللي إحنا فهمانين وواعين عليه، صحيح؟
1: هم سيسوا سيدي، هم سيسوا، هم مش حديثنا لكن والله
0: تمام تمام الله يزيك الخير يا شيخ عمر، بوركت بوركت.
1: لكن انا اتمنى من العلماء انا الافاضل امثالك انهم ينبهوا الجيل هذا القادم من هذه الامور،
0: لانه الله يكرمك يا رب يا رب
1: يعين الجميع. صوت ابراهيم سيدي، انا بالنسبه لصوت ابراهيم عليه انا يعني فعلا فلنحيا بالقران، ونحيا لانه لا حياه لنا الا بالقران.
0: نعم
1: انا يعني بدي اخذ منها ايه بالسوره، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أنا بس يعني هاي هاي بجزء نزلت في عذاب القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، لكن أنا بأخذ درس عام إلي، بأخذ درس عام بكل شيء إلي، إنه الله إذا أنا طول ما أنا مع الله عز وجل أنا مؤمن بالله عز وجل، مهما تغيرت علي الظروف والحياة والسياسة وكلها الله عز وجل سيثبت قلبي.
0: جميل جدا، هذه يعني القيمة
1: بس.
0: نعم.
1: أنا إذا سمحت يعني هذه القيمة اللي أنا بدي أخذها من صوت إبراهيم، إنه يا مسلم يا مؤمن بالله عز وجل مهما كانت الأمور أمامك والمغريات قدامك
0: بدك تثبت،
1: بما أنك مؤمن بالله بدك تثبت.
0: تمام
1: الله
0: تمام،
1: مش أنت تثبت، الله راح يثبتك على أمر من الله عز وجل، مش بإيدك يعني، أنت راح رب الله عز وجل راح يثبت.
0: طبعا إذا طلبت الثبات ربنا ييسره لك. صحيح، بوركت أخي عمر، جزاك الله خيرا. فعلا هذه القيمة والآية محورية في السورة، لا شك لازم نوقف معها وحنرجع لها إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن لماذا جاء في هذه السورة الحديث عن الثبات بعد المثل الذي ضرب في هذه السورة. لا شك هذه ومعاني غيرها إن شاء الله تعالى حنتحاور نحن وإياكم فيها، وأرجو أنكم تضلكم معنا على تواصل قريبين، ونرجع بعد الفاصل نستمع إلى تواصلكم واتصالاتكم معنا. فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعينا على إذاعة حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. حياكم الله مرة أخرى، عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم. هواتف برنامجنا 516-20-20 516-20-50-20 و516-40-20 و516-20-60. ونتمنى تواصلكم معنا في حديثنا عن سورة إبراهيم عليه السلام. ما هي الآيات التي والمعاني التي تستنبطونها من الآيات يمكن أن تعكسوها في واقع حياتكم وسلوككم؟ لا نريد تكلفا، لا نريد تنظيرا، احنا مش هدفنا يعني نعطي تفسير دقيق في المعاني. آية معينة لفتت انتباهك، مررت بها، كيف أثرت فيك، كيف تؤثر فيك، كيف يمكن أن تعيشها؟ قبل الفاصل كان معنا أخونا عمر ركز على قيمة مهمة جدا لابد أني أنا يعني أبحث فيها، وهي قيمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مسألة مهمة، لماذا جاءت في هذه السورة؟ لكن خلينا نأخذ اتصال من أخونا أبو أسامة ونسمع إيش تعليقه. أبو أسامة السلام عليكم. أبو أسامة معنا؟ طيب حاول الاتصال مرة أخرى، معليش تأخرنا عليك شوي أبو أسامة، وترجع لنا إن شاء الله تعالى ونتواصل نحن وياك. طيب احنا قلنا قبل الفاصل لماذا جاءت سورة إبراهيم بعد سورة الرعد. اللي بتذكر في اللقاءنا السابق تكلمنا عن سورة الرعد وكيف نعكس المعاني في واقع حياتنا. خليني اليوم أقول باختصار ما قلناه هناك ببساطة وبوضوح. سورة الرعد تقول لنا لا بد أن تحدث التغيير في حياتك. التغيير قادم، إما باختيارك أو قسرا عنك كما يقولون، فلا بد أن يكون هناك تغيير في الحياة، فبادر أنت إلى هذا التغيير. السورة اللي معنا سورة إبراهيم عليه السلام مباشرة يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون شكل التغيير. شفتم كيف مهم جدا؟ إذن أنا تعلمت أنه لا بد أني أنا حيكون في تغيير، وهيك هيك حيصير في تغيير، والأفرض أنه أنا أبدأ بهذا التغيير وأحرص على أني أنا أغير ويكون تغييري إيجابي ما يكونش تغيير سلبي، ويحتاج إيش التغيير؟ لقوة ومثابرة ووعي ومراجعة للنفس. ممتاز. طيب سورة إبراهيم بتقول لي بكل وضوح كيف سيكون شكل هذا التغيير، حتعطيني هي نموذج مهم جدا وبنته إلي على دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة الإسلام، دعوة أبي الأنبياء، دعوة التي سار عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة خاتم الأنبياء إلى يوم الدين. شوف السورة عجيب تفتتح بافتتاحية بدي هيك بس أنبه إلها سريعا، وهي قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنا بس بدي تتفكروا في هذه المقدمة قديش مهمة وخطيرة يا جماعة، وقديش بتمس كل واحد فينا. ربنا يقول كتاب، هذا المنهج اللي احنا بنسير عليه. شوف الإنسان بده يحدد شكل التغيير، أول شيء المنهج اللي بتسير عليه كتاب، ثانيا أنزلناه. هذا الكتاب وهذا المنهج أنت بتستمده منين؟ من رب العالمين. أنزلناه، الذي أنزله الله إليك هو للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن لازم نعرف أنه كل واحد منا مخاطب بهذه الآية. كتاب أنزلناه إليك، أنت يا من تستمع لهذه الآية أنت مخاطب ومعني أن تقوم بهذا الدور. ما هو الدور؟ لتخرج الناس. وظيفتك هي إحداث التغيير، نقطة التحول في حياة كل واحد. ينبغي أن تكون في حياتك أولا حتى تحدثها في حياة الآخرين. طب نقطة التحول ما هي هذه؟ لتخرج الناس، طبعا هم المستهدفين، من الظلمات إلى النور. نقطة التحول من الظلمات إلى النور، طبعا كل ذلك بإذن ربهم، وهي في النتيجة وصول إلى الصراط المستقيم كما أخبرتنا هذه الآية. شاهدي هنا لابد أن يكون في منهج، هذا المنهج مرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت معني أن تحدث هذا التحول والتغيير في حياتك. هذا التحول والتغيير الذي يتعلق بالناس أيضا فيه تحول من الظلمات إلى النور بكل ما تعنيه كلمة الظلمات والنور، من الكفر إلى الإيمان نعم، من السوء إلى الحسن نعم، من الشر إلى الخير نعم، سنفصل فيه. لكن نرجع لأبو أسامة. أبو أسامة السلام عليكم.
1: عليكم سلامات دكتورنا الغالي.
0: يا مرحب. تتأخر علينا كثير يا أبو أسامة، صاير ليش؟
1: والله بغيب في الفواصل شوي. الله يسعدك والله يا دكتور،
0: الله يرضى عنك،
1: بنحب معنا كلامك طيب وما بنحب نقاطعك زي ما حكى اخوي عمر،
0: الله
1: لانه كلامك جذاب وعذب ومنحب نسمع. والله
0: الله يرضى عنك يا ابو سامة، تسلم يا حبيبنا. برضو احنا بنحب نسمع يعني مواقف اللي احنا بنعيشها وبنتأملها مع القرآن، والله مؤثرة كثير يا ابو سامة. تفضل حبيبي.
1: الله يا دكتورنا، للأسف حصة الشيطان منا كبيرة جدا، ولا للأسف قاعدين نتخبط في كل المجتمع، قاعد بتخبط. والفرع الثاني من الشيطان التواصل الاجتماعي يا دكتور. الشيطان وسوس لك لنفسك، بس التواصل وسوس لكل المجتمع، وما في حدا حاطهم عند حدهم. يعني
0: صحيح. ما هي اليوم يا أبو أسامة، هي اليوم أصبحت للأسف يعني ما دامها في أيدي ناس دون مسؤولية قد تستعمل لأغراض وأهداف الشيطان تماما. لذلك نحن بدنا نشتغل عليها بالمقابل نملأها بالخير. صحيح.
1: ما هو يا دكتور المشكلة إنهم أكثر منا، أكثر منا عدة وأكثر منا طولة لسان. فيش حدا يعني ما أجي واحد بيجي مثلا يحاججك في الشغل، ما حدا بيجي يرد عليه بالمثل. وتفتح التعليقات بتلاقي كله بنشتم الدكتور
0: صحيح.
1: والطبيب. هذا المأساة.
0: بتعرف يا أبو أسامة، والله كلامك رائع. بتعرف إنه هذا ترى قدر الخير والشر على مدار التاريخ، ترى مش بس اليوم. يعني وسائل التواصل زي ما تفضلت رسخت هذا وبينته، لكن دائما الخير بتلاقي أو الشر. لسان صاحب الشر طويل وبتكلم وما بيسأل وبيحكي وبيساوي اللي بده إياه، وزي واحد برمي الحجرة في البير وبدك مية حتى يطلعوها. وهو اليوم نفس الشيء مع وسائل التواصل، صارت المهمة صعبة فعلا. والله
1: بتعرف يا دكتور شو الفرق بين زمان وهسه؟ زمان بقيت تعمل محاضرة في الشارع يسمعك 5-6، هسه المحاضرة تدخل بيتك قبل ما تروح.
0: صحيح.
1: يعني عندك صعوبة توصل رسالة لأهل بيتك، عندك أطفال، عندك جهال، عندك كذا، فصار العبء عليك وأكثر.
0: ما هاي بدي أقوله، مش هذا بيحملنا مسؤولية أكبر يا أبو أسامة؟ كلنا نحن اللي بنحس بالحس المجتمعي والحس الإيماني إنه ما نوفر كلمة، ما نوفر موقف، ما نوفر مناسبة. والله شيء بشيء يذكر، معليش أبو أسامة أنت فتحت شؤوني. الله يسعدك. إنه أنا كنت في جهة وبحرص، أنا مثلا في الجهات بدعونا بعض الأحبة والإخوة جهات الأعراس وغيرها، والله بستثمرها للحديث في مثل هذه الموضوعات والقضايا الاجتماعية، لأنه فرص أنك أنت توعي الناس وترشدهم لا يمكن مقابل السوء الذي يحصل أن نبقى ساكتين صامتين. حقيقة صحيح الكلام.
1: أحسنت والله يا دكتور، بس في نقطة في التواصل الاجتماعي، يعني الضعيف بيشتم، اللي ضعيف ما عنده فن الحوار، ما عنده حجة الإقناع بيشتم، تطلع عليه إلا هو متعلم أو كذا، أو بجوز العلام ملوش في التربة أو الإخلاق.
0: صحيح.
1: يعني كيف يتحاور مع الناس. فهي المشكلة منعاني منها لأنه بتفسخ المجتمع.
0: الله المستعان.
1: يعني المجتمع قاعد بتفسخ، كل يوم جريمة، كل يوم سرقة، كل يوم كذا، ما حدا راضي يقول وقفوا لهان وخلينا نبدأ صفحة جديدة.
0: يا سيدي الله يجزيك الخير يا أبو أسامة. تسلم كل الشكر إليك. يعني هذه الهموم والأعباء الكبيرة اللي احنا بنعيشها مو سهل طبعا، لن تنتهي. أنا بقول شيء دائما، خلينا ما دام نحن نتكلم عن شكل التغيير اللي بدنا يكون في حياتنا، ما تتوقعوا يا جماعة إنه الحياة حتكون دائما يعني بصورة متفائلة وإيجابية مطلقا. لا لا لا، لازم يكون في سوداوية، لازم يكون في أخطاء، لازم يكون في أشياء كويسة، لازم يكون في ابتلاءات. هو الفكرة إنك أنت تحس كإنسان أنك معني أن تقوم بواجب التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أنت تدفع بقيمة الحق في مقابل قيمة الباطل، لأن أهل الباطل يدفعون بباطلهم في مقابل قيمة الحق. وقلنا في لقاء سابق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه سنة الله عز وجل، لابد من التدافع ولابد من التغيير. طيب نروح لأخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
2: الله دكتورنا الحبيب، نفعنا الله بعلمك.
0: الله يرضى عنك.
2: الله فيك وبجهودك دكتور. يعني أنا الآية اللي دائما بتستوقفني ودائما بحكي فيها في أي جلسة مع أي شاب مع أي كذا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني لنا أن نرجع إلى كتاب الله؟ ألم يأني لنا أن نتوب عن المعاصي؟ ألم يأني لنا أن نستغفر الله عز وجل؟ ألم يأني لنا؟
0: يا الله، والله أن لا، زي ما قال يعني مالك بن دينار، أنا الأمر.
2: أسلم استسلم واستغفر الله عليها الكلمة. سمع الآية كان عاقر للخمر وكان وكان وكان صحيح. بس سمع الآية هو كذا كأنها بتخاطبه. طب يا جماعة الآية بتخاطبنا كلنا, بتخاطب الأمة كلها. ألم يأل لنا أن نتوب, ألم يأل لنا أن نستغفر, كلنا خطائين كلنا نغلط, بس ألم يأل لنا؟ بلحظة الواحد بكون في الدنيا بلحظة بكون بصير بجورة, ألم يعني لنا؟
0: صحيح.
2: وجزاك الله خير دكتور,
0: بارك الله فيك. مشكور أخي طاهر, مشكور جزاك
2: كثير
0: الله
2: كثير مبسوط لما بحكي معك.
0: الله يسعدك, ربنا يبارك فيك, وأنا سعيد والله باتصالك. وبنذكر مرة أخرى يعني في مساحة عندنا لأربع دقائق خمسة للاتصالات مشان نقدر نكمل موضوع حلقاتنا على 516-20-20-50-20-40-20-20-60. هذه كلها يعني أرقام الهواتف. وبنرجع بس مشان أثبت القيمة يا جماعة, إنه اليوم في سورة إبراهيم بتقول لك احرص إنك تعرف شكل التغيير القادم, ولا تنتظر أن يحدث هذا تلقائيا وقسرا عنك, بل قم أنت وبادر لتكون شكل التغيير في حياتك. هذا التغيير يجب أن يكون تغييرا إيجابيا, يجب أن يكون تحركا إيجابيا, يجب أن يكون انتقالا من الظلمات إلى النور. وفي ذهن كل واحد منا ظلمات مطلقة ونور مطلق, وفي ذهن كل واحد منا ظلمة خاصة ونور خاص. تعالوا خلينا نشوف ما هي هذه الظلمات. كل واحد يفتش في نفسه, وكل إنسان أدرى, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد منا عارف شو الظلمة اللي في نفسه ولازم ينتقل فيها إلى النور. وأين هو النور؟ كلنا نعرف. ولاحظوا حتى الآية جاءت ظلمات كثيرة لكن نور مفرد, ليبين لك أن طريق الحق واضح مستقيم بين, لكن طرق الباطل, طرق الشيطان, طرق الأهواء كثيرة ومتعددة. آن لنا كما قال أخونا طاهر, آن لنا اليوم أن نحدث هذا التغيير وأن ننتقل هذا الانتقال, حتى ندرك تماما أن مشكلتنا ليست في نقص المعلومات عندنا, ولكن مشكلتنا الحقيقية في غياب هذا النور الذي يهدينا. المشكلة الحقيقية في غياب القرار الصحيح الصادق في إحداث هذا التحول في حياتنا وإحداث شكل هذا التغيير وفق الطريق الصحيح. ولذلك لاحظوا يعني الآية التي ذكرنا بها أخونا عمر لما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت وأنت تغير وتختار شكل التغيير في انتقالك من الظلمات إلى النور, الشيطان ما حيتركك. تترك حزبه؟ مستحيل. أنت تترك حزب الشيطان, أصحاب السوء ما حيتركوك, نفسك ما حتتركك. كل ما هو حولك حيبلش عندك وساوس وقلاقل واضطرابات وتغيرات وأشياء كثيرة. ليه؟ لأنك أنت تريد أن تهجر الباطل إلى الخير. لكن من الذي يثبتك؟ من الذي يؤيدك؟ من الذي ينصرك؟ من الذي يقف معك ويمدك بالطاقة الإيجابية لإحداث هذا التغيير؟ الله سبحانه وتعالى. فاحرص إذن في طريق التغيير أن يكون الله معك عز وجل في كل شأن من شؤونك. في قيمة مهمة جدا علمتنا إياها سورة إبراهيم ونحن نختار شكل التغيير, حذرتنا ونبهتنا من نقطة مهمة جدا, وهي خطورة التقليد الأعمى يا جماعة. مثل ما قال رب العالمين في الحديث عن في الآخرة, قالوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء, إحنا كنا تابعين لكم. طب وليه؟ القرآن ترى برسم إلنا صورة عجيبة جدا, وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف كيف في هناك مسارات عجيبة جدا. أنت بتتبع في الدنيا وبتأجر عقلك ليه؟ ليش شعارنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم؟ ليه؟ لماذا لا تشعر بأن رب العالمين أعطاك عقل وأرشدك إلى أن تعمل عقلك في فهم دينك وواقعك؟ أنا الذي أتكلم معكم اليوم, والله أنا أقول لكم هذا الكلام وأقول وأردد لطلبتي في الجامعة, أقول لهم إياكم أن تشعروا أننا نمارس كهنوت علمي في خطابنا لكم, فلا تنظروا لكلامنا على أنه مسلمات ومطلقات علمية. ناقش وعمل عقلك وخذ بالدليل وافهم الأمر حتى إذا وصلت إلى إحداث تغيير في حياتك تثبت عليه بشكل إيماني وشكل صحيح, ليثبتك الله عز وجل في ذلك. ولهذا السورة تخاطبنا في خطورة السير وتأجير العقل والتقليد. وبتعرف أخطر من نؤجر عقولنا له في الدنيا؟ والله يا إخوة يا أخوات, إن أخطر من نؤجر له عقولنا في الدنيا الشيطان. وإن جاءنا بأثواب كثيرة، وإن جاءنا على شكل عالم أو طبيب أو ترند، أو جاءنا على شكل مؤثر أو سوشالجية، سوشالجية بسموهم هيك، أو تيوبرز، مهما كان، ما هو بيأتيك بالقيمة، ويوم القيامة بتخلى عنك بكل بساطة، بيقول لك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، شو المشكلة يعني؟ وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كان شيء ألزمكم به فعلا، والشيطان ليس له علينا سلطان. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، فقط أنا دعاية وإعلان، أنا ريلز في 3 ثواني شفت فيه منظر معين، ولا دعاية لمنتج معين، ولا صورة امرأة، ولا صورة مغرية، ولا حاجة، ولا يعني كنا عارفين إحنا شو اللي بيحصل. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، دعاية وإعلان، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا ما تلومونيش أنا، لوموا أنفسكم، لا أنا بنقذكم ولا أنتم تنقذوني. طب ليه يقف إبليس ويقول هذه الخطة في يوم القيامة وننتظر لا قدر الله أن نكون ممن وقع في حبائلي في يوم القيامة؟ ما في الدنيا رب العالمين بصرنا وبين لنا هذه الحقيقة، تعال من اليوم اعرف كيف تتبع منهج الله وتبتعد عن منهج الشيطان. ولذلك المؤثرون، الموضات الفكرية اليوم، مع أن حتى موضة فكرية بعض شبابنا اليوم تحت هذا التقليد وللأسف والتأجير العقول، يقول لك لا بتعرف الثقافة والفكر، فبيبدأ بالحداثة وما بعد الحداثة وأزمة العقل العربي، وبيبدأ يتكلم لك في اللسانيات، وصار عندنا تقليد وتقليعات فكرية، مثل ما في تقليعات في الموضة وفي اللباس وغيره، اليوم صارت مثل هيك. يا جماعة الفيب صار تقليد، السيجارة الإلكترونية، التدخين صار تقليد، السهرات تقليد، التفحيط في السيارات تقليد. ما تفكروش انه لما اقول تقليد فقط انا في جانب الايمان والكفر، لا يا جماعه، والله ممارساتنا ما هذه بتعدي. هناك عدوى اجتماعيه بسميها العلماء، علماء الاجتماع، هناك ما يسمى بالعدوى الاجتماعيه. هذه العدوى الاجتماعيه عباره عن فيروس بينتشر بين الشباب اليوم، والسبب إنه أحياناً بيكون عند الإنسان فراغ من الداخل وضعف شخصية من الداخل، هو الذي يدفعه باتجاه أن يقلد غيره، ودائماً المهزوم بيقلد المنتصر والضعيف بيقلد القوي. للأسف هيك طبيعة الناس، ولذلك لاحظوا الشعوب الضعيفة بتقلد الشعوب القوية، والأشخاص الضعاف بيقلدوا الأشخاص الأقوياء. لهيك نحن ضروري جداً لما نربي أنفسنا ونربي أولادنا على

تعالي والتكبر على الآخرين حاشا، ولكن يكون له شخصيته ويكون له ذاته واعتداده حتى لا يكون أداة مائعة في يد الآخرين، يروح يمين يروح يسار. وليش كثير من الشباب اللي بتوجهوا للمخدرات ولا اللي بتوجهوا للممارسات الخاطئة ولا لشرب الخمر والعياذ بالله ولا للسهرات والطشات اللي بسبب مشاكل والجرائم اللي احنا نسمعها اليوم، ليه؟ لأنه ما في وازع إيماني، ما في وازع ديني، ما عمان بنربي شبابنا على هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا أردنا فعلا أن نحدث التغيير وأن نجري شكل التغيير، يجب أن ندرك أن العالم يحكمه خطان اثنان، خط الظلمات وخط النور. لازم نطلع من خط الظلمات إلى خط النور، لازم نستحدث نقطة التحول هذه في حياتنا، وأن نكتشف الآن أحسن من أن نكتشف متأخرين في واقع حياتنا أو يوم القيامة أننا خدعنا بأشياء كثيرة وخدعتنا نفوسنا وخدعنا شيطاننا. ولا تظنوا أن الشيطان سيفتر يا جماعة، ترى الشيطان أداته كلمة، الشيطان أداته كلمة، ولذلك السورة لا عجب أنها تأتي لتقول لنا ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هذه قالوا عنها العلماء كلمة التوحيد وتشمل أي كلمة طيبة، في مقابل ومثل كلمة خبيثة كلمة الكفر وتشمل أي كلمة تؤدي إلى الظلمات. في النهاية هي كلمة، الحياة كلمة، أنت تدخل الإيمان بكلمة وتخرج من الدين بكلمة والعياذ بالله، أنت تدخل السعادة بكلمة وتخرج منها بكلمة، الموقف في الوجود كله بالنسبة لك كلمة. ولهذا الشيطان إيش اللي بيعمله؟ النفس إيش اللي بتعمله؟ ولهذا عندما تذكر لنا هذه سورة، سورة إبراهيم، هذا المثل فتقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا الله قديش الكلمة الطيبة من رب أنفسنا وأولادنا عليها بيكون إلها أثر طيب في حياتنا، لكن بالمقابل الكلمات السيئة قديش بتزرع سوء وفساد بين الناس. وهذا ليس ببعيد، تعال أنت في الشارع صار موقف واحد فورا قال لك آسف حقك علي، فورا بتهدأ وبتروق، كلمة طيبة يا جماعة. لو إنسان آخر قال له يا أخي البعيد أنت أعمى مش شايف، حتثور فيما بينهم، كلمة خبيثة. لما واحد قال له أنت مش عارف أنا مين، كلمة خبيثة، كلمة شيطانية. هو أنت مش عارف مع مين بتحكي، كلمة خبيثة هذه، إيش مع مين بحكي يعني، بشر زي زيك؟ لا، ما هو هذا الشيطان نفث فيها مشان أنت ترد عليه بالمقابل تقول ليه وأنت مش عارف أنا مين، أنت مين أنا مين، أب علقة الطوشي والهوشي وطول سلاح، وهذا اللي بيحصل. لذلك من المهم جدا ننتبه إلى الكلمات التي تخرج من أفواهنا وإلى المواقف التي تقع منا. وبعدها جاء إبراهيم عليه السلام ليقول رب اجعل هذا البلد آمنا، جاء ليقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جاء ليقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ليبين لنا أن التحول الحقيقي وشكل التحول الذي نريد أن نجريه إنما يتحقق بإقبالنا على الله. اليوم أنا وياك وأمامنا فرص كبيرة إن نتحول. التحول المطلوب اليوم ليس فقط في دراستي وفي اختياري لتخصصي ولا في عملي، ولا وأنا بسوق الآن والله أفكر إيش هو التحول. طب ما خلص أنا اختطيت الخط، صار عندي وظيفة معينة ومهمة معينة وسرت عليها. لا لا، أنت قادر على أن تحدث التغيير في كل مرحلة من مراحل حياتك، لكن احرص أن يكون تغييرا إيجابيا، أن يكون تغييرا دائما للأحسن. وهذا التغيير ما تقود في نفسك فقط، قود في الآخرين، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش لتخرج نفسك فقط. ما تكونش أناني، إذا أنت حسيت بالخير والنعمة اللي بتعيشها في حياتك وصلها للآخرين. وهذا بالمناسبة بحملنا مسؤولية اليوم تجاه أبنائنا، تجاه مجتمعاتنا، تجاه ناسنا. نحتسب لله سبحانه وتعالى، فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليست سلطة نتسلط بها على رقاب الناس، لا أبدا، فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي فكرة جميلة جدا في إحساسك أن الخير الذي تلمسه تريد أن تهديه إلى الآخرين. ولذلك يحتاج إلى أسلوب لين هادي طيع، ليست مسألة سلطة على رقاب الناس أو على رقاب الأبناء نمارسها أو نتكلم فيها. وآخر شيء يمكن أتكلم فيه في هذه السورة حتى نفهم معنى التغيير وشكل التغيير، إن السورة ركزت على قيمة قلناها في البداية، قول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يا الله ما أجمل قيمة الشكر يا جماعة. الشكر مش مجرد كلمة بنقولها، الشكر قيمة بنعيشها ونحياها. الشكر هذا لا يبدأ من شكرك لله كما تعتقد بس، لا، يمكن يبدأ من أنك تعتاد تشكر الناس اللي حولك، تشكر أبوك،

وأمك وتشكر أخوك وأختك وتشكر زوجتك وتشكري زوجك. إذا تعودنا هذا سندرك قيمة الشكر لله عز وجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كأن الله بيّن أنه أنت بدك تشكر رب العالمين على نعمائه وعطائه، طب تعلم أنك تشكر الناس الذين جعلهم الله سببا لهذا الخير ولهذا العمل الذي جاءك وهذا العطاء. ولذلك السورة تركز على هذا التغيير. أختم السورة بأقول نعم، سورة إبراهيم تعلمنا كيف يكون شكل التغيير في حياتنا. ينبغي أن يكون تغييرا إيجابيا، ننتقل فيه من الظلمات بما تدل عليه هذه الكلمة من سوء إلى النور بما يدل عليه هذا من إشراق وخير، من كفر إلى إيمان، من شر إلى خير، من سوء إلى فضل. كل هذا التغيير نحدثه في حياتنا، لكن نمتن فيه بما أعطانا الله ومنحنا الله، فنتوجه إلى الله بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدك ربنا من الخير والتغيير. ولكن ندرك أن هذا التغيير أحيانا يكون بكلمة، وندرك أن أخطر أعدائنا في التغيير هو الشيطان الذي يترصدنا على هذا الطريق. ولندرك تماما أن هذا التغيير ينبغي أن يكون إيجابيا، باتجاه أن يكون أبناؤنا مقيمين للصلاة، مؤدين لحقوق الله، مقدمين للخير، محققين، ساعين في تحقيق الأمن لأوطانهم ولبلادهم ولأمتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بكرامة الإيمان وكرامة القرآن، وأن يعيننا وإياكم دائما على الخير والفضل وعلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة من برنامجكم فلنحيا مع القرآن أو بالقرآن. أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 252. نحن معكم في الجزء 13 من كتاب الله تعالى في سورة الرعد. سأتلو بعون الله الصفحة الكريمة رقم 252، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 252. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

الحسنية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. هذه تلاوته الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. أخي القارئ محمد تفضل يا سيدي. أخي محمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أقرأ شيخنا السوسي.
0: يلا تفضل.
1: 253 54.
0: لا لا 253.
1: 253 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
0: لا لا لا لا، كم مرة كم مرة سيدي.
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت

0: بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين
1: لا لا لا, لا هنا شوفي بل زين
0: إدغام شيخي
1: طيب يلا
0: بل زين
1: لل الإدغام ليس هنا الإدغام
0: الذي بل زين
1: أيوة
0: نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل.

0: الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: أحسن الله عليك أخي محمد. تلاوة حسنة برواية السوسي وفيها بعض الفوارق. شكرا لك. الأخت فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك
1: شدد الغنى فيها شوي
2: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: أحسنت وبارك الله فيك تلاوة ممتاز. شكرا لك. أبو عوني تفضل يا سيدي. أبو عوني
3: مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ري.
1: طيب شعبة. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ري كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: الله يكرمك يا أبا عوني تلاوة ممتازة برواية شعبة. شكرا. أبا حسام تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلين يا أبو حسام. تفضل سيدي. اللهم آمين. آمين. تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
5: السلام عليكم.
1: السلام حيك الله يا محسام. أهلا وسهلا تفضلي.
5: الله يرضى عنك يا رب.
1: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
1: أحسنتما وبارك الله فيكما شكرا لكما. أخت فاطمة تفضلي. أخت فاطمة تفضلي سيدتي. طيب فاطمة معنا. طيب إذا فاطمة مش معنا أخي براء تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. لن يا براء تفضل.
6: صفحة 258 صح؟
1: لا 257 اللي قرأت معنا. هلا بدنا ننتقل من 256 ل 257 قالت لهم رسلهم
6: بإذن الله.
1: تفضل سيد تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه
1: لا الغني كملها
6: من ورائه به جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: أحسن الله عليك ما شاء الله ممتاز شكرا أخي براء. أخت آية تفضلي.
7: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وسلم.
7: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء
1: قالوا
7: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدعى

0: بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: ما شاء الله تلا ممتاز. شكرا آية. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله. تفضلي ستي.
0: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت.
1: اجتثت ابدأ فيها لحالها بالضم. اجتثت لا لا لا لا لا ابدأ فيها. وقفنا على كشجرة خبيثة حتى نعلم السادة المستمعين ضم همزة الوصل. أجتثت يلا ضم ضم ضم ضم أو أيوان أجتثت. نعم صح.
0: أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.

0: رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم
1: لا لا لا من قبل أن يأتي
0: يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
1: الله يكرمك، ما شاء الله، ممتازة التلاوة يا فرح، الله يرضى عليك. إذن تلاوة طيبة ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: كيف نقرأ القرآن؟

0: الحياة أف أم. نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا عليكم مستمعي حياة أف أم إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن الكريم مع قراء وقارئات، مع الأخت رند. تفضلي يا رند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم.
1: لا هل أنت وندك تقرأي؟ أنت بدك تقرأي تكملي معنا؟ طيب إحنا مش من هم، نقرأ اللي قبلها. الله يرضى عليك. أنت بكم عمرك يا رند؟
2: 10 سنوات.
1: ممتاز. طيب ممكن نقرأ؟ يلا. وآتاكم من كل ما سألتمه. أشوفك شاطرة، أكيد تعرفي. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله.

0: فمن تبعني فإن
1: فمن تبع فمن

0: بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما تخفي وما
1: لا لا لا لا لا لا زبطي على حالك. ربنا
0: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: الله يكرمك، والله ما شاء الله تلاوتك ممتازة، شكرا لك. طيب من معنا؟ الأخت هيا لمحمد. محمد ولا هيا؟ تفضلوا.
2: محمد
1: تفضل يا محمد، حياكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن
1: في إخفاء
2: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلفا وعده.
1: لا لا لا لا لا فيش تنوين، عيد لحالك. فلا تحسبن
2: الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين.
1: لا لا لا لا مقرنين. أيوة لحالك يلا.
2: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد تراميلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا.
1: اكسر اللام. وليعلموا
2: أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: الله يرضى عليك، ممتاز يا محمد، شكرا لك. أخت هيا تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها النبي الذي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في
1: لا لا لا الفعل مضموم نسلكه
3: مش ساكنة
1: لا لا ليس
3: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
1: ما شاء الله تلا ممتاز عن ظهر قلب شكرا يا أخت هيا شكرا أبو السعيد تفضل أبو السعيد
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الإكرام تفضل يا سيدي تفضل. الله يعزك ويرضى عليك
4: نقرأ السيد بغات دوري شيخ إن شاء الله
1: يلا الدوري تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

0: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
1: لا لا لا لا, لا من نار السموم كما مرسل
0: من نار السموم
1: نعم
0: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
1: الله أكرمك يا أبو السعيد شكرا لك تلاوة حسنة لرواية الدوري عن الكسائي شكرا لك أختي محمد تفضلي طيب تفضل يا محمد حياك الله تفضل
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام الله يعافيك تفضل ستي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي كما مرة
1: مش عبادي
2: نبئ عبادي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم
1: الله يكرمك ويرضى عليك يا محمد طيب خاتمة التلاوة مع أخت سناء تفضلي
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام حياك الله.
3: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من
1: لا رحمة لا لا لا لا حرك الفعل كويس. قال ومن يقنط من رحمة
3: نون
1: مفتوحة. قال ومن يقنط
3: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.
1: أحسنت تلاوة ممتازة والله ما شاء الله عليك. الكل تلاوة ممتازة وفي إفادات. أرجو الانتباه للحركات. إن هؤلاء ضيف فلا تفضحوني في الوصل. هاي نون الوقاية كذلك في نفس الصفحة. فبما تبشرون قالوا النون مفتوحة في فوارق كثير بينهما. أرجو الانتباه لكلمة صل صل صل صل من رقق اللام ضروري. مر بنا غنى مفخمة ورققة في سياق واحد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة حسب الحرف اللي بعده. قلت لإحدى الأخوات والفضليات ابدأ بالفعل أجتثت بالضم لا تستشكل هكذا صحيح. مثل أدخلوها مثل أسلك وهكذا. همزة وصل نضمها في البداية. أرجو الانتباه الكرام إلى كلمة الله في بداية سورة إبراهيم فإنها مجرورة. إلى صراط العزيز الحميد الله إن بدأنا إن وصلناها بكون نفسها مجرورة ولكن مرققة اللام. انتبهوا فإنها مهمة. على كل حال استفيدوا بالاستماع لكثير من الملاحظات. شكرا لكم. إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العظيم الكريم. الآن نحن في العام 12 للبعثة النبوية الشريفة، يعني حدثت حادثة الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذكره يفشو في يثرب، لأنه في 6 أشخاص كانوا قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا قومه فعليا ليبدأوا بنشر هذا الدين في يثرب. الآن في موسم الحج من سنة 12 للبعثة جاء إلى مكة المكرمة 12 رجلا. هذول 12 فعليا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم ويعطيهم بيعة لهم خاصة يبايعوه وحدهم. هذول 12 منهم مين؟ 5 من 6 اللي كانوا قد تواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر، ثم انضم إليهم أيضا 7 آخرون فصار العدد 12 اللي هم من 7 البقية معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. هؤلاء طبعا على فكرة 10 منهم من الخزرج واثنين بس من الأوس،

0: هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس معهم ويبايعوه فعليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على ان يجلسوا ويلتقوا في منطقة العقبة. طبعا العقبة اللي هي ايش؟ اللي هي الجمرة الكبرى، الجمرة الاولى، جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في وسط ايام التشريق، فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة سميت بيعة العقبة الاولى، وسميت ايضا بيعة النساء. لاحظتم انه الاسماء ال 12 اللي ذكرناها لم يكن فيها ولا امرأة، ما فيش فيها نساء، لكن لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن شروط هذه البيعة كانت الشروط التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة من النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يطلب منهم؟ يقول تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. نقطة. هذه النقاط المطلوبة، كانت النقاط هذه هي التي تطلب عادة من النساء. طيب ما هو الناقص فعليا، المسألة الغير موجودة في هذه البيعة اللي أصلا لا يبايع عليها للنساء؟ هي مسألة الجهاد ومسألة القتال ومسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبها من النساء. وبالتالي هذه البيعة لأنه لم يكن فيها ذكر لا لقتال ولا لجهاد ولا لغيره سميت بيعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه هؤلاء الصحابة وبدأوا فعليا يعني بمهمة عظيمة جدا. فقالوا يا رسول الله نريد منك أن ترسل معنا رجلا من أصحابك يعلمنا القرآن وينشر هذا الدين في يثرب، فإن الناس يعني سهل إنهم يتقبلوا هذا الدين. فأرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لذلك يلقب مصعب أول سفير في الإسلام. فمصعب ابن عمير نزل وين؟ نزل عند أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فالاثنين هذول صاروا ينشرون الإسلام في المدينة المنورة، وفعلا بدأ الإسلام ينتشر بسرعة في المدينة. الآن من القصص المشهورة مثلا في ذكر كيفية انتشار الإسلام في المدينة المنورة اللي بتبين لنا فعليا كيف يمكن أن ننشر هذا الفكر العظيم وهذه الحضارة العظيمة. القصة المشهورة اللي هي قصة دار بني عبد الأشهل اللي هي فيها أسيد بن حضير وفيها سعد بن معاذ. لما كانوا جالسين عند دار بني عبد الأشهل ويتكلمون للناس بالإسلام، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ما كان عاجبهم الموضوع. فسعد بن معاذ لسه ما أسلموش طبعا الاثنين، فقال سعد بن معاذ لأنه بيكون ابن خالة أسعد بن زرارة، قال سعد لأسيد يا أسيد اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك. فأسيد أخذ الحرب وراح لعنده فقال له إيش بتعملوا أنتوا الاثنين، يعني ماذا تفعلان؟ قال لهما ما جاء بكما إلينا أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني بلاش تصير مشكلة كبيرة بينكم. فقال له مصعب، هنا الموضع اللي بدنا نستشهد فيه، أو تجلس فتسمع؟ اجلس واسمع يا عمي، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. نقطة. هذا هو، اجلس يا عمي، اسمع اسمع فقط. هذا الدين يحتاج إلى من يسمع، هذه الأمة تحتاج إلى السماع فعليا والفهم. فقال له قد أنصفت، حطها الحرب وجلس. فلما سمع القرآن وسمع الإسلام عن الإسلام قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا له تغتسل وتشهد شهادة الحق وانتهى الأمر. طب ما بتصلي؟ من علمك كيف تصلي وانتهى الأمر، خلاص هذا هو الإسلام. ففعل كما طلبا منه، ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد عنه من قومه. من هو؟ سعد ابن معاذ. فسعد بن معاذ رضي الله عنه طبعا يعني كان بينتظر، فذهب إليه أسيد بن حضير. فلما رآه سعد قال والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء أسيد قال له إيش وراك؟ فقال له هذا ما ردوش علي ومش عارف إيه، وفي مشكلة راح تصير وبدهم يتقاتلوا مع بعض، روح الحكم. فغضب سعد. فلما ذهب رأى أسعد بن زرارة جالس مع مصعب، ففهم إنه هم بدهم يجلس ويسمع فقط. فوقف غاضبا وقال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فمصعب قال له أو تجلس فتسمع، نفس الحكي، اجلس واسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال له قد أنصفت. جلس وسمع فأسلم مكانه، أسلم مكانه، ثم أخذ حربته. بدأ فورا سعد يتحرك، فذهب إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهم كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا رأيا وأنت ابن سيدنا وأنت أيمننا نقيبة، يعني أنت أفضل واحد موجود عندنا، وإيش ما بتعمل إحنا بنعمل. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا فأسلموا، يمكن واحد بس ما أسلمش، لكن فورا البقية أسلموا. طبعا سعد ابن معاذ يا جماعة الخير أسلم عمره 30 سنة، واستشهد في غزوة الخندق عمره 36 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عنه؟ يقول حضر جنازته 70,000 من الملائكة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جابوا له قطعة من الحرير كانت لأكيدي ردومة الجندل الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة هم يعني بيمسكوا فيها، واو حرير، فقال تعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، كم عاش في الإسلام؟ 6 سنوات فقط، لكن ليه؟ لأنه تحرك مباشرة، اشتغل مباشرة، وحرك كل أمته وكل مجموعته وكل قومه فعليا، وهدى الله عز وجل به قومه إلى الإسلام. ومصعب جلس عند أسعد ابن زرارة سنة، وما أتى نهاية هذا العام حتى أصبح أغلب أهل المدينة فعليا على الإسلام، كثير منهم صاروا مسلمين. فصار يقولوا لبعض علام نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، نريده أن يأتي عندنا، يعني نتركه يعني يهان في مكة ويعذب في مكة هو وإخواننا، خلينا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدوم إلى المدينة. لاحظوا هم الذين طلبوا منه أن يأتي إلى يثرب اللي هي المدينة. فأرسلوا مصعب ابن عمير رضي الله عنه قبل موسم الحج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. السؤال الأخير، لماذا كان انتشار الإسلام في المدينة أسهل منه في مكة؟ طبعا هناك عدة عوامل. أول شيء، أهل المدينة ليسوا تجارا، لا يخافون على طعامهم وشرابهم وتجارتهم، لأنهم مزارعين فلاحين، يعني أكلهم موجود وشربهم موجود. ثم إن هذا الأمر اشتغالهم بالزراعة يعني يجعل قلوبهم ألين، فعشان هيك هم أصلا قلوبهم لينة ورطبة، وأرضهم أيضا سهلة، ولهذا نفوسهم أيضا كانت أسهل فعليا، ولهذا كان انتشار الإسلام أسهل في مكة. مصعب بن عمير بشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن القوم يريدون أن تأتي إليهم. هنا تبدأ مقدمات بيعة العقبة الثانية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عند كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جداً،

0: العدد اللي انت بتشوفه مناسب الا اذا كانت طارئة او بتاخذ منك اقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة اسبوعية، وخطة اسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للامام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة معدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا الذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه قالوا بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد المئة يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، مع أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالكلمة الطيبة، جاءوا بالكلمة فغيروا وجه الأرض، جاءوا بالكلمة فأقاموا مجتمع العدل، جاءوا بالكلمة فسعد الناس بكلمتهم، ولكن حينما تبتعد الكلمة عن الواقع، وحينما تكون الكلمة في واد والواقع في واد آخر، يزهد الناس بالكلمة ولا يعطونها حقها بل ويسخرون منها. في مثل هذه الأحوال الاستثنائية، حينما يكفر الناس بالكلمة ولو أنها صادقة، لأن هناك مسافة كبيرة جدا بين الكلمة وبين الواقع، يحتاج الناس إلى عمل، يحتاج الناس إلى أن يعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك يمكن، والمسلمون في أشد الحاجة إلى الدعوة، المسلمون قبل غيرهم، رواد المساجد قبل غيرهم، يحتاجون إلى دعوة صحيحة، يحتاجون إلى تصحيح عقائدهم، ويحتاجون إلى تصحيح سلوكهم، ويحتاجون إلى أن يعرفوا المهمة الكبيرة التي أنيطت بهم، يحتاجون إلى معرفة هويتهم، يحتاجون إلى أن تكون حركتهم وفق منهج الله عز وجل. لذلك ما من حاجة تشتد في هذه الأيام كحاجة المسلمين إلى دعوة صادقة، ولأن هناك مسافة كبيرة بين الكلمة وبين الواقع، لا بد من دعوة صامتة. هذه الدعوة الصامتة أساسها القدوة، السؤال الملح ماذا نعمل؟ فنحن بحاجة ماسة إلى أن نعمل، وقبل أن نعمل ينبغي أن نعرف من نحن؟ ما هويتنا؟ لماذا نحن على وجه الأرض؟ أذكركم دائماً أن الذي يسافر إلى بلد وينزل في أحد الفنادق ويستيقظ في صبيحة اليوم الأول ويرتدي ثيابه ويسأل إلى أين أذهب؟ ألا تعلم إلى أين تذهب؟ لماذا جئت إلى هنا؟ إن كنت جئت طالب علم فاذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً فاذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرفت السبب، لماذا أنت هنا؟ لو وسعنا هذا المثل، لماذا نحن على سطح الأرض؟ لماذا نحن في الأرض؟ لماذا خلقنا في الدنيا؟ أجابنا خالقنا العظيم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي مسلم هذا يفقه حقيقة العبادة ويوطن نفسه أن يكون عبداً لله، ويشكل حياته وفق عبادة الله، ويجعل مهنته وحرفته وكل نشاطاته وكل مناسباته وفق منهج الله؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى العمل. الناس رجلان: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهج الله وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. وقمم البشر قمتان: أنبياء وأقوياء. الأنبياء ملك القلوب بكمالهم، والأقوياء ملك الرقاب بقوتهم، والناس جميعا أتباع لنبي أو لقوي. أيها الإخوة الكرام، الواقع يؤكد أن من البشر من هو تابع ومنهم من هو متبوع في كل حقول الحياة، في عالم الصناعة والتجارة والسياسة والقوة، وفي عالم العلم تابع ومتبوع. هؤلاء المتبوعون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الممكنون في الأرض، لهم عند الله سؤال كبير: ما مكنهم إلا ليقيموا الصلاة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فأي واحد منكم
مكنه الله باختصاص معين، بفكر معين، بطلاقة لسان، بقوة تأثير، بإتقان حرفة، بإتقان صنعة، يجب أن يضع هذا التفوق في خدمة المسلمين، وهذا نوع من الجهاد. هناك جهاد نقطف ثماره بعد 50 عاماً، وقد لا يتح لمن يجاهد بهذه الطريقة أن يرى ثمرة جهاده، لكنه أرسى لبنة في بناء الأمة. أيها الإخوة، مقومات كثيرة نحن في أمس الحاجة إليها. قال علماء الشريعة: هناك فروض عينية وفروض كفائية. الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، أما إن لم يقم به البعض أصبح فرضاً عينياً على الكل. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نكتفي بذاتنا. من منكم يصدق أن كل شيء يؤكل بذاره مستورد؟ هذه حقيقة وإن كانت مؤلمة. فحينما نبني أمتنا، نبني أبناءنا بناءً صحيحاً، هذا نوع من الجهاد، لأن محصلة الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، في الأمد البعيد نصر محقق. ذلك أن النصر أنواع ثلاثة: نصر استحقاقي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر الاستحقاقي ينزل على أهل الحق حصراً، لكن الله سبحانه وتعالى كريم، جعل هناك نصراً آخر، إنه نصر تفضلي. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الروم وقتها كانوا أقرب إلى الله من الفرس، فنصرهم لا يعني نصراً استحقاقياً، لكنه يعني نصراً تفضلياً. وإذا سألنا الله النصر فمن هذا الباب، نسأله أن ينصرنا نصراً تفضلياً. والنصر الثالث هو النصر التكويني، يعني فئتان لا تعرفان الله إطلاقاً، الأقوى ينتصر، صاحب السلاح الأكثر دقةً ينتصر، صاحب الإعداد المتقن ينتصر. فهناك نصر تكويني بين أهل الكفر، وهناك نصر تفضلي بين من هو أقرب إلى الإيمان على من هو أبعد من الإيمان، وهناك نصر استحقاقي يتنزل على المؤمنين الصادقين. أيها الإخوة الكرام، عود على موضوع سابق، على موضوع الجهاد. جهاد الأعداء فرع من جهاد النفس والهوى، وأنا أعني ما أقول. يا أيها الإخوة، كل واحد منكم في موقعه، إذا أتقن عمله، إذا نفع بعمله المسلمين، إذا نصح المسلمين، إذا ساهم في بناء صرح المسلمين، إذا نصح، إذا صدق، إذا أتقن، إذا كان أميناً، قد يكون الطالب وهو على مقعد الدرس مجاهداً، إذا أتقن دراسته ونوى أن يكون علمه في خدمة المسلمين. والتاجر إذا جلب بضاعة جيدة وباعها بسعر معتدل ونفع بها الناس فخفف عنهم متاعب الحياة، هذا التاجر وهو في دكانه مجاهد. والمعلم الذي يبني نفوس الصغار بناء صحيحا على منهج الله وعلى قيم الدين وهو في صفه مجاهد. لا تدع ملايين الأعمال المتاحة أمامك، والتي تقربك إلى الله، والتي ترفعك عند الله، والتي تسهم في بناء أمة، لا تزهد بهذه الأعمال وتتطلع إلى نوع من الجهاد ليس متاحا لك الآن. لا تقل: ماذا أفعل؟ قل: أفعل هذا أم هذا؟ لا بد من أن توازن بين فعلين. سيدنا عمر حينما كان على مشارف الشام وعلم أن في الشام مرضاً طاعوناً فأحجم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين،
أفرار من قضاء الله؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أن واديين أحدهما معشب والثاني مجدب، أين ترعى غنمك؟ إن رعيتها في الوادي المجدب رعيتها بقضاء الله، وإن رعيتها في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله. فينبغي أن تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فإذا كان الجهاد القتالي غير متاح للمؤمنين في شتى بقاعهم، فلا أقل من أن يبنوا أمتهم، لا أقل من أن يتقنوا أعمالهم، لا أقل من أن يكونوا عادلين مع خصومهم. حينما تبني نفسك بناء صحيحا، وحينما تبني أسرتك بناء صحيحا، يمكن أن تكون عند الله مجاهدا. وحينما تخلف غازيا في أهله بخير، وحينما تجهز غازيا لا بد من أن تكون مجاهدا. وحينما تتبنى طالب علم، وحينما تقيم الإسلام في بيتك، لا بد من أن تكون مجاهدا. أبواب الجهاد مفتحة مصاريعها على أوسع زاوية. ينبغي أن نعمل. لغة العمل أبلغ من لغة القول. لذلك أنا أدعو إلى دعوة صامتة، أدعو إلى دعوة أساسها أن تكون قدوة لغيرك. إن كنت أبا ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت معلما ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت صاحب متجر ينبغي أن تكون قدوة لغيرك. الشيء الثاني، لا بد من عمل متميز. حدثتكم مرات عديدة عن رجل فقير جدا، ورث أرضا، يعني أراد أن يبيعها، جاء من يشتريها منه ولم يدري أنها تشترى لتكون مسجدا. وهذا الذي ورثها فقير فقرا مدقعا، عنده 8 أولاد، فجاء محسن كبير ليشتري هذه الأرض وليجعلها مسجدا. أعطاه دفعة أولى، سأله أين الدفعة الثانية؟ قال عند التنازل. قال أي تنازل؟ قال ينبغي أن تتنازل عنها في الأوقاف لتكون مسجدا. مزق الشك وقال أنا أبيع أرضا تكون مسجدا؟ أنا أولى أن أقدمها منك إلى الله عز وجل. يقول هذا المحسن الكبير، ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان الفقير الذي قدم أرضا لتكون مسجدا ولا يملك غيرها. أيها الإخوة، أنت بعملك المتميز تكون أكبر داعية في الأرض. لو لم تكن طليق اللسان، لو لم تكن فصيح البيان، لو لم تحصل علوما شرعية طويلة، يكفي أن تعمل عملا متميزا حتى تكون من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى بطولات، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، نحن في أمس الحاجة إلى التعاضد، نحن في أمس الحاجة أن يحب بعضنا بعضا، نحن في أمس الحاجة أن نتقن عملنا، نحن في أمس الحاجة أن نبتعد عن الترف. لأنك إن كنت تشكو ضيق دخل، لك بيت تسكنه ولبيتك سقف يغطي. أما هذا الذي فقد بيته وهو في العراء، هو في أمس الحاجة إلى معونتك. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، في هذا الزمن الصعب أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. والمؤمن الصادق لا يطلب عملا مستحيلا ويقعد، لا، يقوم بفعل آلاف الأعمال كلها متاحة لك. أليس متاحا لك أن تربي ابنك؟ لأن ابنك هو المستقبل. إن كنت غيورا على مستقبل هذه الأمة، فمستقبل هذه الأمة بيد أبنائك الصغار. ألا تستطيع أن تربيهم تربية صحيحة؟ أن تربي عقيدتهم؟ أن تربي خلقهم؟ أن تربي أجسامهم؟ أن تربي نفسيتهم؟ أن تربي عقولهم؟ تربية الأولاد من أعظم الجهاد في سبيل الله. إتقان العمل وخدمة المسلمين. يعني أذكر لكم، لو أنك استوردت حديداً سيئاً في شوائب فحمية، أو استوردت حديداً جيداً، يمكن أن تستخدم الحديد الجيد بنصف الكمية. أما الحديد الذي فيه شوائب
المهندس يضطر إلى أن يضع ضعف الكمية لينام مستريحاً. فإذا كنت أنت في مصنع الحديد ولم تتقن عملك، كلفت الأمة ضعف ما تستحق دون أن تشعر. والله أيها الإخوة، أرى أمامي أعمال لا تعد ولا تحصى تجعلنا أمة قوية. هذه القوة التي يتمتعون بها حصيلة مئات السنين، حصيلة انضباط، حصيلة إتقان عمل، حصيلة فريق عمل. ما في تنافس أبداً، عندهم إيجابيات يجب أن نقر بها. نحن عندنا تنافس، ليس عندنا تعاون. لا يصلح أكثرنا أن يعمل كعضو في فريق عمل. تنافس لا بد من أن تحطم من حولك كي تبقى وحدك. هذا أكبر خطر يهدد مستقبلنا. لو أردت أن تجلس وتكتب، ما هو الذي متاح لك أن تفعله وتكون عند الله مجاهداً؟ والله متاح لك أن تفعل أشياء لا تعد ولا تحصى، بدءاً من أن تعتني بصحتك. فهذا الذي يدخن هو يهدم أمته ويهدم وطنه ويهدم دينه. الأموال التي تنفق بلا جدوى لا تعد ولا تحصى. لو وفرت هذه الأموال لبناء وطننا، بناء أمتنا، أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نعد. أنا أضع لكم مشروعاً واقعياً، كل واحد أن يعد نفسه في حرفته، في موقعه. طالب، إتقان دراستك إعداد لعدوك. صانع، إتقان صنعتك إعداد لعدوك. تاجر، أن تنصح المسلمين وأن تبيعهم بضاعة جيدة بسعر معتدل هو جهاد لعدوك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الحج.

0: حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلا من بني العنبر كان أسيرا في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولا إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولى للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا:

0: ناقة حمراء، ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة، فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدب العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسى، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل. Free audio post production by Alphonic.com.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. ما هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة الرجال. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله أنت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. على يمين 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي بنوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض.

0: مبينا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد أخذ

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الرحيمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: محمد، اللهم صل على